0: في ملماتنا.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله.

ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم

أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير

لنقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب

ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه

فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم

الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل

وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله

تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس

أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.

كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا

إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا

لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله.

الظالمين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمنافقين

أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه.

ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا

والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي

بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي مع

جينك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به.

بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا ذلك بعد أن أحسوا بأس الله، فنهاهم أن يركضوا وأن يهرولوا ليفوتوا العذاب، لأنه لا يمكن أن يفوت من عذاب الله فائت. فلما وجدوا أنفسهم هكذا لم يجدوا إلا أنفسهم ليقرعوها ويحكموا عليها بأنها تستحق ما حدث لها، فقالوا: يا ويلنا. وقلنا النداء دائما ينادي الإنسان على أمر ينجد أو يحب، أما أن ينادي على ويل وعلى سبور فمعنى ذلك أنه يقول: يا ويلي، هذا أوانك، فاحضر لي، لأني كنت ظالما لنفسي وأستحق هذا الذي حدث. قالوا: يا ويلنا إنا كنا إيه. ولذلك هنا قال إيه: يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله. يعني الحسرة جت لنا بسبب إن إحنا عملنا إيه، وقالوا يا أسف على إيه، على يوسف. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم، مش قالوها سرقة عواطف كده قالت مرة، لا ده قالوها كده إيه، تسبيح، كل حيقولوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، كما يعزي المعذب نفسه بأنه يقول: أنا أستحق أن حدث لي، أنا أستحق أن عمل، أنا أستحق كده. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الحصيد هو المحصود، كان زرع كده ومرعرع ويثمر ومش عارف إيه، وبعدين انحصد بقى اسمه إيه، حصيد. خامدين، والخمود من أوصاف النار، النار التي كانت متأججة مشتعلة ملتهبة، وبعد ذلك تخمد فتصير إيه، ترابا، يعني تذهب حرارتها فتصير إيه. الحرارة اللي كانت عندكم في الجدل لرسول الله وفي العداوة له والشراسة وبتاع بقت إيه، خمدت وانتهت، زي ما تقول واحد خمد بقى، انخمد. هي هي كده. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا، جاب لنا المثل الأعلى، لأن خلق السماء والأرض دي مسألة أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ده الناس بتروح وتموت وتيجي ومش عارف، وسماء قاعدة كده طوالي وشمس وقمر ونجوم، فلك ماشي كده مظبوط وموزون ولا حاجة، وطول العمر الطويل دي ولا حاجة، والسبب غير عمد، دي مسألة، يعني مسألة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومش بس بيمتن به لأنها أعجب شيء، لا، لأنها مخلوقة لمن؟ السماء والأرض مخلوقة لمين؟ للناس. والأشياء الأخرى وما بينهما، هتاخد منها بقى الهواء، تاخد منها السحاب اللي بينزل مطر، وتاخد من الأرض الزروع والثمار، وحيجي في آية تانية: وما تحت التراب، يعني وما تحت السرى، يعني في سماء وفيه ما أرض وفيه بينهما وفيه ما تحت الإيه، وفيه ما تحت الإيه السرى، وفيه فوق السماء بقى إيه، فيه فوق الإيه السماء، التدبير الأعلى بقى الله. يبقى إذن بيتكلم عن السماء والأرض، لأن دي خلق عظيم، ومش بس خلق عظيم، ومخلوق لكم. ليه؟ لأنك أنت لو نظرت إلى الكون ده كله، سماء وأرض وهواء وشمس وقمر ونجوم كله، عشان يعمل إيه؟ عشان يخدم الإنسان، كله بيخدم الإنسان، وإن كان بيخدم حاجة تانية تابعة فهي لتصب في خدمة الإنسان، برضو بيخدم الحيوان لأنه بيتنفس وبياخد وبيأكل وبيشرب، وأرضه بيخدم النبات لأنه بيديله الغذاء وبيديله المية وبيديله مش عارف إيه، لكن النبات بيخدم مين؟ الإنسان والحيوان، والحيوان بيخدم مين؟ الإنسان. الله، طب والإنسان بيعمل إيه بقى، شغلته إيه بقى، العواطل ليه؟ كل حاجة دونك لها مهمة، لها شغلة بتشتغلها، خلاص؟ الجماد له شغلة لأنه بيدي للنبات وللحيوان ولك، والنبات بيدي للحيوان ويدي لك والحيوان بيدي لك، يبقى كلها بتصب في مين؟ بتصب فيك انت. طب وانت بتعمل ايه؟ شغلتك ايه؟ كما قلنا ان لم تبحث لك عن عمل فانت اتفه من الحيوان وانت اتفه من النبات وانت اتفه من الجماد. يبقى لازم تشوف لك عمل، وعمل يناسب السيادة على الأشياء دي كلها. ما دمت أنت سيد كده على دول لازم عملك يناسب السيد بقى. طب أنت سخرت دي بنفسك لنفسك ولا جات لك كده من الله؟ أو كان يجب أن تلتفت لمن سخرها الأقوى منك إليك. أنت لا تطول السماء ولا تطول الشمس عشان تقول لا امشي كده ولا تعالي كده، ما تطولهاش. إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. طب سخرت لك دي ليه؟ مش كنت تبحث بعقلك كده وتشوف مين اللي سخرها؟ ده لازم اللي سخرها أقوى منك وإيه؟ أخوة منك ومنه. فأنا خالق السماء والأرض وخالق ما بينهم، أي أيوة خالق كل حاجة بقى اللي هي أقل من السماء والأرض. كويس أم أنا خالقها للعب؟ طب ده أنا خالقها علشانك. ولذلك يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك. كلام صح ولا لا؟ الواقع كده ولا لا؟ وخلقتك من أجلي. فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. ما تنشغلش بقى، أنت مملوك ليه؟ أنت مملوك ليه وهم مملوكين ليه؟ تشتغل بالمملوك لك وتسيب المالك لك. فلا تشتغل بما هو لك عمن إيه؟ عمن أنت له. طب خلق السماء والأرض ليك والحاجات دي كلها ليك عشان إيه إن شاء الله بقى؟ أولا لو أني ما تخلقتش الحاجات دي ما كناش نستدل على أن اللي وراء الأزياء دي قادر ولا عالم ولا على حكيم. إذن دي لإثبات صفات الجلال والجمال لله. واحد يدعي أنه شاعر، نقول له طب فين القصائد اللي أنت قلتها؟ ما تعرفش أنه شاعر؟ لا، من القصائد اللي تقدمها إنما دعوة. إذن الخلق ده والإيجاد ده دليل على إيه؟ على صفات الكمال في الخالق، صفات الكمال في الخالق. كويس أوي. ودل على صفات الكمال هو خلقها لك وسبك انت تبرطع بها. أم قال لك لا، هو خلقها مقهورة مسيرة. يعني الشمس ما يجيش يوم يقول انا مش عاجبني الناس دول مش كويسين مانيش طالع النهارده، ما حصلش. المطر ما يقولش ده الناس دول ولاد ايه مش عارف ايه والله ما نسائيه. الهوى يقولش ما مرش عليهم. كله بيمر على المؤمن وعلى الكافر وعلى الطائع وعلى العصي، كله ماشي مسخر لانه بالتسخير مش بالاراده، مش مختار. وانت مختار في ان تؤمن او لا تؤمن. شوف العظمه بقى، كلها مسخره وانت ايه؟ مختار. نقول لك بقى انظر الى الكون وقسمه قسمين، قسم لا دخل لك فيه ابدا ولا تتمكن من ان تتدخل فيه، وشوف نظامه واستقامته وأدابه. وقسم تتدخل فيه، تجد الفساد اللي في الكون كله من القسم اللي انت بتتدخل فيه. والقسم اللي ما تدخلش فيه ماشي، شمس تجري لمستقر الله والشمس وقمر بعثبان ولا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، والكل كل حاجه بتجري بامره وماشيه مظبوطه، بحيث انت لو جبت سنه من السنين اللي هي 365 يوم وبعد ذلك تيجي تعيدها تاني تشوف الشمس طلعت من اليوم الاولاني زي اليوم الاولاني والثاني زي الثاني والثالث زي الثالث والرابع. ولذلك اللي بيعملوا نتائج عشان الاوقات يعمل نتيجه 33 سنه دوره فلك بس، وبعدين تتكرر تجيبها. ايه الضبط ده؟ ايه الانضباط ده؟ كمان الانضباط في الملأ الاعلى ده يجي احنا بناخد حساب ونيجي نقول لك في خسوف وفي كسوف، الساعه كذا ويبقى جزء حلقي وتمسك الساعه تلاقي حصل. يبقى دليل على ايه؟ على ان المساله ماشيه بايه؟ ماشيه بنظام محكم ولا لناش تدخل فيه. انما تعالى بقى في اللي لنا فيه تدخل بقى، بنكيل لبعض ونوزن لبعض ونقيس لبعض ونمطر لبعض. شوف الدنيا بقى متلخبطه، وده يخبز عيش معجين وده يعمل مش عارف لحمه منتله وده يجيب لحمه كلا. كل اللي فيه اختيار لنا فاسد ما لم يسر هذا على منهج الله. فان سار على منهج الله استقام كما استقامت السماوات والارض. يبقى اذا كل حاجه تشوفها عيب اعرف ان الانسان انحشر فيه، عشان ربنا يقول انت ما انتش امين على نفسك حتى. انا الاشياء اللي انا خالقها لك تعمل ما فيش حاجه فيها اختلت، وانت كمنك مختار خليت لنفسك انت، تعبت نفسك انت عشان تعرف ان المسائل لما تكون عندني تبقى امن، ولذلك هاخدك من دنيا الاسباب الى اخرته، واخليك بقى تتنعم، لا تتعب ولا تشقى ولا تروح ولا تيجي وتشوف. لا انت كنت بتخدم نفسك، لكن انا في الاخر هخدمك واجيب لك تاكل وتشرب وتعمل مش عارف ايه وبتاع، هتشوف الفرق بين الاثنين. يبقى اذا الله مامون على ايه؟ على خلقه. فلو انني شغلت بمن يملكني وهو الله لاستقام لي الاشياء التي املكها. طب احنا ما دام خلقنا السماء والارض يعني كده بنلعب لعبه؟ خلقكم بغير قصد؟ لا، ده قصد انها تخدمك. وتخدمك ليه؟ لان اللي يكفيني من خلقي ان واحد يشهد بان لا اله الا الله، مع انه مختار كله شاهد بالاضطرار، انما انا عايز المختارين. ايه العظمه في ان المختار اللي مختار يشهد او ما يشهدش بيختار لي؟ يبقى يكفي شويه قد كده يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. فما دام المساله خلقت السماء والارض على شارك وانت خلقتك لك منهج، افعل كذا ولا تفعل كذا. طب ان فعلت اللي فعلته تساب، وما فعلتش تعاقب، يبقى لازم اعاقبك واسيبك. طب يبقى تعرف ايه افعل ولا تفعل؟ منين تعرفها؟ من الرسل. ومن الرسل يعرفوها ازاي؟ بالكتاب. فانا ما خلقتش السماء والارض عشان العب، انا خلقها لهذه المساله. فلو كذبت من الرسل يبقى معناها مش هتعرفوا الاحكام، ومعنى مش هتعرفوا الاحكام مش هنقدر نسيب ولا نعاقب، ومش هنقدر نسيب ولا نعاقب. نبقى خلقنا السماء والارض دي لعب بقى، ملوش ايه؟ ملوش غايه ولا له ايه؟ له وسيله. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا، احنا نعمل اللهو نعمله لروحنا، مش انتوا اللي تعملوه لنا، لاتخذناه من لدنا انا كنا فاعلين. نقدر نعمل كل حاجه ان كنا فاعلين، ان كنا نفعل ما نشوف. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. طيب ما دام عملوا لهو وعملوا لعب وبيقولوا السماء والارض لعب، نعمل ايه؟ قال لهم دي مش هتستمر، هنخلي بس الباطل يزخرف شويه كده عشان ناخذه اخذ عزيز مقتدر، وبعدين نقذف عليه الحق. القذف والرمي بايه؟ رمي بشده زي القذائف، يقولوا عليها قذائف. رمي بايه؟ بل نقذف بالحق على الايه؟ على الباطل فيدمغه. ما انا بقف وقف خلاص كده. طب نعمل ايه بقى يا سيدي؟ يدمغه يعني ايه؟ قال دمغه اي اصاب دماغه. والدماغ ده اشرف حته، هو اللي فيه لان المخ ما دام سليم يبقى كل حاجه يمكن فيها. يقف القلب ويعمل له شويه تدليك، ما دام لسه ما انتهاش يبقى ممكن يعمل. ولذلك تجد عظمه الدماغ دي اقوى عظمه، لانها بتحوي ايه؟ بتحوي المخ. والمخ ده هو ما دامت فيه حياه يبقى كل حاجه تكبر في الجسم. ولذلك لما يجي يقول لك موت اكلنيكي وموت ايه تاني، فلما يقول لك ان في حاجه تموت فالحركه والحس ينتهي، انما لسه الاصل والخليه الاولى لسه فيها حياه. تقوم انت تقدر تشغل دي آلي كده لحد دوكا ما ايه؟ ما يباشر مهمته، انما دي مات وانتهى يبقى خلاص فقد الامل. المخ ده هو اخر ما يخضبه الجسم. الجسم يقعد يخدم نفسه، لما يجي ياكل الانسان يقوم ياكل اكل يقضي طاقته الاحتراقيه في العمل، واللي زايد ينعمل ده يترك، عشان لما تبقى الجوع ولا تلاقيش اكل يبقى ليك مخزن ذاتي يقوم ايه يديك شويه غذاء من الدهن كده، غذاء اللي انت عايزه يديه لك. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان لو تغير ميعاد طعامه ويجيبوا له اكل بعد ساعتين يقول خلاص انا نفسي انصدت عن الاكل، مش بيقولوا كده؟ ليه؟ هو ما انصدتش، هو اتغذى، لانه لما بيط الاكل عليه ومش عارف ايه ابتدى الاكل ايه يغذي نفسه من دهنه. خلص الدهن ياخد اللحم، خلص اللحم تبتدي العظم يدي للمخ عشان المخ ايه؟ يفضل، لانه هو ده السيد انفضل. وبعد ذلك لما يجي اكل ثاني يبتدي الاعضاء تاخد حظها والى اخره والى اخره. اذا كل شيء في الجسم بيخدم مين؟ بيخدم المخ. الانسان يخدم اعلاه والنبات يخدم اسفله. يقعد النبات ما لقاش ميه ولا اكل، يقوم الشواش اللي فوق دي تدبل وبعدين الورق ينزل، وبعدين الفروع الصغننة دي تنشف، وبعدين الجزع يبتدي ينشف وينشف وينشف لحد فين؟ يفضل الجزء. إن جات له شوية مية يبتدي إيه؟ يشب تاني. يبقى الإنسان من أعلاه والإيه؟ والنبات من إيه؟ من أسفل. لما كي سيدنا زكريا قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، العظم ده آخر مخزن للقوت، لأنه يدي منه للمخ. لما ما يبقاش عنده حاجة بقى يبقى المسألة خلاص الإيه؟ يبقى إيه؟ انتهت. بل نقذفه بالحق على الباطل، هذه كلمة فيها دماغه. طيب دماغه يعني إيه؟ أصاب دماغه يعني السيد، ما عادش لقومة بقى. إنما لو نسيب حتة تانية يمكن يبقى فيها أمل في الله. فإذا هو زاهق، زاهق يعني إيه؟ خارج بعنف، ولكم الويل. يعني أيها الإنسان المغتر بلججه وعناده، ووقفة العقل أمام الأشياء، ووقفة قلبه أمام الجحود، كل دي كلها أيها الإنسان، إحنا هنخذف بالحق على الباطل يقوم إيه؟ يصيب دماغه. وما دام يصيب دماغه يطلع إيه؟ زاهق. ولما يزهق تيجي لحسابنا بقى، الحساب بتاعنا اللي هتقول فيه لكم الويل، اللي قلت فيه يا إيه؟ يا ويلنا لكم الويل مما إيه؟ مما تصفون. تصفون هنا بمعناها تكذبون كذبا افترائيا. ازاي يعني تصفون تطلع كذب كده؟ انت تشوف واحد مثلا جميل بتقول ده وجهه يصف الجمال، يعني ان كنت عايز وصف للجمال بص له، ده عينها تصف الحسن، يبقى كن عينه هي تديك صوره للايه؟ للحسن. يجي القرآن يقول إيه؟ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، يعني عايز تعرف الكذب شوف كلامه بس، بس مش عايز أعرفك بالكذب إلا أن تشوف كلامه. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الإيه؟ ساعة ما تسمع كلامه تعرف أنه كذب. زي حديث خرافة بتاع زمان يقول أنا كان عندي سهم إذا أطلقته وراء الظبي يمشي وراه، فإذا الظبي اتلفت كده السهم يروح وراه، قال يعني موجه، صاروخ موجه بتاع زمان، وإن راح كده يطلع، وإن طلع السهم يطلع وراه، وإن نزل ينزل وراه، قال السهم بتاعه يعمل عملية كده. هو دلوقتي بيحصل كده حاجة زي كده، إنما ده خرافة قال كده. ولذلك يقول لك حديث خرافة. حديث خرافة يعني إيه؟ واحد اسمه خرافة كان بيقول كده، يبقى كل كذب يسموه حديث إيه؟ حديث خرافة. يا أمة إيه؟ يا أمة عمري. طيب وتصف ألسنتهم الكذب، قال لك إذا أردت أن تعرف الكذب أنا لا أعرف لك الكذب وأنه قول لا يصادف واقعا، لا اسمع كلامهم بس ثم تعرف كذا كذب مكشوف مفضوح. يقول لك دي كذبة إيه؟ دي كذبة مكشوفة، كذبة مفضوحة، الكلام ينم عنه. أهي ما تصفون أي تكذبون كإيه؟ كذبا مفترا. من إيه؟ من وتصف ألسنتهم الإيه؟ الكذب. ساعة ما يقولوا الكلمة دي تعرف أنهم إيه؟ انهم كذبوا. ولذلك هناك يقول ايه؟ تعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما اي ايه؟ يكذبون كذبا مفترى. بل نقذف بالحق على الباطل فيضمره فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يجي واحد يقول الله، طب ايه اللي مخلي ما ربنا يخلي ليه الباطل يتنمرط شويه وبعدين يجي الحق يموته؟ ما كانش ضروري. لا يقول لازم، امال الابتلاءات تيجي ازاي؟ طب قال لك الناس لا تتعشق الحق الا ان رات بشاعه الباطل. مش ممكن وانت تعرف الحق حلو ازاي؟ لما تشوف الباطل بيعمل ايه؟ تعرف ان الايمان كويس ازاي؟ لما تشوف الكفر بيعمل ايه؟ تعرف العدل حلو ازاي؟ لما تشوف الظلم يعني وبضدها ايه؟ بضدها تتميز الايه؟ الاشياء. الشاعر لما قال ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنه والضد يظهر حسنه الضد. يبقى اذا احنا عرفنا جمال الحق بايه؟ ببشاعه الباطل، وعرفنا حلاوه الايمان ايه؟ بمراره الكفر. يبقى لازم يوجد اي حاجه عشان تعرف الفارق بين ايه؟ بين الاثنين. وله من في السماوات والأرض، هو قال ده أنا خلقت السماء والأرض وما بينهما. طب دي ظرف، والمظروف في بقى ارض برضه ليا، وان كان بعضه مختارا، وان كان ايه بعضه مختار. ما معنى مختار؟ يا يامن يا يكفر، يا يطيع يا يحسن، مش كده ولا ايه؟ أم قال لك لا، خد بالك ان الكل فيه صفات الاضطرار والقصر والقهر. لان ان كان الانسان مختار في اشياء اللي هي التكليفيه فهو مقهور في اموره كلها، ملوش تحكم في يوم ميلاده ولا يوم وفاته، ولا يتحكمش في يوم الوفاه، ولا يتحكمش في الصحه، ولا يتحكمش في المرض، ما يتحكمش في العافيه، ما يتحكمش في الذكر. في حاجات كتير مقهور ليا فيه، يبقى ليا ولا مش ليا؟ بس سايب له زاويه تكليفيه كده يبقى مختار فيه. ومع ذلك اللي مضطر الاضطراريات في السماء والارض، ان عرضنا الايه على ايه؟ على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. قالوا لا، ملناش دعوه، ملناش طاقه، خلينا مسخرين، ولا حاجه ولا اختيار ولا حاجه، مش عايزين انا دي اللي انت عايز مشيه. ام الانسان بعقله قال لا، انا برضو احمل الامانه وابقى مختار، ده انا هوجهها توجيه كويس. قال له انت ظلوم وجهول، والله ما انت عارف ايه اللي هيحصل. كويس كده. اذا فلما يجي يقول لك الكون المضطر ده ايه يعني ميزته؟ وخلقه مضطر ما يعمل اللي ايه؟ يقول له اه، ده هم مضطرين بالاختيار. يعني الاختيار استعملوه، لأنه عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها. يبقى اختاروا إيه؟ يبقى اختيار برضو ولا لا؟ يبقى الكل خاضع لله اختيارا. نعم نعم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. عنده ناس ما يستكبروش على عبادة زيكم كده ويكفروا ويعملوا بتاع، كان عايز عبادة يعني طوالي، عندنا من ده كتير. ولا يستحسرون. ومن عنده اللي هو الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ولا يستحسرون، يعني إيه؟ حسر ضعف وكل وتعب، ولذلك إيه؟ ثم ارجع البصر ايه كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ضعيف عن انه يدرك، لان الضوء ايه؟ ضوء الشمس ايه؟ شديد. لما يكون الضوء شديد ما يخليكش تشوف الحاجه اللي قدامك. ولذلك لما تكون راكب سياره وتيجي سياره قدامك وتطلق النور على علاته تلخبط اللي بيسوق التاني، ما يقدرش يشوف. ليه؟ لان الضوء الاصل فيه انه لا يرى، وانما ترى به الاشياء، فما يبقاش قوي علشان يتعبك انت. ولذلك لما تقعد تبص في السماء كده يصد اليك الطرف وضعيف، ما يقدرش على الايه؟ على المساله دي. فبقول ان الملائكه بيسبحون الله ولا يفترون عن التسبيح، ولا يستحسرون، ما يضعفونوش ولا ايه؟ ولا ينو ولا يكل ولا يملوا. ايوه. ومن عنده وهم الملائكه لا يستكبرون عن عبادته. لن يستنكف المسيح ايه؟ أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ده عزهم في الحكاية دي. نعم. ولا يستكبرون عن عبادته. ومش ما يستكبروش يعملوها هم تعبانين. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ما فيش يجيلهم، يعني في واحد يضعف عن العمل وفي واحد يعمل العمل بس فاتر. لا دي ولا دي. ما لهم أعرضوا عن هذه الحقائق كلها؟ لسه. مالهم ليه اعرضوا عن الحكايه دي؟ هم جابوا الهه ثانيه غيري. انا ليا السماء وليا الارض وخليقها وعامل، وعندي ملائكه بتسبح ومش عارف ايه، وليا من في السماء ومن في الارض كلهم. ايه اللي مش عاجبهم عندي عشان يروحوا يتخذوا الهه ثانيه؟ في الهه ثانيه احسن مني ولا اقدر مني ولا احكم مني ولا الى اخره في الكون؟ مش داري الحكايه دي. ما له اكان يقول انصرفوا ليه عن الاله الحق ده؟ عن اللي له كل هذه المسائل، عن اللي له كل هذه الايادي، عن اللي له كل هذه النعم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ يعني شافوا آلهة تانية كده بتحيي الموتى كده وتعمل عمليات كده فعجبتهم الآلهة دي عني؟ قولوا لي كده. لو كان فيهما، قال ما حصلش الكلام ده ليه؟ قال لأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى كنا بنردد، ما إيه اللي ما عجبهمش في الإله اللي خلق السماء والأرض وخلق الكون ده، ولهم ما في السماء وما في الأرض، والملائكة بيسبحوه وهو إلى آخره، دول ايه اللي مش عاجبهم حتى يتخذوا آلهة؟ في آلهة تانية بتحيي الموتى راحوا لها وسابوني؟ ده لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسدتا ده يدل على ان الكلام لسه مرتبط بالسماء والأرض، لسه مرتبط بإيه؟ بالسماء والأرض اللي هم ظرفين لكل حاجة. لو كان فيهما أي في السماوات الأرض آلهة غير الله لفسدتا. احنا عندنا في النحو بنعرف حاجة اسمها إلا أداة استثناء، مش إلا أداة استثناء. طيب أداة استثناء بتعمل إيه؟ لها شيء قبله ولها شيء بعدها. اللي بعده تخرجوا من حكم اللي قبله. جاء القوم إلا محمدا، يبقى محمد خد حكم غير اللي قبله. القوم جم وهو يبقى إلا ماذا تصنع؟ إلا تستثني شيئا بعدها مما قبلها. هذه معنى إلا. نشوف الآية على هذا الوضع كده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله يعني لو كان فيه آلهة الله خارج منها تفسد. طب لو كان فيه آلهة والله وإياهم، ما هو نفهم هو بقى احنا عارفين ان إلا بتعمل ايه؟ تخرج ما بعدها عما قبلها. جاء القوم إلا زيدا، يبقى القوم جم ونخرج منهم زيد، يبقى ما جاش. لو كان زيد يقول جاء القوم كلهم وخلاص ولا نستثناش ولا حاجة. طب لو كان فيهما آلهة إلا الله، طب أخرج الله من الآلهة بقى، مش هي كده تبقى تفسد. طب لو كان الله مع الآلهة، لو كان فيهما آلهة ومعهم الله تبقى إيه معناها؟ ما تفسدش. يبقى هي إيه؟ إن حققت وجود الله فلم تمنع الشركة مع الله. والآية مش كده، الآية بتقول ما فيش غيره. تبقى إلا مش أداة استثناء بقى، ها؟ تبقى لسه إلا مش أداة استثناء. إلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن. من اللي آمن بقى؟ بتاع إلا دي. تبقى إلا مش حرف استثناء، لا إلا اسم وبمعنى غير. يبقى لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير ربنا تبقى تفسد. يبقى أوجدت الله ومنعت الشريك، لأن فيه آية تانية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أو لو كان معه آلهة لغلى بعضهم على إيه؟ على بعض. إذن إحنا اللي عندنا القضية أن الله واحد، مش كده؟ فلا يكفي انه يشترك مع آلهة غيره كظاهر الآية، كظاهر الايه؟ ان اعتبرنا الآية فيها الا أداة استثناء، يبقى ما بعد الا خارج مما قبلها. يبقى لو قلنا فيهما آلهة ومعهم الله يبقى ما تفسدش بقى، لانه بقول لو كان فيها آلهة خارج منهم ربنا تبقى تفسد. طب لو كان في آلهة وياهم ربنا يبقى معنى ذلك ما تفسدش. والآيات القرآنية التانية بتقول لا لا ما معهش حاجة خالص، يبقى واحد هيك وموجود، يبقى موجود وواحد. إنما التانية تثبت أنه موجود إنما مش إيه؟ إنما مش واحد. كويس كده؟ يبقى إذا نقول له ده إلا هنا ليست حرفا استثناء ولكنها اسم بمعنى غير، ولما كانت مبنية بناء الحروف يعني زي الحرف ظهر إعرابها على ما بعدها. لو كان فيهما آلهة إلا الله، يبقى لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير، يبقى غيره إعرابها إعراب إلا، ويبقى المعنى استقام ولا لا؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طب وليه تفسد؟ نقول له حاجة من اثنين. الآلهة دي مستويين في صفات الكمال، ولا فيه واحد فيه صفة كمال والتاني صفة نقص؟ إن كان فيه واحد فيه صفة كمال والتاني فيه صفة نقص، اللي فيه صفة نقص ما ينفعش يبقى إله، وإن كان كمال اتفقوا على خلق شيء ولا اختلفوا؟ إن كانوا متفقهم على إنهم يخلقوا شيء يبقى تكرارهم بلا مبرر، لأنه واحد يخلق يبقى يجي واحد تاني مالوش، ما يبقاش له عمل. الله، مؤثرين على اثار ما ينفعش. طب ان كانوا هيختلفوا، واحد يقول دي وواحد يقول دي، اهدي على بعضهم على ايه؟ على بعض. وبعد ذلك ربنا جابها بالقسمه العقليه في القران، قال افرضوا يا ناس جدلا ان في الهه تانية، في الهه ايه؟ قل لو كان معه الهه كما يقولون، زي ما قالوا هم، اذن يعني لو كان المساله دي تحصل لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. السبيل هو الطريق، وابتغوا طلبوا طريقا الى ذي العرش. طلبوا طريق ليه؟ ليعملوا ايه؟ الالهه تطلب طريق الى مين؟ الى ذي العرش. ليه؟ عشان ايه؟ نقول والله تعالى عشان يمكن يجادلوه، يقول لهم انت عامل اله ازاي من ورانا مصاوله يعني ومجادله. طب ما حصلش كويس كده، ولا علشان يبتغون اليه سبيلا ليتقربوا اليه، يبقوا الهه من بطنه بقى، يبقوا الهه من ايه؟ يبقى مين الاله بقى؟ يبقى لما ربنا يخلق للاشياء قوه فاعله زي النار بتعمل، يبقى من باطن مين؟ مش النار هي اللي بتفعل، ده الفاعل مين؟ هو الذي خلق النار فاعله، بدليل انه لو حب يعطلها قلنا قلنا يا نار كوني بردا، تبقى هي مش ده من باطن الالوهيه، مديله ايه؟ من باطن الالوهيه. وبعد ذلك الذين يدعون مع الله اله، قال انتوا اللي بتدعوهم دولهم، ده انتوا اللي بتدعوهم. المسيح جماعه بيعملوا ايه؟ المسيح اله، عزير اله، الملائكه الهه. تقول ده الملائكه وعزير ولهم ده بيعملوا ايه؟ ده يدعون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب؟ دول بيتقربوا الى الله اللي انتوا بتقولوا دول وياه، ايهم اقرب من غيره يتقرب الى الله؟ فالابعد يعمل ايه؟ ده لازم يتقرب الى الله قوي. اذا وجود الهه مع الله امر ايه؟ امر باطل، ما ينفعش لا بالعقل ولا بالايه ولا بالنقل. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. فسبحان الله، سبحان الله اي تنزيه، تنزيه لله عما قالوه. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، برضو يصفون عما يلحدون ويكذبون، وتصف ألسنتهم الايه؟ وتصف ألسنتهم الكذب. رب العرش، طب والعرش هو ايه؟ العرش في في في نظامنا في المملكه هو سمة السيطرة على المملكة، سمة السيطرة على الايه؟ جلس فلان على العرش، خلاص. لها عرش عظيم، مش قال كده؟ اني وجدت امرأة ايه تملكم واوتيت من كل شيء ولها ايه؟ يبقى العرش هو الايه؟ الحتة اللي بتاعوا الى ذي العرش. يبقى العرش لمين هنا على الكون؟ العرش لمين؟ لله. ولذلك لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، مفيش حد له عرش تاني. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم ايه؟ وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل، ايه وما يسألش عما يفعل ليه؟ لان السائل والمسؤول لهم مراتب مع بعض. السائل يقول له لما فعلت كذا، ما فيش حد اعلى منه عشان يسأله هذا السؤال. ولذلك في واحد بقى ظريف كده قال ده الدليل على ان الله لا شريك له خلقه لفلان، لان لو كان له شريك كان عارضه في الحكايه دي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمسؤول دائما في مرتبه ادنى من الايه؟ من السائل. والسائل ادنى المسؤول وهم مسؤولون وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة؟ طب زي ما الحق سبحانه وتعالى الإله الحق أتى بالبراهين الدامغة على وجوده وعلى قدرته وعلى وحدانيته وأحديته، طب هاتوا بقى أنتم برهانكم. ولا اللي عاملين آلهة دول ما لهمش لا أدلة ولا برهان ولا رسالة ولا كتاب نزلوه ولا رسول يبعثوه ولا أي حاجة، تبقى دول إيه بقى؟ يا ما دريوش يا دريو. فإن كانوا ما دريوش يبقوا نايمين على ودانهم ما ينفعوش آلهة. طب وإن كانوا دريو يبقوا ضعاف ما قدروش يجابوا الحقائق وما ينفعوش يبقوا آلهة. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. كأن الحق له سمات يعلم به، فمن أقبل على معرفة الحق يجده، إنما اللي معرض عن الحق من أين يعرفه؟ يبقى مش ما يعرفوش الحق لأن الحق لا يعرف، لا، لأنهم معرضون عن معرفة الحق. ولو أنهم التمسوا معرفة الحق لإيه؟ لوجدوه وعرفوه وأمسكوا بالدليل عليه. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، على أن في آلهة. وما البرهان؟ هو التدليل بإيجاد الكون على هذا النظام البديع. فهل سمعتم أن إلها آخر قال أنا الذي أوجدت؟ ما سمعناش. هل أرسل رسولا بآية؟ ما أرسلش رسول بآية. يبقى إذن أنتم الكلام ده من عندكم لأنكم لستم أهل علم في شيء، ومش أهل علم في شيء لأن ما فيش علم فيه، بل فيه علم ولكنكم تعرضون عن سماع هذا الإيه؟ عن سماع هذا العلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى إذن الحكاية دي أنتوا جايبينها جديدة ولا إيه؟ طلع جديد موضة إنكم تقولوا ما فيش إله؟ طب هي دي طبيعة الرسالات من أول العمر، ما فيش مثلا رسول جاب له إله وأنا جبت إله تاني، هي دي القضية المشتركة من أول رسول إلى إيه؟ إلى خاتم الإيه؟ إلى خاتم الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول، ساعة ما نقول من دي نعرف إنها للتعميم، ومعنى للتعميم التعميم شمول الأفراد وجزئياتها، ما يشزش منها حاجة. احنا قلنا زمان لما تيجي تقول يجي فلان يقول لك ايه ما عندي مال، خلاص ما عندوش مال صدقناه، انما يمكن عنده شيء لا يقال له مال، يمكن عنده قروش ملاليل مثلا، ما تسماش ايه مال. انما لما يقول لك ما عندي من مال يبقى من بداية ما يقال له مال ولا ملين حد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه تنزيه له عن أن يكون له ولد، قل إن كان له فله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه؟ نعم. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومع أنهم عباد مكرمون إنما لا يسبقونه بالقول، مع أنهم مكرمين إذن بيجيب لنا الحاجة اللي تعطينا آفات في المجتمع، الآفة في المجتمع إن الناس يبقى مكرمين وبعدين يعملوا إيه؟ سلطة زمنية من بطنهم، يقول لك دول مكرمون لكن لا يسبقونه بالقول، ما يقولوش حاجة ما قالهاش، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اللي يقول لهم يعملوه واللي ما يقولش ما يعملوش، ما لهمش دعوة. يبقى آفت بقى العظماء يعملوا ايه؟ انهم يسبقونه بالايه؟ بالقول ايه؟ ويعملون بأوامرهم لا بايه؟ لا بأمره. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يا سلام، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. حتى بيقول للملائكة أنا برضو عارف اللي إيه يعني بيعملوا إيه وبسم الله، مش سايبهم كده، مش خدتهم أكرمتهم وسايبهم، أنا متابع. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون، مش اللي يحبوه بقى يزقوا عليه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كلمة مكرمون دي يقول إنهم متدلعين بقى واخدين راحتهم ويعملوا اللي هم عايزينه، مش قال لا، ده ملتزمين بحدود الإيمان، لأنني ما كرمتهم إلا لأنهم إيه؟ مطيعون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم كمان هيشفعوا لمن يحبون ولا يحبون إلا من أحبه الله، دي لعبة. وهم من خشيته مش مطمئنين كده أمنين أنهم يعني يعملوا اللي على كيفهم، لا ما عنديش ده. ومن يقل منهم إني إله من دونه، اللي يقول ماش حد قال، محدش قال، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك إيه؟ نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ده برضو حتى التهديد، مع أنه بيقول مكرمون ولا يسبقونه بالقول، بس بيقول برضو تهديد، اللي يقول منه حاجة زي دي برضو هيكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اطمئنان للخلق أجمعين.
1: خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

أرفع أسمع آيات التهاني والتبريكات لكل مستمعين إذاعة الشباب بمناسبة عيد الأضحى السعيد، ولجلالة السلطان المعظم والأسرة المالكة وجميع الشعب العماني والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. وكل عام وعماننا وقائدنا والجميع بألف خير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك.

ونروح عند احبابنا نهني مبروك يا يوم العيد مبروك يا يوم العيد مبروك يا يوم العيد.

0: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
1: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل،
2: بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
0: كل عام وانتم بخير.

عن هني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين له موفر الصحة، ونشكر إذاعة الشباب طاقما وإدارة على جهودهم الرائعة وتغطيتهم المتميزة في نقل فرحة العيد، وكل عام وعمان بخير. سارة بنت قاسم بن خلفان المحروقية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير،
2: كل عام وأنتم بخير،
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير،
3: وعيدكم مبارك،
4: وعيدكم مبارك،
3: عساكم من عوادة.

كل عام والشعب العماني بخير وسعادة، وكل عام والأمة العربية والإسلامية تنعم بالمحبة والسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أرسل من التهاني وطيب الأمنيات، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والخير والبركات. عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعاتكم، وأعاد الله هذه المناسبات الجميلة بالصحة والسعادة. وفي الختام أشكر إذاعات الشباب على جهودها الجميلة، وكل عام وأنتم بخير. معكم لينا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لإذاعة الشباب ولكل المستمعين بمناسبة عيد الأضحى السعيد. كل عام وعماننا وقائدنا والجميع بألف خير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: في العيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

وانتم بخير. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لإذاعة الشباب ولكل المستمعين بمناسبة عيد الأضحى السعيد. كل عام وعماننا وقائدنا والجميع بألف خير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك.

معاكم فارس بن عاصم الشكيري، دمتم ودوم الخير فيكم كل حين، بالعافية والمال والعمر المديد، واجمل تهاني عاطره يا غاليين مني لكم في فرحة العيد السعيد، تتكرر الأعوام وأنتم طيبين، عادكم رب السماء في كل عيد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في برنامجكم عيدكم مبارك عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان من 8 إلى 10 صباحا بإذن الله تعالى. ساعتين نكون معاكم على الهواء مباشرة، فأهلا وسهلا بكم، حياكم الله معنا في مشوارنا في برنامج عيدكم مبارك. اللهم في ثاني أيام عيد الأضحى أدم علينا نعمتك وطمأنينتك، وبارك لنا في أعمارنا وأحبابنا، واجعل أيامنا مليئة بالفرح والرضا، وتقبل الله منا صالح الأعمال منا ومنكم بإذن المولى عز وجل. وما أجملها من أيام نعيشها متابعينا معكم ومن خلالكم في برنامج عيدكم مبارك عبر إذاعة الشباب. نكون قريبين منكم وتكونوا قريبين منا ومع مستمعينا. إذن هذه أجمل التحايا منا لكم متابعينا في عيدكم مبارك، معكم في الإعداد والتقديم والتنفيذ عابدين بن محمد البلوشي.

كل عام وانتم بألف خير وبصحة وسلامة إن شاء الله يا رب العالمين، وينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات. نرفع اسمايات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ولأسرته الكريمة، ولكل الشعب العماني، وكل من على أرض عماننا الحبيبة، عمان السلام الغالية دائما وأبدا، اللي ما تنطق إلا بالسلام وما تعيش إلا بالسلام وما تمشي إلا بالسلام. لله الحمد والمنة. اللهم احفظ هذا الوطن الغالي على قلوبنا يا رب العالمين من كل شر ومكروه بإذن المولى عز وجل. إذن متابعينا، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وما زالت التكبيرات تملأ القلوب في كل الأماكن، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم عيدكم مبارك، من الثامنة إلى العاشرة صباحا نرافقكم في أجواء مليئة بالمحبة والبهجة واللمة الجميلة مع الأهل والأحباب والأصدقاء وما أجملها. في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تتواصل أفراح العيد وتزداد دفئاً بزيارات الأهل وصلة الأرحام وتبادل التهاني والدعوات الصادقة، أيام تحمل في تفاصيلها البساطة الجميلة والروح الطيبة اللي تميز بها مجتمعنا العماني الأصيل. وفي هذا الصباح المبارك تتجه القلوب أيضا نحو أطهر بقاع الأرض، نحو حجاج بيت الله الحرام الذين يعيشون هذه الأيام أعظم الرحلات الإيمانية بين المشاعر المقدسة، رافعين أكف الدعاء، ملبين نداء الرحمن في مشهد إيماني مهيب تتوحد فيه القلوب والوجوه على الطاعة والمحبة والسلام. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يكتب لهم العودة سالمين غانمين، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على جميع المسلمين بالخير واليمنى والبركات. اللهم آمين يا رب العالمين. وما أجملها من أيام بالفعل التي نعيشها متابعينا معكم أيضا في ثاني أيام عيد الأضحى. هناك 6 خطوات مهمة للحجاج في يوم التشريق الأول. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج، وما ينبغي للحجاج فعله اليوم في يوم التشريق الأول وهو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 11 من ذي الحجة. أول أيام التشريق أعمال وسنن يحرص عليها الحجاج في بيت الله الحرام هو اليوم 11 من ذي الحجة واليوم الأول من أيام التشريق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله وذكر لله، رواه مسلم. يبدأ رمي الجمرات 3 بعد الظهر، أي بعد الزوال، حيث تجمع 21 حصى من أي مكان من منى، فتبدأ برمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي تسمى العقبة. ترمي كل واحد ب7 حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وتكبر مع كل حصى، والأفضل رمي الجمرة الصغرى والوسطى، أن ترميها وأنت مستقبل القبلة والجمرة بين يديك، ثم تتقدم على الجمرة أمامها بعيدا عن الزحام فتستقبل القبلة وتدعو طويلا.

وترمي الجمرة العقبة، مستقبلها جاعلا الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك، ثم تذهب ولا تقف للدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف بعدها، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الأعمال المستحبة أيضا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أفضل الطاعات، يحرص الكثيرون في ثاني أيام العيد أيضا على اغتنام هذا اليوم المبارك بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويسمى ثاني أيام العيد باسم يوم القر، وهو من أيام التشريق التي عظمها الله سبحانه وتعالى، ويبحث عدد كبير عن الأعمال المستحبة في ثاني أيام عيد الأضحى. وفي السطور التالية نلخص لكم مجموعة من العبادات التي ينالها أو ينال بها العبد ثواب يوم القر واغتنامها، وهي طبعا حدد الإكثار من ذكر الله تعالى، من أهم الأعمال المستحبة ثاني أيام عيد الأضحى التكبير بعد الصلوات، والذي يعرف بالتكبير المقيد، ويبدأ من الفجر يوم عرفة ويستمر حتى عصر آخر أيام التشريق. نحر الأضحية من الأعمال المستحبة في ثاني أيام عيد الأضحى وخلال أيام التشريق، هو ذبح الأضاحي والذي يستمر حتى مغرب اليوم 13 من ذي الحجة، وهو سنة مؤكدة وشعيرة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. شكر الله يجب لكل حاج أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الحج، كما يجب على غير الحاج أن يحمد الله تعالى على بلوغ أيام التشريق، فهي أيام مباركة أيضا. صلة الأرحام والصدقات من أفضل ما يتقرب به المؤمن في ثاني أيام عيد الأضحى، وهو صلة الرحم والاهتمام بالمحتاجين، وقراءة القرآن والدعاء يجب أن يجعل المؤمن ضمن العبادات المستحبة في ثاني أيام عيد الأضحى، من الدعاء وسيلة لنيل المغفرة والرحمة من الله، فهي أيام أوقات الإجابة، وهذه الأيام فرصة لتعزيز الصلة بالله سبحانه وتعالى. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين. متابعينا أهلا وسهلا بكم في برنامجكم عيدكم مبارك. دروب السلامة نتمناها لكل من يستمع إلينا إذن في هذه الدقائق. أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر الواتس أب 7244200، وبالاتصالات أيضا راح ناخذ اتصالاتكم تباعا على 24689811. أهلا وسهلا بكم في صباحات ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في برنامجكم عيدكم مبارك.

0: صباح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في مشوارنا إلى تمام العاشرة صباحا بإذن الله. دروب السلامة نتمناها لكل من يستمع إلينا، وحياكم الله معنا في مشوارنا على آت شباب راديو أمان عبر منصة هكس عبر الواتساب 7244200. نستقبل تغريداتكم ورسائلكم واتصالاتكم على 2 4 6 9 8 1 5 1. أيضا ناخذ الاتصالات ونقول السلام عليكم لأول متصل معنا. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، وأسعد الله صباحك أخي الكريم وصباح المستمع الطيب مثلك وكل من يعيش على هذه الأرض المباركة، وكل عام وأنت في صحة وسعادة وفرح وسرور أنت وأسرتك أستاذ الكريم عبدين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. علي أبا الفضل، عيدك مبارك وأيامك سعيدة إن شاء الله يا رب.
1: عيدك مبارك دائما سيد الكريم، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ أماننا الحبيبة بإذن الله سبحانه وتعالى وسلطاننا وكل من يعيش على أرضنا المجيدة يا سيد الكريم. حقيقة الآن في ثاني أيام العيد، والآن أنا ما شاء الله تعالى أستعرض خبرتي في شواء المشاكيك، قلت أتصل يعني وأسلم عليك وعلى الجميع وكل من يستمع إليكم في هذا اليوم المبارك الطيب.
0: الله يسلمك.
1: وباختصار لدي تهنية لو سمحت، بارك الله فيك.
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يطيب لي بكل فرح وسرور أن أزفت من التهاني أرقها ومن التبريكات أعطرها، طبعا مشفوعة تعبق الحب والإخلاق وصادق الدعاء. وأزكى التهاني طبعا إلى الوالد العزيز أبي قيصر الراشدي، وإلى جمعة الندابي ما سمعنا صوته أبو فيصل، ويوسف الرديني، وعبد الله المشرف أبو ناطر، وعلي النقادي. وطبعا التهاني موصولة بإذن الله تعالى إلى كل من يستمع إليكم يا أستاذ الكريم. سائلا الله جلت قدرته سبحانه أن يعيد هذه المناسبة العاطرة على الجميع باليمن والخير والبركات والفضل العميم، وكل عام وعمان الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بإذن الله تعالى في سلام وفي تقدم وازدهار. وعاد يعني عذرني أن ربما أطلت عليك قليلا، ولكن أنا حقيقة سعيد جدا أن استمعت إليك وهذه الإذاعة الحبيبة إلى قلوب الجميع. طبعا لا شك أن نحن من أصدقاء الإذاعة، وهناك أيضا من يستمع إلى هذه الإذاعة، ولكن مثل ما يقول يستمعون بصمت، هم يخبروننا بارك الله فيك. هذا يدل دائما كما قلت سأقول على نجاح هذه الإذاعة. طبعا الأساس بعد الله والفضل لمن يرجع بعد الله سبحانه وتعالى إلى المسؤولين في هذه الإذاعة، وإلى المذيعين والمخرجين وكل محب لهذه الإذاعة الشابة. بارك الله فيك سيد
0: الله
1: الكريم.
0: الله يبارك فيك إن شاء الله بحياتك بإذن الله تعالى، ويسر أمرك دائما وأبدا بعون الله.
1: وأرجو أن تدعون إن شاء الله، كنت تدعون بالنصر المؤذر في شواء المشاكيك بإذن الله. وبارك الله فيك سيد الكريم.
0: الله يوفقك إن شاء الله يا رب. شكرا شكرا لك، في أمان.
1: بارك الله فيك.
0: الله يسلمك يا رب. تحية إذن لكل من يستمع إلينا على 2 4 6 9 8 1 5 1 2 4 6 9 8 1 5 1. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم عبر الواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9 لكل الرسائل. نشوف الرسائل اللي وصلتنا والاتصالات بدأت تنهال علينا، وخلنا نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ عبدين.
0: صبحك الله بالنور والسعادة جمعة الندابي، كل عام وانت بخير وعيدك مبارك وأيامك سعيدة إن شاء الله يا رب.
2: وعيدك إن شاء الله مبارك، والله يعيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وانتم تنفلون بثوب الصحة والسعادة يا أستاذ عبدين.
0: آمين لنا ولكم إن شاء الله يا رب العالمين.
2: طمنا عليك، عساك ان شاء الله طيب وبخير.
0: الحمد لله بصحة وعافية، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نعم علينا يا رب.
2: الله يزيدك الخير ان شاء الله، وقدمك خبر دائما وابدا
0: لنا ولكم ان شاء الله يا رب العالمين. يا جمعة
2: عاد اليوم احنا عندنا طلوع الشواء يا استاذ عبدي.
0: نعم.
2: اي امس دفنا الشواء
0: ما شاء الله.
2: اي واليوم نطلع الشواء وبكره المشاكيك.
0: ليش امس الساعة كم دفنتوا الشواء؟
2: الساعة 6
0: المغرب.
2: المغرب اي نعم
0: نعم. وتطلعوا اليوم اليوم الساعه
2: واحدة
0: الساعه واحدة تطلعوا اليوم
2: هي الظهر، لان احنا عندنا وجبه الغداء اليوم الشواء.
0: ايوه
2: وباكل وجبه الغداء مشاكيش
0: ما شاء الله،
2: وعقب باكل وجبه الغداء القبولي على حسب العادات القديمه.
0: ايوه
2: ايوه فعاد الحمد لله رب العالمين، يعني فرحه ما مثلها فرحه يا استاذ عبدي.
0: صحيح صحيح،
2: خاصه في اكتمال الاسره من صغارهم وكبارهم وشيبتهم وكل وشيابهم، لما يكتمل على هذه المناسبه انت تشوف تحس الفرحه كانها عادت من 50 سنة واكثر.
0: صحيح بالفعل بالفعل، الله يجعلها يعني ايام كذا سعيده نعيشها دائما وابدا باذن الله.
2: باذن الله تعالى ان شاء الله، ان شاء الله تعالى ان يكون لا يريكم في عزيز عليكم في هذه الدنيا ان شاء الله، الله يعطيكم الصحه والعافيه وينور دروبكم ان شاء الله ويخليكم ان شاء الله الحمد لله في اتم الصحه والعمر المديد باذن الله تعالى.
0: لنا ولك ان شاء الله يا رب العالمين يا جمعه. تفضل يا جمعه، تحياتك وتهانيك وتبريكاتك الصباحيه.
2: جزاك الله الف خير يا استاذ عابدين، اولا تحيه معطره بالورد والياسمين لهذا المذيع الرائع عابدين بن محمد البلوشي، وكذلك تحية مماثلة إلى أسرتي الكريمة، وبمناسبة حلول عيد أضحى المبارك وعلى الأمة العربية والإسلامية أهني أسرتي الكريمة راجل من الله العزيز الحكيم أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، وكل عام والجميع بالخير، كما أهني أخوتي أصدقاء إذاعة الشباب الأخ العزيز عبد الله بن ناصر المشرفي والعم أبو قيصر والأخ ناصر بن محمد الزيادي والأخ علي أبو ثمر، وأقول شكرا على السؤال، ويوسف الديني وسليمان العاصمي والوالدة آمنة ما سمع لها صوتها، والأخوة أبو مهناس سليمان بن سعيد نبهاني وأحمد بن سعيد سليمان نبهاني وخميس بن سالم الجابري وأحمد عبد الله مرهون الوهيبي وطلال بن عبد الله مرهون الوهيبي وعلي خاطر النقادي، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، وأشكرك يا أستاذ عابدين على هذه التحدي فرصة للتحدث معك، والله يعطيك صحة والعافية والعمر المديد.
0: الله يعافيك يطول بعمرك يبقيك إن شاء الله دائما وأبدا. شكرا شكرا لك يا جمعة الندابي.
2: إذا تشرفنا اليوم فعلى على تم الصحة والعافية، وأنت على رأس العيد يا أستاذ عبدين.
0: الله يسلمك يا رب العالمين. في مظاهر معينة عندكم مظاهر العيد اليوم أو كانت بالأمس؟
2: هي تبدأ اليوم، يبدأ العزوة اليوم تبدأ من ثاني يوم العيد يا
0: من ثاني يوم العيد عندكم في العزوات،
2: هي تستمر إلى طيلة الأيام الأجازة.
0: جميل جميل،
2: ويكون هذا مقر في مقر الولاية يا سيد عبدين، وهناك بعض يعني بتقول مثل المكانات اللي فيها الممشى، فهذا يكون فيها العيود دائما مستمر.
0: الله يوفقكم ويسر أمركم إن شاء الله. شكرا لك يا جمعة.
2: العفو يا سيد عبدين، وأسفين اللي طال إن شاء الله.
0: عزيز الله يعزك يعطيك العافية، شكرا لك في أمان الكريم، مع السلامة. إذن من بعد جمعة الندابي نروح لرسالة من الرسائل اللي وصلتنا من علي خاطر النجادي، إيش يقول فيها؟ مع فرحة العيد تظهر قيمة العلاقات التي تمنحنا الأمان، ورسالة صغيرة قد تقول لقلب متعب ما زلت قد لا يؤلمنا غياب التهنئة بقدر ما يوقظنا شعورا قديما بأننا لسنا مهمين. الصحة النفسية ليست ابتسامة في صورة، بل شعور عميق بالأمان مع من نحب في العيد. كن تهنئة دافئة وصوتا مطمئنا وقلبا يتذكر الآخرين بمحبة لا مجرد اسم عابر على قائمة الإرسال. علي خاطر نجادي، أسعد الله صباحك وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك وأيامك سعيدة بإذن الله. ونروح الرسالة ثانية يقول فيها: تحية لكم طاقم البرنامج جميع المستمعين والمتابعين على هذه الأجواء الجميلة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أتقدم بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم وعلى أسرتكم الكريمة باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. تحياتي لأصدقاء البرنامج جمعة وعبد الله والعم أبو قيصر وعيسى ويعقوب وأبو منصور وأبو الفضل وسعيد الهشامي وعلي ويوسف وعامر ومسلم وسعيد وكل من يعرفني ناصر الزيادي. أسعد الله صباحك يا ناصر وكل عام وانت بخير. ورسالة جميلة أيضا من هالمرة يقول لك سليمان العاصمي، تحياتنا لك يا سليمان، يقول يسر فريق أدم للرماية دعوتكم للمشاركة في تجمع فعالية الرماية بالأسلحة التقليدية السكتون الفردي، وإضافة فعاليات رماية الأطباق، كل فريق لشخصين فقط. راح يكون يوم الجمعة عابدين بتمام 6 صباحا في ميدان أدم للرماية. تحياتنا لك يا سليمان العاصمي. يعني تفاصيل كثيرة ربما أيضا حول هذه الفعالية، ولكن كل التوفيق إن شاء الله للمشاركين يا سليمان العاصمي. ناخذ اتصال نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم
3: ورحمة الله وبركاته. عابدين صبحك الله بالخير.
0: صبحك الله بالنور يا عبد الرحيم، كيف الحال؟
3: الحمد لله كل عام وانت بخير
0: وانت بصحة وسلام إن شاء الله يا رب العالمين، ينعاد علينا وعليك باليمن والبركات.
3: آمين وإياكم يا رب المثل.
0: تفضل يا عبد الرحيم.
3: حياك عابدين، والله أول شيء أقدم لكم تحية والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ولجميع الأمة الإسلامية ولجميع من يستمع عبر أثير دائما قناة الشباب، القناة دائما الأوسع للاستماع للناس.
0: الله يسعدك يا رب.
3: وطبعا اليوم عندنا من الفعاليات عارفين طبعا بيكون بعد شوية الساعة 9، سبحان الله عجز الناس
0: كيف؟
3: لكن عاداتنا وتقاليدنا هذه اللي احنا نقولها
0: اللي هي
3: يعني اليوم فترة الصباح عندنا بيكون دفن الشوى نحن.
0: دفن الشوى يعني ثاني أيام العيد.
3: نحن هنا عم في ثاني أيام العيد الساعة 9 الصباح 9:30 بيكون دفن الشوى، وطبعا تطليع الشوى بيكون عندنا بكرة الظهر.
0: أيوة،
3: احنا عندنا امس شوف من بعد مراسم العيد اللي هو السلام في العيد اللي هو يعني تحية للناس في اللي هو في المسجد، يكون عندنا مباشرة الذبح. من بعد الذبح يكون في بعض المناطق عندنا او القرى في الولاية عندنا اللي هو الشوى اللي هو المشاكيك.
0: نعم،
3: يعني نحن امس عندنا كان المشاكيك، اليوم وبعض الناس امس كانت تدفن الشوى نفس الحال المغرب، لكن ما يطلعوا اليوم يطلعوا بكرة. نحن كله في الولاية معظمهم أكل الشوى يكون بكرة عندنا ما اليوم.
0: ما شاء الله.
3: اليوم عندنا اللي هو المقلي أو التقلية.
0: نعم صحيح بالفعل.
3: اليوم عندنا التقلية ومع الرخال كانت أو مع العيش بعض الناس اللي يأخذوها، والبعض يعني العادات الجميلة أنا أقول لك اللي كانت متبقية في التقلية كانت يعني في الأيام الماضية. في الأيام الماضية كنا من أول الصباح لحد صلاة الظهر من بيت لبيت من بيت لبيت ناخذ هذه التقلية. نفس التقلية بس من كل يوم كل ساعة في بيت عاد.
0: ما شاء الله.
3: إلى حد فترة الظهر طبعا عاد عندنا العصر يكون عندنا العيود أو العزوة.
0: نعم.
3: ومن أشهر يمكن العزوات اللي عندنا في المحافظة، لأن كل أيام الإجازة مقرونة بهذه اللي هي بالعزوة. فوق هذا عندنا الفنون الشعبية متميزين فيها، وخصوصا اللي هو رفع السيف أو رمي السيف للأعلى.
0: نعم
3: طبعا من أشهر الناس اللي موجودة عندنا الله يعطيه الصحة والعافية.
0: آمين.
3: زميلنا وأخونا بدر الخاطر اللي دائما ما شاء الله عليه، والمقاطع اللي كلها تنزل فيها في عمان تحصلها بهذه الصورة.
0: نعم.
3: اللي هو عندنا من ولاية الحمرة تكون
0: ما شاء الله، الله يمده بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
3: آمين. وكذلك اليوم عندنا دائما يكون نفس الحال العصر متزامنة مع العزوة عندنا عرضة الخيل.
0: أيوة،
3: ثاني يوم لازم يكون عندنا عرضة الخيل من بعد صلاة العصر لحد صلاة المغرب.
0: نعم، أنا طبعا بالأمس أيضا شاهدت هذه ركضة الخيل في الكامل والوافي بالأمس. بصراحة يعني أجواء جميلة ورائعة، العزوات أيضا في أول الصبح، وأيضا ركضة الخيل ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هذه العادات والتقاليد اللي لازالوا يعني بعض الولايات والمحافظات اللي محافظين عليها بصراحة يشكرون كلهم.
3: لا جدا جدا يا عابدين، كذلك هذه عرضة الخيل أنا دائما أشوفها في أول أيام العيد في ولاية منح.
0: نعم،
3: بعد عندهم عرضة الخيل تكون في أول يوم العيد نفس الحال. نحن عندنا ثاني يوم العيد هذه عرضة الخيل، وعاد الخيل تحضر يعني مع الفنون الشعبية.
0: صحيح،
3: متواجدة
0: بالفعل. يعني هذا اللي شاهدته، يعني عرضة الخيل مع الفنون الشعبية أيضا مثل الزفة كانت يعني من مكان إلى مكان إلى أن يصلوا إلى مكان العرضة.
3: بالضبط كذلك عابدين، في أحد الفرق الرياضية التابعة للنادي الحمراء الرياضي نفس الحال عاملين كذا بهجة عيد، وفي فعاليات كلها كثيرة، يعني في مسرح للأطفال، في بعض الشخصيات الكرتونية، يعني في هدايا يكون متوزعة يعني بالتعاون، يعني أكيد مكتب والي الحمرة هو اللي قايم على الفعالية، عاد الفريق كذا منظم لهذه الفعالية كامل، وبلدية الحمرة كذلك موجودة معهم
0: بإذن الله تعالى. كل التوفيق إذن لكم.
3: ولك يا عابدين، وبارك الله فيك وجزاك الله خير وبارك الله فيكم.
0: الله يبارك فيك وبحياتك بإذن الله تعالى. شكرا لك يا عبد الرحيم.
3: شكرا شكرا عابدين،
0: في أمان الكريم، مع السلامة. إذن من بعد عبد الرحيم وأيضا حديثنا حول يعني مظاهر العيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، نروح لقي فاصل كذا سريع، إيش رأيكم، ونعود نتواصل معكم بعد هذا الفاصل.

0: أنا أعتقد الكل يعرف هذه الأغنية الجميلة لصفاء أبو سعود، طبعا تشارك باحتفالية عيد العيد أيضا بتجديد هذه الأغنية بصوتها الجميل. تحية أكيد لكم جميعا متابعينا، حياكم الله معنا في مشوارنا، لا زال التواصل مستمر معاكم في برنامجكم صوت صباح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. عيدكم مبارك، عيدكم مبارك على 2-4-6-9-8-1-5-1. لازلنا نستقبل التغريدات عبر 7-2-4-4-2-0-0-9 الواتساب، واتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. ناخذ كذا بعض الرسائل اللي وصلتنا علشان ما حد يزعل علينا. بس سالم سليمان العاصمي يقول أدم يأتي العيد ليذكرني بعدد السنوات التي طارت والأحباء الذين فقدناهم والأمكن التي حرمتنا منها الأقدار. يأتي العيد حاملا أصوات من رحلوا، أتذكركم كل عيد ولا شيء يعوض غيابكم. الجد والجدة وهو يرحب بضيوفه في صباحات الأعياد وسط طقطقة فناجين القهوة ورائحة كعك العيد وعبق المسك. نعم أحب الحياة وأنغمس فيها بكل جوارحي، لكن لا شيء يعوض صدى أصواتهم. رحمة الله على من توفاه الله، والله يحفظ الجميع بإذن الله تعالى. شكرا لك يا سالم العاصمي على هذه الرسالة ورسالة أخرى أيضا. أهنئكم خالد سليمان العاصمي، ما شاء الله العيال كلهم يعني يتواصلوا معنا. يا سليمان أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن يديم عليكم بالخير واليمن والبركات وأن يتقبل منكم الطاعات والأعمال الصالحات. اللهم آمين يا رب العالمين، بارك الله فيهم إن شاء الله يا رب. ناخذ اتصال على 2-4-6-9-8-1-5-1 ورسائلكم عبر الواتساب. تحية لك يا أخوي الفاروق سالمين البلوشي، يا هلا وسهلا بيك، شكرا لك على هذا الفيديو. وتحية بعد نقول لي من خطيب الشماخي أبو آسر، تحياتنا لك يا أبو آسر، الله يسعد صباحك بالخير إن شاء الله يا رب العالمين. ناخذ رسالة أخرى أيضا من الرسائل والاتصال. السلام عليكم، راحت المكالمة. رسائلكم عبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9 واتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. ونقول السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أمس عليك يا أستاذ العزيز،
0: صباح النور.
1: أصبح عليك
0: باغي تضرب الشوى شكلك يا سعد.
1: صبح عليك، عفوا يا أستاذي، وصبح على المتابعين، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. وبمناسبة عيد الأضحى المبكر، أنا من يوم ناهض عابدين الساعة 4:30 الفجر
0: ما شاء الله،
1: خلصنا من بعد الصلاة، سنينا سكاكين صوب المزرعة وعقينا ذبايحنا ورجعنا الآن للبيت.
0: صراحة الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
1: حياك حياك حياك،
0: الله يحييك، تفضل يا سعد.
1: أقول بدوة سلام الله عليكم، جيت مهني بدوة سلام الله عليكم، جيتكم مهني بالعيد. العيد عيدين وصحار لبست ثوب الفرح، بقدوم مولاي زانت بهجة الأنظار من كل جهة، شعبك يردد مولاي أنت السند. إن كان قولي فيه شيء بالقصور، أطلب السموحة منكم يا أصحاب الكرام، في الخاتمة صليت على النبي المختار، يشفع لنا وإياكم في يوم الوعد.
0: اللهم آمين، اللهم آمين، صح لسانك وبوحك.
1: حياك حياك، وطبعا مشاعر العيد مشاعر جميلة، مشاعر مجتمعية، ثقافة، صراحة ثقافة لنا احنا كعمانيين. الصراحة اقول الحمد لله رب العالمين، نقول هذه صراحة اكبر لمة عائلية مجتمعية اسرية، ومثل ما تقول يعني اللي ما تلقاه بالسنوات في العيد صراحة تلقاه يا عزيز.
0: الله الله.
1: وبصراحة تعاون من بدينا احنا نقول من ساعة من بعد الساعة 4:30 الصباح جهزنا عمورنا صوب المزارع، يعني حقينا 4 ذبايح والحمد
0: الله.
1: لله. فيما بعد غسلنا اللحم، رجعنا للمنزل عشان ما شاء الله يعني الوالدة تقوم بواجبها في تجهيز وترتيب البهارات.
0: الله يمدها بالصحة والعافية.
1: وأيضا نجهز شوانه، و لفخر لي أن أشارك في هذه السنة في الإذاعة التي يعني الجزء لا يتجزأ من حياتي، إذاعة الشباب. يا
0: الله يحفظك يا رب العالمين يا أخوي
1: أستاذ
0: سعد.
1: عبدالي
0: الله يسعدك يا رب العالمين. إيش العزومات الموجودة معكم يا سعد؟
1: والله برامجنا حنانا في ولاية المصنع عبدين، يعني ما شاء الله احنا الفنون اللي معنا المهرجان، معنا مهرجان المغسر في منطقة المغسر، وأيضا إقامة فن القصافي أو الرزحب، وتواجد صراحة الشعراء المخضرمين مثل الشاعر خميس لويتي، سلمان الغاربي، عبد الله أيضا المشيفري. إحنا نقول من هذا الفطاح للشعراء الشعبيين، الكلمة لما تخرج يعني تكون كلمة عطرة يعني.
0: نعم.
1: ففي مثل هذه المناسبات صراحة أنا ما أتركها يا عبدين، أكون متواجد فيها، وهي مثل ما تقول إحنا كجيل إحنا نقول إن شاء الله سائرين يعني على تراثنا على تاريخنا بتواجدنا صراحة في مع كبار السن. أنا أقول هذه لمة أسرية قبل لا تكون عن لمة اجتماعية، يعني لأن كبار السن يعني إحنا نقول يحضنونه بكل رحابة صدر، ومثل ما تقول يعني هم قدام وانت من خلفهم، يعني مثل ما تقول يحاولوا ان مثل هذه الاشياء ان نكون متمكنين فيها يا عابدين.
0: نعم نعم الله يمدك بالصحة والعافية ان شاء الله يا رب.
1: وجميعا استاذي مرة اخرى اقول لكم كل عام، لكن انت عابدين انا طالب انك طلبة صراحة.
0: ايش
1: احيانا انت فبرك يوم تمر علينا المصنعة، انا ما ارضى صراحة تبر المصنعة وما ايش اسمه.
0: ومن قال لك انا في بركة؟ انا ما في بركة. هذه المعلومة غلط عيل.
1: يقولون صبح البار عابدين، عاد ما اعرف هذه المعلومة هل اكيد او لا.
0: الله يمدك بالعافية ان شاء الله يا رب العالمين.
1: جزاكم الله خير مرة اخرى، وارسل سلامي لعمي ابو ناصر
0: قيصر،
1: نوجه لهم صراحة كل التحية والتقدير، ولكل من صراحة يتابع وعزيز على هذا البرنامج الرائع إذاعة الشباب وبرنامج صباح الياسمين، وإحنا نقول يعني لبرنامج العيد لكم يا عابدين.
0: الله يسعدك، شكرا لك يا سعد.
1: شكرا أستاذي، بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك إن شاء الله. من بعد مكالمات سعد أيضا نأخذ مكالماتكم متابعينا على 2-4-6-9-8-1-5-1، واتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1، ورسائلكم عبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9. في رسالة هني وصلتنا أيضا من مظاهر إقامة صلاة العيد عيد الأضحى المبارك في قرية الغرين بوادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. يقول هذه مظاهر ثاني عيد، ثاني يوم العيد معنا في بلدان وادي عندام، المشاكيك والمقلي والتنور، أم الفنون الرزحة والعازي والعيود، وتوصل الزيارات للأهل والأصدقاء في هذه الأيام المباركة. تحياتي لكم جميعا، مخلصكم في مقتطفات تصويري، أنا أخوكم ناصر زيادي. تحياتنا لك يا ناصر. نعم وادي عندام أكيد، وما أجملها من تفاصيل كذا، خلنا نقول إن الحفاظ على العادات والتقاليد، أيضا العيود وما شابه ذلك من العزوات أيضا الموجودة في جميع الولايات. ناخذ اتصال نقول السلام عليكم. راحت المكالمة، اتصال آخر على 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
2: السلام عليكم عاملين.
0: يا هلا وسهلا بيك، حياك الله.
2: انت بخير مهور.
0: وانت بصحة وسلامة. من معاي؟
2: معك طالب هندسي.
0: حياك يا اخوي طالب، تفضل.
2: حبيت أهني صاحب جلالة والشعب العماني والأخوة والأخوات بكم أنت وأنت والمخرج.
0: نعم،
2: سلام، أنت بخير.
0: وانت بصحة وسلامة يا رب العالمين. شكرا لك يا أخوي طالب،
2: شكرا
0: شكرا لك.

0: نروح لي رسالة أخرى أيضا. أبو محمد خلفان الخروصي يقول من محافظة جنوب الباطنة ولاية الرستاق قمة بالتحديد، تهنئة عيد الأضحى إلى جميع الأهل والأصدقاء، كل عام وأنتم بخير، وأهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم وعلى أهلكم بالصحة والسعادة والبركات، وتقبل الله طاعتكم وأعمالكم وجعل أيامكم فرحا وسرورا ورزقكم راحة راحة البال ودوام الخير، اللهم آمين يا رب العالمين. علينا وعليكم إن شاء الله يا رب العالمين. ورسالة أخرى أيضا عبر الواتساب 7244200 راحت المكالمة، ناخذ الرسالة. يقول السلام عليكم عابدين، تحياتي لك وزملائك المذيعين من مختلف البرامج والمخرجين في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، أهني أصدقائي إذاعة الشباب أبو قيصر وناصر زيادي وعلي خاطر وسعيد الفتحي وسليمان العاصمي وحمد العلوي المرسل سعيد الهشامي. السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله وبركاته. وطريت اسمي جزاك الله خير، يعني صوتك طيب طالع.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا أخوي حمد،
1: كيف الحال عابدين؟ عساك
0: الحمد
1: طيب.
0: لله تمام، كل عام وانت بخير وعيدك مبارك.
1: يا مك سعيدة، كيف الصحة؟ عساك طيب.
0: الحمد لله بصحة وعافية، نحمد الله سبحانه وتعالى.
1: سلامي لجميع المذيعين داخل إذاعة الشباب وإذاعة العامة وإذاعة الفن، جميع الإذاعات في السلطنة، وديهم يعني تحية وسلام وعيدهم مبارك، نقول هذا الكلام.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: اللهم يحفظكم إن شاء الله على هذه الإذاعة الطيبة، دائما صوتك دائما واصل عند الأخوة جزاك الله خير، وربعنا جزاهم الله خير متواصلين معك وجزاهم الله خير للشامي، الله يرحم والديه إن شاء الله بالسؤال اللي يسأل عنه طال عمرك.
0: آمين يا رب العالمين.
1: وطبعا أبو كيصر جمع الدابي، كل جماعة الأخوة كاملين الذي سأل عن أخيه محمد راشد خميس العلوي، الحمد لله إحنا بصحة جيدة في ولاية ينقل.
0: الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب.
1: وطيبة أمورنا، طيبة في الإذاعة داخل البلد إن شاء الله، الأمور طيبة الحمد لله، والعيد ماشي الحمد لله بصحة جيدة الحمد لله رب العالمين.
0: ينعاد علينا وعليك باليوم والبركات بإذن الله.
1: واليوم طال عمرك بعد، احنا معنا شو بكرة شو إن شاء الله، بكرة يا الله حيانا
0: ما اليوم. نعم نعم،
1: اليوم التنور بكرة شو إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله تعالى.
1: نتمنى لكم إن شاء الله بالتوفيق، وأي واحد يسأل عن أخي حمد راشد خميس العلوي بصحة جيدة إن شاء الله تعالى، والله يحفظكم ويحفظ جميع المذيعين داخل الإذاعة والتلفزيون، الله ما يحفظكم إن شاء الله تعالى.
0: آمين آمين يا رب العالمين، يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله.
1: طيب الله يحفظكم أخوي.
0: آمين، شكرا شكرا. وأنت بصحة وسلامة بإذن الله تعالى. من بعد هذه المكالمة نأخذ أيضا رسالة أخرى من هالمرة. صباح الخير، عيدكم مبارك من ولاية صحار، وكل عام وانتم بخير، معكم الفاروق سالمين البلوشي، تحياتنا لك يا سالمين. أيضا نروح لمكالمة أخرى على 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم. ألو مرحبا. ألو، مكالمة أخرى على 2-4-6-9-8-1-5-1.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال أخوي عابدين؟
0: الله يحييك. من معاي؟
2: معك وليد القابري.
0: تفضل يا أخوي وليد.
2: مبارك،
0: عيدك مبارك وأيامك سعيدة.
2: سعيد مبارك، عساكم بخيرين.
0: ينعاد علينا وعليك باليمن والبركات إن شاء الله.
2: صباح عليكم.
0: صباحك نور وسعادة دائمة يا رب.
2: بس أمس ما شفناك، ما قيد
0: هين
2: عند الشوة.
0: عند الشوة
2: حلبان.
0: إنزين، ما كنت موجود.
2: هي وحيدك أنا كنت موجود في
0: نعم.
2: الطلوع.
0: نعم إن شاء الله موجود في الطلوع بإذن الله.
2: قلنا يمكن بدقي وهذا، وعادت وسمعنا صوتك وهذا في الإذاعة، وقلنا صبح عليك.
0: الله يصبح عليك بالنور والسعادة إن شاء الله أخوي وليد.
2: إيه نعم، ونهنيك ونهني جميع الطاقم، ونهني الشيخ أحمد بن عبد الله القابري وجميع اللي ساكنين حلبان.
0: آمين يا رب العالمين، الله يمدك بالصحة والعافية.
2: آمين آمين جميعا.
0: الله يحييك. في تهاني وتبريكات في صباح ثاني أيام العيد
2: على الجميع.
0: شكرا لك.
2: كما نقول نخصص.
0: الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب.
2: جزاك الله خير.
0: شكرا بارك. شكرا لك، بارك الله فيك أخوي وليد. شكرا لك، في أمان الكريم، مع السلامة. من بعد مكالمة وليد. إذن متابعينا ناخذ اتصال آخر على 2-4-6-9-8-1-5-1 أو رسائلكم عبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9 واتصالاتكم أيضا. وين الرسائل؟ وين هني رسالة تقول صباح الخير عابدين، يا عابدين صوتك يونس القلب والبال، وفي العيد لك منا التهاني والسرور، كل عام وانت بخير يا راعي الأفضال، يا وجه بشوش يزرع الفرح والنور، أخوك عبد الله السيابي أبو الياس. شكرا لك يا أخوي أبو الياس على هذه الرسالة الطيبة، الله يمدك بالصحة والعافية طولة العمر يا رب العالمين. تحياتي للجميع ولأخي اللي يقطع المشاكيك أحمد أبو فراس، نوجه له أجمل تحية يا أخوي عبد الله السيابي أبو الياس، الله يحفظكم ويجمعكم بالخير دائما وأبدا بإذن الله تعالى. عندنا رسالة أخرى من أم سند تقول السلام عليكم، نحن دائما نتحدث عن جمال العادات العمانية وأجواء العيد، لكن من المهم أيضا أن تكون جميع القطاعات متعاونة حتى يعيش الطفل فرحة العيد كاملة، فمن غير منطقي أن يعيش الطالب ضغط اختبارات قبل العيد وبعده مباشرة، ثم نطالب بأن يستمتع بالأجواء والعادات الجميلة بشكل طبيعي. العيد ليس مجرد إجازة، بل أيام لها خصوصيتها الدينية والاجتماعية، ومن حق الطفل أن يعيشها مع أهله وقاربه بعيدا عن القلق والضغط الدراسي، لذلك نحتاج إلى تنسيق أكبر يحفظ أهل هذه الأيام قيمتها حتى تبقى ذكريات العيد جميلة في نفوس الأطفال مثل ما عشناها نحن. أم سند تحياتنا لك. بالفعل يعني ما بقت يومين كذا زمان وعلى طول اختبارات يعني ما يواحوا هم بعد يستمتعوا غير أول يوم وثاني يوم العيد، الله يسعدهم إن شاء الله يا رب العالمين. ولكن المذاكرة أيضا تكون قبل، وما أجملها إن الواحد أيضا يعلم عياله إن ترى ما فقط يوم الاختبارات تعال ذاكر، لا ذاكر قبل علشان أنك أنت تكون خلاص في كما يقول السيف سايد، يعني بحيث انك انت خلاص يعني امورك تكون طيبة، يعني قربت الاختبارات وتكون حافظ ودارس وفاهم كل شيء. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: عليكم السلام والرحمة، عيدك مبارك.
0: بيك حياك الله عزين. ايامك سعيدة يوم رهف،
3: وانت اسعد، يعود عليك بالصحة والعافية واليمن والبركة لك ولأسرتك.
0: امين لنا ولكم.
3: ولجميع طاقم البرنامج في هذا الصباح ثاني العيد يا اخوي.
0: امين يا رب العالمين.
3: تشكر على هذا الصوت الطيب، تشكر الأخ عبدين.
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
3: ويسلمك يا أخوي، تحياتي للوالد عزيز بارك الله بالعيد، والله يعوده عليه بالصحة والعافية يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.
3: وتحياتي للأخ علي خاطر، وأقول كل سنة وأنت طيب، عيدك سعيد. عادي أتكلم للأخ عبدين ولا لا؟
0: تراك تتكلمين.
3: وبارك للأخ فايز العلوي. نعم. ولجميع أصدقاء صباح الياسمين وفي هذا اليوم الطيب، وقولهم عيدكم مبارك ويعود عليكم إن شاء الله بالخير واليمن والبركة، ودائما إن شاء الله تكونوا سعيدين يا رب.
0: اللهم آمين.
3: والأخ عابدين لو أسرته ولطاقم البرنامج جميعا أبارك لهم بالعيد السعيد.
0: الله يسعدك ويحفظك ربي دائما وأبدا. شكرا لك على هذه الرسالة التفاصيل.
3: شكرا
0: في أمانك. يومك سعيد بإذن الله. مع السلامة. حياك الله. إذن متابعينا فاصل كذا سريع ونعود نتواصل معكم في برنامجكم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، برنامج عيدكم مبارك، صبحكم الله بالخير والسعادة ودروب السلامة لكم لمن يستمع إلينا في هذه الدقائق، وحياكم الله معنا في مشوارنا إلى تمام العاشرة بإذن الله تعالى.

عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة بإذن الله تعالى. متابعينا ودروب السلامة نتمناها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. مشاعر أكيد جميلة ورائعة ومميزة للجميع، لكل من يستمع إلينا الآن اللي عاش الأجواء الرائعة وما يودرها لكثير من الدول أيضا، يعني الأشخاص في دول أخرى يقول لك نبى نعيش أجواء العيد في سلطنة عمان، لأنها بالفعل أجواء مختلفة كليا. اليوم مظاهر العيد كثيرة عندنا في سلطنة عمان، وربما نحن نتميز عن كثير من الدول لله الحمد والمنة بالعزوات، بعرضة الخيل، أيضا بدفن الشوى، وعندك المشاكيك والقلية والذباح بتفاصيله وانواع واشكاله، المضبي وغيره من هذه الامور، اللي ايضا الاكلات المختلفة اللي ناكلها، العرسي والهريس اللي يسوي، يعني خلنا نقول تنوع كبير عندنا في سلطنة عمان لله الحمد والمنة، من غير اللمة والجمعة في اول الصبح. يعني تبدأ ربما أيضا من صلاة العيد، يعني السلام، سلام العيد في داخل المسجد أو المصلى، من بعد الصلاة أيضا التجمع، ويعني الفوالة اللي هي القهوة والحلوة، يعني وما أجملها. تروح أيضا يعني تلقاه لازم حد يعزمك على العرس أول الصباح ولا على الهريس، فتلقى لازم تروح بيت حد وتاكل هذه العرسي ولا الهريس من أول الصباح مع الطرشة وغيرها. من بعدها تروح للسلام أيضا في الأماكن المختلفة. هني نقول اللمة والجمعة وما أجملها أيضا في سلطنة عمان، التكاتف المجتمعي هذا اللي نعيشه، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التكاتف والتراحم اللي نعيشه قيادة وشعبا أيضا. وربما الكل يعني تابع بالأمس جلالة السلطان أدى صلاة عيد الأضحى بولاية صحار واستقبل المهنئين. خطبة العيد حثت على استثمار التنوع الإيجابي والتكامل لإيجاد فرص النهوض والازدهار، وأيضا مقاصد الدين تتمثل في بناء الإنسان، ربط الإيمان بالعمل الصالح لصناعة الحياة الطيبة. وأيضا تحدثت الخطبة في عمان تتجلى هيبة الدولة ومجد الحضارة ويعلى شأنها الجميع بثبات.

أبناء هذا الوطن ومكتسباته أيضا، منافع تبنى باحترام النظام والتعاون وتوجيه الطاقات إلى إرادة جامعة تخدم الإنسان والأرض أيضا. وهني نرى أيضا تكاتف أبناء هذا المجتمع في بناء عماننا الغالية، وين كانت وين صارت اليوم في مصاف الدول المتقدمة أيضا، والكل يضرب بها المثل في السلام والأمن والأمان، لله الحمد والمنة. يعني اليوم تفاصيل الأيام وشهود نهضة ونبعث من تحولات الزمن منافع لهذا الوطن الغالي خلف قيادة حكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه وجعله نبراس لهذا الوطن الغالي دائما وأبدا، ومدها الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية والعمر المديد. والكل ربما تابع أيضا السلام ما بعد الصلاة لجلالة السلطان، والكل يتمنى يعني الوقوف أمام جلالته، وأيضا التحية والسلام وتبريكات العيد، عيد الأضحى المبارك، توصيلها أمام مقامه. يعني شعور ربما الكل يتمناه، ونحن أيضا معكم يعني. فبإذن الله تعالى يعني الله يكتب لنا ولكم كذا يعني الوقوف أمام جلالته والسلام والتحية، أيضا شعور ربما يكون بطاقة إيجابية أيضا قائد هذا الوطن الغالي. حفظكم الله أينما كنتم متابعينا، وجعل الله أيامكم هكذا جميلة ورائعة ومميزة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والله يحفظكم وين ما تكون. اتصالاتكم على 24689815 ناخذها، ورسائلكم عبر الواتساب 7244209.

0: صبحكم الله بالخير من جديد متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. التواصل يستمر معاكم إلى تمام العاشرة بإذن الله تعالى. ناخذ اتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1 ورسائلكم عبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9. وناخذ اتصال ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا، صبحك الله بالنور خليفة الغريبي.
1: نعم خليفة الغريب، معك كيف حالك؟
0: وين هالصوت الاختفاء الطويل يا خليفة؟
1: والله في دارك عبري وهالدنيا هذا، والحمد لله رب العالمين.
0: أوه عبري الوعدة.
1: الحمد لله
0: الحمد لله، كيف أخباركم؟ الصحة والعافية الحمد لله، نشكر الله.
1: أخباركم طيبين، الله يبارك فيكم.
0: الله يحييك يا رب، الحمد لله نشكر الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: كل عام وانت بخير يا رب، ينعاد علينا وعليك باليمن والبركات.
1: آمين يا رب العالمين. آمين.
0: تفضل
1: آمين.
0: يا خليفة تفضل.
1: الله يتفضل عليك بالخير، كيف أخباركم انتم؟ كيف علوم معكم مع العيد؟
0: مرة أمورنا طيبة وعالي العال.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
0: الله يسلمك يا رب.
1: حياكم الله. طبعا احنا في ولاية عبري كالعادة يعني أول يوم طبعا العيد وصلاة العيد، وسلام للأهل والجميع يعني يذهب من مكان إلى مكان يسلم على أرحامه وعلى أهله وكذا. وثاني يوم العيد طبعا الذبح وتصليح التنور.
0: نعم.
1: وثالث يوم المشاكيك.
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله رب العالمين. ورابع يوم اللي هو الشواء.
0: الله يمدكم الصحة.
1: هذا في ولاية عبري منطقة الظاهرة، هذه هي فعاليات العيد الأضحى المبارك.
0: نعم.
1: أي نعم.
0: والعزوات؟
1: عزوات والله قليل دو.
0: قليل ها؟
1: قليل أي نعم، لأن الناس صبحت كلها
0: مشغولين.
1: أعمال ومشغولين.
0: هذا الشغل والأعمال هذه اللي ما تخلص.
1: والناس اللي كانوا يعني على هذه العادات والتقاليد انقرضوا الله يرحمهم، يعني طاعوا منهم توفى، وهذا الأمور اللي هم كانوا يعني على هذه مسؤولين عن الفرق اللي هي العيادة والعبيد وكذا يعني.
0: نعم
1: أي نعم
0: الله.
1: وأحيانا يعني وقت المناسبات وكذا عرات يستون عيالة ويستوى هذا الأمور يعني.
0: الله يسعدك يعطيك العافية إن شاء الله يا رب. آمين العالمين.
1: آمين. آمين.
0: ويمدك بالصحة والعافية.
1: آمين. حبيت أهني حجاج بيت الله الحرام أحمد بن حمد الغريبي وجميع الذين ذهبوا إلى الحج من سلطنة عمان الحبيبة، أتمنى لهم حج مبرور وذنب مغفور وتجارة لم تبور، وعساهم أن يكونوا يرجعوا بخير وعافية للجميع إلى سلطنة عمان. وكما أهني الأخ علي بن سالم بن محمد الغريبي في محافظة البريمي، طبعا نحن الأخوة طبعا ما تشوفنا لحد الآن، نحن وياهم بس تواصلنا بالهاتف. وسالم بن حمد الغريبي وخميس بن سالم وحمود بن حمدان، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة في العين سلطان بن حمدان وهزاع بن حمدان، والأسرة الكاملة الموجودة داخل العين، والأخت أم سلطان، وجميع من يعرف خليفة الغريبي، وأيضا في محافظة الداخلية محمد بن سالم الغريبي وعبد الله بن سالم بن عويد وحمد بن سالم بن عويد وسعيد بن حمدان وعبد الله بن حمدان وخليفة بن حمدان، وكل من يعرف خليفة الغريبي أباجل له بأجمل تهاني التبريكات في هذا اليوم المبارك، اليوم اللي عيد الأضحى المبارك. وكل عام والجميع بخير
0: وانت بصحة وسلام إن شاء الله يا رب العالمين. الله يمدك بالصحة والعافية وطولة العمر. شكرا.
1: آمين.
0: لك
1: آمين. حياكم الله وربي يحفظكم من كل شر مكروه، وربي يحفظكم.
0: آمين يا رب العالمين. شكرا لك. أم حمد تقول وين الاستعداد المسبق؟ وين ما يصير إن شاء الله. يعني بالفعل هو موضوع الاختبارات بعد العيد عادها بتأخذ مساحة إذا تكلمنا عنها، بس نقول يعني لأن ما باليد حيلة في الأخير، بس هي الرسالة أكيد توصل. يعني هيثم خليل البلوشي السلام عليكم، منور أخي عابدين، منور كل عام وانت بخير، عيدك مبارك ولجميع المستمعين. تحياتي لطارق الحديدي، محسن البلوشي، وجلال الصبحي، ونصر الحديدي، ويا هيثم، هذه أسماء قديمة، هذه أسماء تخلد ها. نوجه لهم تحية. أبو قيصر الزجالي يقول: أسمايات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحفظ عمان وشعبها تحت قيادة حكيمة وطاقة كل طاقم برنامج إذاعة الشباب. تحياتنا لكم من قبيلة الزجال، الله يمدكم بالصحة والعافية يا رب العالمين. عواطف السعدية أيضا: في دروب العمر أناس يشبهون نقاء المطر، تفيض أرواحهم صدقا ووفاء، وينثرون في القلوب طمأنينة ومحبة، يؤرق المشاعر وأعذب أو بأرق المشاعر وأعذب الأمنيات وعلى نسمات الود وعبق الدعوات. يسرني أن أبعث لكم أجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يعيد علينا وعليكم بالخير صباح ثاني أيام العيد. اللهم آمين يا رب العالمين، كل عام وأنتم بألف خير. ناخذ اتصال. سلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا وسهلا أخوي محمد، كيف الحال؟
2: حافين.
0: كل عام وانت بخير.
2: عيد أضحى مبارك عليك وعلى المستمعين.
0: علينا وعليك إن شاء الله يا رب العالمين.
2: بهذه المناسبة نرفع أسمايات التهاني والتبريكات للمقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأسرته الكريمة والشعب العماني والأمتين العربية الإسلامية، ونتمنى لهم أعواما مديدة بالخير والأفراح.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
2: أرسل تحياتنا طبعا لجميع المستمعين ولأهلنا هني شمال الباطنة والجميع السلطنة، وشكرا لكم.
0: الله يسعدك يا رب العالمين، شكرا لك وربي يحفظك بإذن الله. ناخذ مكالمة أخرى. نقول السلام عليكم. واحد المكالمة على 2-4-6-9-8-1-5-1. ناخذ على 7-2-4-4-2-0-0-9. شكرا لك يا عواطف، كل عام وأنتم بخير، وطاقم إذاعة الشباب. اللهم آمين يا رب العالمين. رسائلكم عبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9 واتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. سلام عليكم.
3: عليكم السلام سيد عبدين، كل عام وأنتم بخير.
0: يا مرحبا وسهلا وأنت بصحة وسلامة يا عبد الرحمن.
3: أكثر شيء بغيت أسلم عليك لأن أنا مش أخاف على بنت العيد وأنا ما أسلم عليك.
0: الله يسلمك بالخير يا رب العالمين.
3: كيفكم خير وكيف حالكم أنتو؟
0: الحمد لله نشكر الله، كيف أمورك؟
3: يا مرحبا الله يسلمك.
0: الله يحييك.
3: بغيت أهني بعض الأصدقاء.
0: تفضل يا عبد الرحمن.
3: أول أهنيكم أنتو بهذه المناسبة الكريم الفاضلة النبي، وهني الأصدقاء أولا العم عزيز أبو قيصر والأخ ناصر علي خميس الخروصي وراشد سعيد الحديدي ومحمود ناصر ثاني رميمي وعلي بن عبد الله العربي أبو الفضل وكل من يعرف عبد الرحمن سليمان. تحياتي لك أيها الفاضل.
0: الله يسعدك يا رب، يبارك فيك إن شاء الله. شكرا لك على تواصلك.
3: الله يعزك.
0: في أمان الكريم. ومن اتصال عبد الرحمن ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
4: صباح الخير استاذ عابدين.
0: صباح النور والسعاده الدائمه من معاي.
4: كل عام وانت بخير ان شاء الله.
0: وانت بصحه وسلامه ان شاء الله يا رب العالمين.
4: معاك ابو منصور البلوشي من ولايه مطيره.
0: يا هلا وسهلا بيك يا ابو منصور.
4: الله يعطيك العافيه يا رب العالمين.
0: يعافيك ربي يطول بعمرك ان شاء الله.
4: جميع يا رب العالمين.
0: كيف الاجواء في مصيره الشامخيه؟
4: والله الاجواء طيبه والحمد لله رب العالمين، وزياره الارحام ولمه الله، نشكر الله وحمده يعني.
0: الله يدوم عزك يا رب.
4: آمين يا رب العالمين. عاد حبينا نصب عليكم ونهنيكم بالعيد الأضحى المبارك.
0: الله يدوم عزك وانت بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله يا رب.
4: آمين آمين أستاذي. أحسنت يا أستاذ عبدين.
0: الله يحييك، شكرا لك يا منصور.
4: الله يحفظك يا رب العالمين.
0: شكرا لك يا أبو منصور، مع السلامة. حياك الله. مع السلامة. مع السلامة. عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة بإذن الله.

رجعنا لكم من جديد وفرحة العيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. الله يجعل هذه الأيام كلها أيام سعادة بإذن الله تعالى واستمتاع للجميع. تستمتعوا بأجواء العيد مع أحبابكم وإخوانكم ومن يعز على قلوبكم. إذا متابعينا تواصل يستمر معكم. هناك رسالة أيضا من أخوي محمد يقول عبدين تحياتي لك، العام أنت بخير وأحبابك الكرام أيضا في إذاعة الشباب. الله يسعدكم إن شاء الله يا رب العالمين، يومكم سعيد وأنت بألف خير وبصحة وسلامة. طيب يا محمد، رسالة من الدكتور أحمد السرحني، أسعد الله صباحك بالخير أخوي عابدين، كل عام وعماننا الحبيبة وقائدنا المعظم والشعب العماني بألف خير وعزة يا رب العالمين، اللهم آمين. دكتور أحمد الله يسعدك ويعطيك العافية وصباحك نور وسعادة دائمة بإذن الله تعالى. نروح لي أيضا رسالة أخرى من علي الحضرمي، هيقول عيدكم عيد أضحى مبارك، أهنئكم بحلول الأيام المباركة والقبول بالأعمال والثواب الجزيل والجزاء الحسن الموفور، دامت حياتكم ترى بالأفراح والمسرات، اللهم آمين يا رب العالمين. الله يسعدك ويعطيك العافية ودرب السلامة لك يا أخوي علي. صالح الطوقي أيضا يقول نرفع أسمايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لك أخوي عبدين ولأسرتك الكريمة، الله يجعل السعادة دربك، ونهني الأخوة أيضا جلال الخويطري وهيثم الزجالي متوجهين إلى ولاية الرستاق لمشاركة الأهل فرحة العيد. الله يحفظك يا أخوي صالح ويسعدك ربي دائما وأبدا بإذن الله تعالى. ومن وين بعد؟ وعابدين يقول مازن اليوسفي يقول عابدين أنا وأخوي هشام رايحين السيب مع الوالد نعق الشوى، يلا بالعافية عليكم والله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. والشوى ترى عاد اليوم دفنها، البعض يدفنها اليوم والبعض دفنه أمس، واللي بعض يستخرجه اليوم والبعض يستخرجه بكرة. نقول الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، تستمتعوا بالأجواء الجميلة مع أحبابكم وأخوانكم بإذن الله تعالى. لكل من يستمع إلينا هذه الدقائق أهلا وسهلا بكم متابعينا في برنامجكم عيدكم مبارك عبر إذاعة الشباب، ودروب السلامة لكم جميعا.

0: عيدكم مبارك وايامكم سعيدة بإذن الله تعالى، وينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات، ورسائلكم اللي ما توقفت ما شاء الله يعطيكم العافية على 724420009 نقراها، واتصالاتكم تباعا راح ناخذها على 2469-8151. أم ناصر الهادية تقول عابدين صباح الخير، كل عام وأنتم بخير وطاقم البرنامج وجميع المستمعين، عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. على الواتساب 724420009 نقرأ رسائلكم. وأيضا رسالة من سليمان الحضرمي يقول عابدين صبحك الله بالنور والسعادة، تحياتنا لك وكل عام وأنت بخير. ورسالة أيضا من هالمرة من عبد الله السكيتي، يا هلا وسهلا بيك الزميل العزيز، يقول عابدين تهنئة العيد لكم جميعا بإذن الله تعالى، يقول تهنئة للعيد من يعني أوجه لك تحية يا عبد الرحيم الكمالي، بس بسك من الرنات يا عبد الكريم الجمالي، عبد الرحيم الكمالي بسك من الرنات بسك، نسوي التحية وتحية لك يا عبد الرحيم، الله يسعدك ويسعد صباحك بالخير إن شاء الله يا رب العالمين. سليمان تحياتنا لك يا سليمان، وين رسالت حتى سكيتي راحت رسالته. عبد الله سكيتي يقول عابدين باغي تهنئة منك للعيد لشركة الخدمات الفنية الخاصة من موقع فهود، الله يمدهم بالصحة والعافية الشباب، ويمدك بالعافية إن شاء الله يا أخوي عبد الله سكيتي، الله يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين ومن معك. مشكلة شركات بعد يسوي له دعاية بعد يا عبد الله بتورطنا انت. البعض يرسل رسالة، للأسف الشديد ان عابدين ممكن تحية زين اكتب لنا الرسالة يعني عشان اسوي لك التحية. طيب يقول اخوكم سليمان الحضرمي صباح الخير اخوي عابدين، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة، حبيت اهني جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بعيد الاضحى المبارك، وتهنئة خاصة لك ايضا عابدين، كذلك اهلي واولادي والشماق كل من يعرفني، ونبارك للشمق مقدما بمناسبة الزواج. عاد يقول لك الحين بالعيد والشمق اذا طلب شيء ها معيد عنده بس يخدمه علشان يضبط أموره. الله يمدكم بالصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله يا رب العالمين، ويجعل أيامكم كلها سعادة بإذن الله تعالى. نروح معكم لمكالمة، نقول السلام عليكم. الزميل خليل البراشدي.
1: مرحبا عبدين، نسعد الله صباحك بالخير والعافية، وتحية لك، وما شاء الله نشاط يعني من بداية البرنامج، وتفاعل ما شاء الله المستمعين والرسائل، وهذا دليل على أنه أجواء العيد دائما يعني أجواء ساحرة جميلة وفيها ألفة، وتجد أنه يعني من بداية الصباح يعني فعاليات العيد والناس تتزاور والمجالس ما شاء الله يعني ممتلئة، ويعني هذه الطقوس الجميلة والحلوة، والأجمل أنه يعني ما ينسوا إذاعة الشباب، تجدهم يتفاعلوا دائما يعني بالاتصالات أو بالرسائل. فصباحك خير وعافية عبدين، وكل عام أنت بخير
0: وأنت بصحة وسلامة إن شاء الله يا رب العالمين، ينعاد علينا وعليك باليمن والبركات في هذه الأيام المباركة الجميلة أخوي خليل البراشدي. وترى المستمع أيضا فاقد صوتك إن شاء الله، وينتظرك يعني اليوم إطلالة أيضا جميلة معنا في صباح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. خلنا كذا شوية نتكلم موقعك وتفاصيل هذا اليوم بالتحديد اليوم يا أخوي خليل.
1: بالضبط عبدين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الله يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ويعني الأكيد طبعا أنه في ولاية وادي المعاول، ويعني لو تلاحظ عبدين خلال آخر سنتين ولله الحمد يعني إضافة لمسة جمالية رائعة للولاية، وهو ممشى حجرة الشيخ اللي أصبح اليوم أيقونة للولاية، بل أيقونة للمحافظة حقيقة بشكل عام وللسلطنة. والجميل عابدين أنه يعني مع وجود الممشى وإضافته لولاية وادي المعاول، خلينا نتكلم على آخر سنتين من بداية يعني من تدشينه إلى الآن ولله الحمد، حقق نجاح كبير وراعي. يعني احنا اليوم إذا نتحدث عن مظاهر العيد بشكل عام في ولاية وادي المعاول ونختزلها يعني تحديدا في الأجواء الرائعة في ممشى حجرة الشيخ بالولاية، تجد أنه يعني كثير من الأرقام اللي حقيقة يعني حققت نجاح كبير من خلال عدد الزوار سواء كان من داخل سلطنة عمان أو من خارجها.
0: نعم.
1: والأجمل أنه يعني أصبحت حتى مظاهر العيد وحتى طبيعة الاحتفالات والفعاليات المصاحبة أصبحت أكبر وأصبح لها وقعة، خاصة يعني اليوم أصبحت في مساحة وفي خلينا نقول متنفس لإقامة هذه الفعاليات. فأحكي لك يعني حقيقة من قلب الحدث، يعني نتكلم عن هذا الممشى اللي يعني استقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك بالأمس، وما شاء الله خاصة الفترة المسائية كانت فترة مزدحمة، والجميل والرائع أنه أصبح متنفس للجميع وأصبح أيضا ملاذ اللي خلينا نقول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورائدي الأعمال والمشاريع المنزلية اللي وجدت حقيقة نافذة اليوم من خلال الممشى أنه تروج لسلعها، وكذلك أيضا تشوف إبداعات الشباب المختلفة. أنا اللي عجبني عابدين أنه دائما في كل فعالية أو خلينا نقول في كل مناسبة سواء كانت أيام الأعياد أو الأيام الوطنية، الجميل أنه تجد في الممشى حتى المبدعين سواء كانوا من الرسم أو الفعاليات الأخرى، يعني تجدهم حاضرين. يعني تجد فعاليات للرسم للأطفال، تجد ورش بسيطة كذا مصغرة للتلوين، فتشوف الشباب المبدع حقيقة في حراك وتشوفه مشارك وموجود وحاضر، وبأي طريقة ممكن أنه يساهم في إضافة أجواء جميلة ورائعة بلمسة جميلة تحديدا هنا في ممشى حجرة الشيخ ولاية وادي المعاول. يعني عابدين أنا يمكن لو أتكلم بشكل مفصل عن طبيعة الممشى وأجواءه الحلوة ما راح نخلص، لكن خلينا أختصرها لك أنه يمكن إحنا بما أن نعيش فترة الصيف، ويمكن البعض يعني يحط في باله أنه صيف وحرارة وبالتالي يعني يمنعه من زيارة الممشى أو من زيارة الأماكن السياحية سلطنة عمان، بس خلينا أكد لك على نقطة جميلة عابدين، يعني اللي يعرف طبيعة ممشى حجرة الشيخ ولاية وادي المعاول يعرف أنه طبيعة هذا الممشى تحيط بطبعا المزارع من كل حدب وصوب.
0: نعم.
1: والجميل أنه أشجار النخيل والأشجار المستعفل والأشجار النارنج، اليوم يعني إذا ما تكلمنا عن بعض الأشجار المميزة في أو طبيعة يعني الفواكه المميزة معنا في وادي المعاول، واللي اليوم ما شاء الله الشباب أصبح يبدع وأصبح هناك يعني لمسة جمالية بطبيعة فاكهة النارنج. يعني تشوف اليوم الشباب أصبحوا يعملوه كعصائر تباع في ممشى وادي المعاول، بل هناك أيضا كافيهات بهذا المسمى. خلينا نرجع يعني طبيعة حديثنا عابدين، أنه اليوم طبيعة المزارع اللي تحيط بالممشى أضافت للممشى حقيقة نوعا ما، خاصة الفترة المسائية يعني أجواء معتدلة نسبيا، إذا ما يعني تحدثنا عن يعني إضافة المزارع كذا برودة خفيفة أو لمسة كذا جميلة خلال فترة المساء، بحيث أنه ما يعني حقيقة اليوم أنا أقدر أقول لك عابدين أنه الفترة خاصة المسائية بيمكن الواحد يجي ويستمتع بالكافيهات اللي موجودة وبتفاصيل الممشى بشكل عام. فيعني كل فصل بظروفه، كل فصل طبعا بتفاصيله، لكن حقيقة يعني يعني يمكن البعض يعتقد أنه خلال الفترة المسائية في حرارة كثير وكذا، نعم هي الحرارة يمكن موجودة بشكل عام طبعا هذه أجواء السلطنة والخليج بشكل عام، لكن يعني المزارع حقيقة عاملة كذا نسمة هواء لطيفة وجميلة خاصة الفترة المسائية.
0: نعم أكيد أجواء جميلة، الواحد يعيش بتفاصيلها يعني حتى لو حرارة، لكن كفعاليات الواحد لما يعيشها يعني، خاصة العزوات، فتلقاها العزوات من بعد صلاة العيد كانت في كثير من الأماكن، فحتى لو الحرارة موجودة ولكن استمتاع هذه العادات والتقاليد أيضا كانت لها أجواء مختلفة، بحيث أن الواحد يعني نسى الحرارة وتفاصيلها.
1: بالضبط بالضبط عبدين، خاصة يعني بحكم أنه يعني هي فترة وجيزة من إجازة عيد الأضحى، بالتالي يعني تجد أنه لابد أنه كل عائلة تستغلها بأفضل طريقة ممكنة، وخاصة تشجيعا خلينا نقول عبدين على السياحة أيضا الداخلية. يعني لك أن تتخيل أنه اليوم إذا ما تحدثنا عن الممشى بشكل خاص، ممشى عقرة الشيخ، يعني تقريبا وصل إلى حوالي استقباله 28 ألف زائر شهريا، يعني هذا يعتبر رقم حقيقة جدا رائع، وفي ظل أنه الممشى يعني لغاية الآن ما أكمل حتى 5 سنوات، يعني داخل في سنة الثانية. الجميل أيضا عابدين يمكن للناس اللي ما زارت ممشى حجرة الشيخ وتعرفت على تفاصيله، هي فرصة سانحة الآن أنه يتعرف على الممشى وفي نفس الوقت يعيش أجواء العيد ويعيش تفاصيل العيد في الممشى، من خلال طبعا وجود فعاليات مصاحبة، مسابقات للأطفال، كذلك أيضا وجود الفعاليات اللي هي الفنون الشعبية حاضرة أيضا. في نقطة مهمة جدا عابدين، كوني من أصحاب أيضا من أهالي الولاية، أنه الناس لما تجي على ممشى حجرة الشيخ يجب أن تكون على دراية أنها هي تمر بثلاث معالم رئيسية في المكان نفسه. يمكن البعض يعتقد أنه مجرد أن أنا أبدأ من بداية الممشى إلى نهايته معناته أنا انتهت جولتي في المكان نفسه، لكن في الحقيقة على نهاية الممشى، أول ما تطلع من نهاية الممشى تستقبلك طبعا قلعة السفالة، وهي من القلاع الجميلة والرائعة واللي الواحد ممكن يتعرف بشكل دقيق وجميل عن تفاصيل القلعة وتفاصيل الولاية أيضا. من تخلص جولتك طبعا في قلعة السفالة بإمكانك أيضا وأنت ما زلت تمشي، يعني ما تحتاج إلى سيارة، هذه كلها تقضيها مشيا، فمن بعدها مباشرة تتجه إلى متحف بيت الغشام. هذا المتحف الجميل والمكان الرائع اللي يحكي أيضا تفاصيل تراثية أصيلة جميلة ورائعة، وتوجد طبعا في داخله بعض الخدمات، أيضا مقهى يقدم مشروبات، فبإطلالة طبعا جميلة تراثية ساحرة ورائعة. بالتالي أنت يعني بإمكانك أنك تستهل جولتك خلينا نقول في جنوب الباطنة، أو تحديدا لولاية وادي المعاول والولايات المجاورة لها، أنك ممكن تبدأها بممشى حجرة الشيخ أو انتهاء بها هذه الجولة. لكن الجميل أنه اليوم حتى الكافيهات والمقاهي الموجودة في ممشى حجرة الشيخ أصبحت تقدم أيضا إفطار متنوع، بالتالي أيضا أنت اليوم بإمكانك أنك تعيش تجربة الإفطار العماني التقليدي الجميل بروح عصرية ووسط الطبيعة والأجواء البسيطة والطبيعية الجميلة. يعني عادة لك أن تتخيل المشهد أنت والمستمع الكريم، أنك أنت وسط الطبيعة، وسط النخيل، وسط المزارع.
0: نعم.
1: كافيه بروح عصرية يقدم لك أيضا إفطار متكامل، وكلها طبعا بجهود شبابية حقيقة. يعني تحية اليوم للشباب العماني اللي كافح ويناضل حقيقة لتقديم صورة مميزة من إبداعاته ومن عطاءاته المختلفة. فعاليات العيد رائعة عابدين، ولا شك طبعا هي أجواء العيد موجودة في كل ولاية من ولايات سلطنة عمان، لكن على وجه الخصوص اليوم أنت ممكن أنك تعيش تجربة استثنائية في ولاية وادي المعاول في ظل وجودك في ممشى حجرة الشيخ، تعيش تفاصيل العيد وفي نفس الوقت تعيش تفاصيل الأحياء التراثية والمناظر الرائعة والساحرة وسط الطبيعة وسط المزارع أيضا بشكل عام.
0: بإذن الله تعالى. احنا نشكرك الخليل على هذه الجولة السريعة كذا في وادي المعاول بالتحديد، يعني في ممشى حجرة الشيخ بهذه التفاصيل اللي ذكرتها، فنشكرك ونتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله وأوقات ممتعة بإذن الله.
1: يومك أسعد يا عابدين، شكرا جزيلا لك وتحية لك ولكل المستمعين لبرنامج عيدكم مبارك، ولأيضا المستمعين بشكل عام لإذاعة الشباب. نتمنى للجميع قضاء أوقات ماتعة وجميلة في إجازة عيد الأضحى المبارك، وكل عام والجميع بخير عابدين
0: بإذن الله تعالى. شكرا، شكرا لك،
1: بارك الله
0: في أمان الكريم. الله يسلمك يا رب العالمين. من الخليل براشدي نوجه أجمل تحية إلى المتصلين والمرسلين معانا في رسائل كثيرة، ولهم من سليمان، وسليمان الغافري الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله. يقول عابدين تهنئة خاصة لكم عبر هذه الإذاعة، إذاعة الشباب، أوجه لكم أخوكم سليمان الغافري، وعيدكم مبارك وعساكم من عوادة وكل عام وأنتم بألف خير، وينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات بإذن الله تعالى. وغاية البحر غاية الحين، الله يمدك بالصحة والعافية يا سليمان، ويسعدك دائما وأبدا. عاد من متى قايل لي عابدين ننزل مع بعض البحر؟ كل ما نقول بكرة يروح عني. آفا يا سليم، الله يمدك العافية إن شاء الله. طيب تحية بعد نقولها لي من، وتحياتنا أيضا لراشد المخمري، حياك العديل، يقول بكل معاني التقدير والاحترام أبادلكم مشاعر الود والإخاء بأسمى عبارات التهاني وأخلص الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم وأسرتكم الكريمة بألف خير وصحة وعافية، وتحية لك يا أخوي راشد المخمري، وتحية لكل الأهل والأحباب إن شاء الله يا رب العالمين. الله يسعدك ويحفظك ربي دائما وأبدا بإذن الله تعالى. ونشوف رسالة من عاد هذه التحية من أخوي عبد الرحيم الكمالي، يقول عابدين حاليا في الطريق إلى البلد، إلى ولاية صحار، وننتظرك أنك تزورنا في ولاية صحار. تحياتي ومعايدتي لك ولكافة الأسرة الكريمة ولكل الزملاء وجميع الأخوة والأخوات، وعامكم سعيد بإذن الله تعالى. أسعد الله صباحكم بالخير وعيدكم مبارك وأيامكم سعيدة، وينعاد علينا وعليك باليمن والبركات يا عبد الرحيم الكمالي. شكرا لك على هذه الرسالة الجميلة. يعني هناك رسائل كثيرة واتصالات كذا، احنا بس نحاول ان نقرأ كل هذه الرسائل على السريع اللي يوصلنا.

0: من جديد نرحب بكم ونقول حياكم الله معانا في أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. متابعينا الأكارم، دروب السلامة نتمناها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق اللي تجمعنا معكم، وهذه الدقائق اللي نكون فيها معكم على الواتساب 7244-2009. اتصالاتكم اللي ناخذها على 24-6-9-8-1-5-1. ويش نقول في رسالتنا القادمة؟ أم ناصر الهادية، صباح الخير، كل عام وأنتم بخير وجميع المستمعين، عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. وتحية أيضا رسالة أخرى، أهنئكم بالعيد أخوي عابدين، والحين طالع من الدوام ورايح ألحق على ما بقى من العيد، تحياتي لك يا سعيد السناني. لا بتلحق، العرسي موجود وتلقى هناك حاطين لك كل اللي يعني ماكلين، أكيد حاطين لك، يعني ما يصير بعد ما يحطون لك شيء، ولا احنا بنزعل عليهم يا سعيد. علي خاطر نجادي يقول شكرا لك يا عبدين على تقديمك، وأجمل بطاقة معايدة بعثها لأختنا الصديقة صديقة الإذاعة عمرها، وأسأل الله أن يعيد عليها العيد والمناسبات السعيدة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والتهنئة موصولة لأصدقاء إذاعة الشباب، نوجه لهم كل التحية والتقدير بإذن الله تعالى. إذن تحياتنا لكم متابعينا، ونوجه تحية لمن هالمرة لكل من يستمع إلينا. أيضا هناك رسالة من حمد البوسعيدي، تحياتنا لك يا حمد، الله يسعد صباحك وانت بألف خير وصحة وسلامة يا أخوي حمد البوسعيدي. عبد العزيز الكلباني، مازن اليوسفي، تحياتنا لك. دكتور أحمد السرحني وعلي الحضرمي وصالح الطوقي، وتحية لي عبد الله. أوه لا لا لا لا، هني تحية لازم تكون غير عبد الله سالمين، غير هني تحية لي عبد الله سالمين الشحي، من وين؟ من دبأ. تحية تقدير وسلام لك، يقول عابدين تراني أسمعك في الإذاعة، والريال اللي قال لك بتتغدى عندي ترى شلني معك، تم طال عمرك بنشلك معنا يا عبد الله، بس موجود ولا بعيد يا عبد الله؟ حياك الله يا بن سالمين. ناخذ اتصال متابعينا على 24-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم. الو مرحبا. الو السلام. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، صبحك الله بالنور اخوي عابدين، كل عام وانت بخير
0: وانت بصحه وسلامه. حياك الله، من معاي؟
1: معاك يوسف رجيني.
0: حياك الله يا يوسف، يا مرحبا يا يوسف،
1: كيف صحتكم؟ طيبين
0: الحمد لله، تمام نشكر الله، كيف اموركم؟
1: الحمد لله، هنئتم ببركات عيد الاضحى السعيد، ان شاء الله ينعاد عليكم دائما بالصحه والعافيه والسلامه.
0: اللهم امين يا رب العالمين، علينا وعليكم باذن الله تعالى.
1: ربي يعطيكم العافيه يا اخوي عابدين، يبارك فيكم جميعا.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: هذه الأيام الطيبة، أيام المباركة اللي الناس فيها تتزاور، اللي يزور أرحامه، اللي يزور أصحابه، ومستمرة هذه الفعاليات الطيبة. وعارفين اليوم في عندنا هنا في ولاية السويق في قرية الحجيرة الساحل،
0: نعم،
1: فريق الشباب الحجيرة ما شاء الله عليهم، فريق الشباب الحجيرة الساحل ما مقصرين، نظمين فعاليات، بيكون عندهم فعاليات اللي هي يعني مثل ما تقول الرزحة وركن تراثي ومسابقات ترفيهية، وما شاء الله هذا الشيء يعني اليوم بيكون على الساعة 5 المساء، يعني بيستمر يومين، هو ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
0: ما شاء الله، الله يوفقكم يا رب العالمين.
1: طبعا بتكون هناك في بيكون هناك في ركن تراثي كذلك، عارفين بيكون هناك في سوق شعبي وماراثون للشباب كذلك، وبتكون هناك ايضا امسيه غنائيه ما شاء الله عليهم، يعني الشباب عاملين تنظيم كذا حلو يعني.
0: جميل جميل، الله يوفقكم ان شاء الله يا رب العالمين.
1: الله يبارك فيكم اخوي عابدين، تحياتي لكم، كل عام وانت بخير وصحه وسلامه، وحاب اهني يعني الجميع بمناسبه عيد الاضحى السعيد، وكذلك نهني الناس اللي هم في المستشفيات النومين وما ساعدهم المرض أن يكونوا بين أهلهم وأحبابهم. نقول إن شاء الله أن السنة على السنة القادمة والعيد القادم بتكون بين أهلكم وأحبابكم وأنتم بصحة وسلامة.
0: اللهم
1: كذلك
0: آمين.
1: الطلبة اللي هم مبتعثين يعني خارج السلطنة سواء لغرض الدراسة أو لأي غرض كان، نقول لهم كل عام وأنتم بخير وأنتم بصحة وسلامة، وإن شاء الله ترجع للوطن وأنتم بأتم صحة وعافية، وإن شاء الله ما حالفكم الحظ أن تعيدوا هذا العيد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، أنكم في العيد القادم بتكونوا بين أهلكم بين أحبابكم. كذلك الناس اللي هم على رأس عملهم سواء يعني حين ما نقدر نذكر اسم شركات معينة، لكن نقول على رأس العمل نقول لك كل عام أنت بخير، وإن شاء الله السنة القادمة تكون بين أهلك وأحبابك وأخوانك، وينعاد هذا العيد عليك دائما وأنت بصحة وعافية وسلامة. طبعا تحياتي دائما موصولة لكم وهدايا لكم أنتم كطاقم إذاعة شباب أخوي عبدين، بارك الله فيكم جميعا، وسأل الله أن يسر أموركم ودائما من تقدم إلى تقدم.
0: آمين يا رب العالمين. الله يسعدك يعطيك العافية، وشكرا لك على هذه الكلمات الطيبة.
1: العفو العفو أخوي عبدين، واجب طال عمرك.
0: في أمان الكريم. شكرا شكرا لك، مع السلامة، حياك الله. إذن تواصل يستمر معكم. أيضا رسالة أخرى يقول علي خاطر واحد من الربع راف سن الثور، الله يهديه ماسك الثور ويصور، نصيحتك له يا عابدين يقول لك لا تأمن لا تأمن فراس الثور حتى لو في التنور. صحيح ولا قلتها بعدني؟ لا تأمن في الثور لو راسه في التنور. نعم لا تأمن في الثور لو راسه في التنور. عبدين يقول لو سمحت بلغ سلامي سلام العيد ليوسف الرديني، نوجه له تحية. يوسف يعني الواحد ذبيحة خاصة الثور حتى لو ذبحتها وخليتها اللي يترفس، يعني لازم تخليه ما أدري كم لين ما ها شوية على الأقل يعني يموت جسمه كله. لا ما الثور يعني وإيش أقول لك عنه، ذبحنا أمس وشفنا ونشوف، يعني نقول للشباب ديروا بالكم يعني أي ترى ما فيها يعني في الأخير هذه بهيمة، يعني أنت ما فيها إن فيني عضلات أنا قادر وأنا لا لا أبد ما فيها أنا قادر. على العموم ما دام الله مهجت أعيادكم بقرب من تحبون كل عام وأنتم بخير، أختكم أم عمران. هذه آخر رسالة وصلتنا عبر الواتساب على 7244200. بكذا متابعينا احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامجكم صباح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، عيدكم مبارك، ملتقانا بكذا على خير إن شاء الله يا رب العالمين. البرامج مستمرة في إذاعة الشباب بتفاصيلها المختلفة. تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ. ملتقانا على خير وفي أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير، ونهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين له موفر الصحة، ونشكر إذاعة الشباب طاقما وإدارة على جهودهم الرائعة وتغطيتهم المتميزة في نقل فرحة العيد، وكل عام وعمان بخير. سارة بنت قاسم بن خلفان المحروقية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والإحسان،
2: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل، بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

السلام عليكم مستمعينا عبر إذاعة الشباب، حبيت أهنيكم جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقول لكل اللي يسمعونا كل عام وأنتم بخير وعزاكم من عوادة، وأتمنى لكم عيد سعيد ومليان فرحة ولمة أهل. مهنيكم أحمد بن سالم من خلفان الرقمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام الشعب العماني بخير والسعادة، وكل عام والأمة العربية والإسلامية تنعم بالمحبة والسلام. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أرسل من التهاني وطيب الأمنيات، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والخير والبركات. عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعاتكم، وأعاد الله هذه المناسبات الجميلة بالصحة والسعادة. وفي الختام أشكر إذاعة الشباب على جهودها الجميلة، وكل عام وأنتم بخير. معكم لينا.

0: كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: وعساكم من عوادة.
0: كل عام وأنتم بخير.
2: وعيدكم مبارك.
3: وعيدكم مبارك.
2: عساكم من عوادة.

طاف البشير بنا مذ أقبل العيد، فالبشر مرتقب والبذل محمود، يعيد كل فقير هز راحته شوقا، وكل غني هزه الجود.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والشعب العماني بحلول عيد الأضحى المبارك، وأقول لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. معكم الطالبة أصايل بنت ناصر الجبرية من محافظة شمال الشرقية.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

وهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والشعب العماني وكله

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل، في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

وحني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والشعب العماني وكله

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. في مناسبة عيد الأضحى المبارك أعاد الله عليكم بالصحة والهناء. معكم الطالبة صفية بنت ناصر بن عامر الجابرية من محافظة شمال الشرقية. كل

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: وانتم بخير.
1: السلام عليكم مستمعينا عبر إذاعة الشباب، حبيت أهنيكم جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقول لكل اللي يسمعونا كل عام وأنتم بخير وعزاكم من عوادة، وأتمنى لكم عيد سعيد ومليان فرحة ولمة أهل. مهنيكم أحمد بن سالم من خلفان الرقمي.

حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يسرنا أن نرفع إليكم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالتكم بموفور الصحة والعافية، وكل عام وجلالتكم بخير. أرجوها بنت بدر سعيد السعدي.

0: إذاعة الشباب تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
0: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
0: وعيدكم مبارك.
3: وعيدكم مبارك.
0: عساكم من عوادة.

معاكم فارس بن عاصم الشكيري، دمتم ودوم الخير فيكم كل حين، بالعافية والمال والعمر المديد، واجمل تهاني عاطره يا غاليين مني لكم في فرحة العيد السعيد، تتكرر الأعوام وأنتم طيبين، عادكم رب السماء في كل عيد.

الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والشعب العماني بحلول عيد الأضحى المبارك، وأقول لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. معكم الطالبة أصايل بنت ناصر الجبرية من محافظة شمال الشرقية.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

كل عام وعمان وقائد مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بخير. كل عام وأنتم بخير مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتم. كل عام والجميع يرفل بثوب الصحة والعافية وعيد السلامة علينا جميعا. أخوكم تامر إسحاق من سوريا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل، بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

ونهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين له موفر الصحة، ونشكر إذاعة الشباب طاقما وإدارة على جهودهم الرائعة وتغطيتهم المتميزة في نقل فرحة العيد، وكل عام وعمان بخير. سارة بنت قاسم بن خلفان المحروقية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: أعيدكم مبارك.
4: أعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم اللي تستمعوا لي برنامج الكاسر والرحماني. الكاسر والرحماني اللي يأتيكم من إذاعة الشباب، حلقة استثنائية عن عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ودامت أيامكم أفراح ومسرات. العيد له مثل ما يقولوا نغمة خاصة، له تفاصيل خاصة مختلفة تماما، وبالأخص يعني عيد الأضحى، تجمعات الأسرية، زيارة الأقارب والأرحام، عاد الأكلات ما نحتاج نتحدث عنها، يعني الأكلات العمانية متفردة، من شوى ومضبي ومشاكيك وأول يوم العرسية والحلوى العمانية طبعا بارزة في النص، والقهوة العمانية والمناشد والعلوم والسوالف والقصايد والفنون يعني المختلفة والمتنوعة من محافظة ظفار إلى محافظة مسندم، مع ضيف عزيز وغالي، ضيف ما شاء الله عليه نقول مخضرم من الجيل السابق والجيل الحالي، لازال الله يطول في عمره، ضيفي الوالد مرهون بن بلوشي الرشيدي. سوالف معه كثيرة، تفاصيل كثيرة، ذكريات كثيرة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل.

0: رجعنا معاكم مستمعينا لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحمن اللي يأتيكم من إذاعة الشباب. ضيفي الوالد مرهون الرشيدي، كيف حالك الوالد؟
1: الحمد لله.
0: انت بخير؟
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: كيف حالك انت؟
0: بخير نعم الحمد لله.
1: عساك طيب.
0: الحمد لله. وانت بخير؟
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك الخير ان شاء الله.
1: حياك الله. يا مرحبا بك.
0: شعلوم اخبار؟
1: ماشي.
0: دام ادرم.
1: شعلوم.
0: ماشي.
1: ماشي اخبار.
0: تعيش.
1: حياك الله. يا مرحبا بك.
0: ذبحت ولا بعدك؟
1: والله ذابحين.
0: ذابحين.
1: ذابد. زرتنا زيارتك اليوم في العيد جاي لنا
0: اول ها زياره ومن تالي حوالي عيد
1: حوالي العيد زيارتك مره في العيد يوم مرتبشين يوم الذبايح يوم الاشياء
0: ما نستغني عنكم ما نستغني عنكم
1: زين زين نتشرف نتشرف بكم نتشرف
0: سهلا الوالد مرهون
1: تفضل
0: ذكرياتك انا برجعك وايد وايد
1: ما شاء الله
0: بعد وايد وايد انت ما تتوقع حتى
1: وايد
0: وايد
1: مزيد.
0: برجع كل الطفولة
1: يا الله
0: يوم صغير
1: يوم لقط بيس بيس حال العيد
0: أيوة صغير يعني خبرني عندك الفترة أبا شوي فوادك يحن واللي من عمرك وجيلك يحن واللي الحين يستمع
1: أي أيوة والله إن شاء الله
0: تفضل يوم صغير كيف
1: يوم صغير
0: يوم صغير
1: يعني في حال العيد قصدك
0: إيه
1: يعني
0: يوم خمس حال ست سنوات سبع سنوات
1: والله كان سنوات في ذاك سنوات. في ذاك الزمان اتذكرتني انت الحين كان نجمع الفلوس بذاك اول قوم بيس بيس خمس بيسات كذا وريالات قليل نحصلهم ونص ريال
0: العيدية
1: حال العيدية ونجمعهم حال ايش حال في ذيك اليوم يوم هبطة السابع عاد هذيك حافظة السابع نحسب لي ألف حساب ونجمع الفلوس مني ومني ومني ونضمهم اللي نعطيها وعاد في ذيك اليوم يوم سابع شلوني الأهل أولا شيء الذكريات ذكرتني أنت بأشياء يعني قديمة كان هبطات حيوان المهات عشرا من الفجر يقود لك الحيوان مش السيائر أول
0: نعم
1: مربيات يوسف حوليات
0: نعم
1: على
0: عيدية
1: على جت وسدر خبار زين خبار تعرف الخبار
0: معروف طبعا أكيد
1: زين يباتن عليهم طول الليل يليلنهم لين لين
0: الله
1: ها
0: مسكينات
1: وغادر لك الواحد ما يحتاج ويمشي من صلوا عقب أذن ما تعشوا وهذا سروا مشين وحن معاهم وبيته شوي شوي مشي نمشي بيته في مكان قريب يعني السوق لما بصلني في ذاك المكان وبتني ليل أذن الصبح أذن وقمني وصلينا وكذا وعاد مشيني وصلنا هناك الحلقة انت سموه الحلقة والهبطة
0: الهبطة
1: الهبطة وصلنا الهبطة هناك وعاد هن قابضات
0: الحيوان
1: ويبيعن ونحن سيوط معهن شوط مني في الألعاب ونخري بذيك الفلوس
0: وألعاب بسيطة
1: ألعاب شيء بسيط ما مثل اليوم وايد شيء بسيط ألعاب تعيد ما الأول
0: بيوب الزمان
1: وناخذون العاد بياخذون لنا لك الكميم الغاوية الكميم وبناخذها وقال يلا خلصتوا قلنا خلصوا وين عاد ريوق ريوق لهناك في السوق ايش ريوق يعني خبز وصالونه خبز ما الأول هذاك يسمونه

0: هذه
1: برخال؟
0: ما برخال، خبز هذه التنور.
1: نعم
0: زين، وحلوى مع الحلاو، نمشي عند الحلاو بياب الحلوى، حد بياكل خبز وحلوى وحد بياخذ
1: هذا. لكن لذيذ خبز وحلوى.
0: يلا ما في لذ عنه، عاد انا يعجبني موت يا عاد.
1: خبز وحلوى
0: يلا، وعاد مره ما يحتاج بنيك بمره البيت راجعين ما شاء الله ما يحتاج شبعانين من هذاك الاكل.
1: نعم
0: غدي ماشي، غدي غديات ماشي.
1: ايش بالغدا بعدك؟
0: غدا ماشي من ذيك الحلوة ونجي البيت. وهذا عاد متى اصبح عاد تمين عاد هذا يوم سابع عاد نتري ايش؟ عاد نتري العيد.
1: العيد
0: بعد في زمان اول يعني قريب سابع قبل السوابع وقبل هذا يعني يجهزون ويش؟ الحطب. الحطب حاليش حق العيد، حق الطباخ، حق هذا، حق المشاوي، حق الاشياء. وبيجهز بيقال بيقول خلاص اليوم نحن بنروح نودي الحطب هذه العصر على الحمارة، نودي ذاك الحطب يسوونه شغن، ودي شغنه شغنتين ثلاثة أربعة مجاميات البيوت مني ومني أساس إيش يكون يوم العيد يحصل الوالد يحصل نصيب.
1: نعم يبيع
0: يبيع
1: صحيح.
0: ما يبيع يعني هو ما
1: يترزق
0: يعطيه، لكن يحصل مضمون.
1: نعم
0: يحصل عيدية ويحصل لحم ويحصل أشياء.
1: نعم
0: والحمد لله ذاك الزمان يعني
1: يزره كل زمان.
0: أيوة ونحن كنا معاهم.
1: نعم زين عمي، بداية أول يوم العيد
0: أيوة
1: وانت طفل وكذا يعني
0: أيوة.
1: تروحوا معهم لمصلى العيد؟
0: نروح أيوة أول نروح نصلي العيد لا أيوة.
1: لازم وبعد الصلاة والخطبة
0: ما نسانس ما نمشي.
1: نعم بعد الصلاة والخطبة يسوي طرب.
0: أيوة بعد الصلاة والخطبة والأشياء عاد الطرب ما يسوي لك الصباحية. نحن معانا في الباطن ما نسوي الصباح بس يعني يمشوا يصلوا وكذا ويرجعوا. عاد الطرب يستوي متى؟ بالعصر غالب.
1: أيوة
0: يبدأ معنا حن من العصر عادي إلى الليل
1: وحدة
0: هيك العصراني عاد حتى العصر عاد لا تفوتك.
1: ها
0: عارض حتى العيد قال لك يجوا من هين وهين على حمير أول ماشي سيارات من صاح الطبل
1: من كل مكان
0: معهدين
1: خلاص
0: مرة معهدين وفي قوانين بعد عندهم لك العقيدة الكبار ويسوون رزحة مكان واحد ماشي هني عند هذي
1: أيوة. ماشي تفرقة
0: هذا العقيد اللي مني بيجيب كاسر ولا بيجيب رحماني وهذا بيجيب مني كاسر ولا رحماني لعن يكون بينهم شيء تسوي يعني ما ويسوي ذيك الرزح وبيحتضرون المزايف اللي يزفنون والأشياء وبيعيدوها بيقال في الليل أما عادوها في الليل في نفس المكان ولا هلاك الجماعة طلبوهم يكون في الليل مكان حن نترياكم الليلة بنرزح يقولون تفضل مثل معنا حن مثل العقدة والحفري ونعمان والمناطق هذه القريبة اللي حفظناها نمشي فيهن سوادي الساحل يعني هلا يعني
1: الأماكن
0: القريبة نتبادل في أيام العيد مر عند هذه لا مر عند هذه لا وهذه الحياة.
1: زين الوالد مرهون متى بديت تقريبا في الرمسة؟
0: والله بديت يعني
1: أول شيء بديت نقول تدخل مجال الطرب عاد بعدين مثلا الشعر.
0: أول بديت وأنا تقريبا عمري من 10 سنوات كذا أمشي مع الأهل وراهم أسمع أخلي بالي على
1: الكلام
0: على النبض وأنا أمشي لا عاد من قريب تقريبا عمري 15 سنة لا عاد
1: بديت أرمس
0: أخذ الرمسات شوي
1: تهبش على قولهم
0: شوي وأتعلم كيف منه ومن والحمد لله يعني توفقت.
1: نعم إيقاعي أنت الوالد؟
0: أيوة
1: إيقاعي
0: في الرزحة. نعم
1: في الرزحة كاسر ولا رحماني؟
0: كل واحد في الرزحة وفي الكاسر ولا في الرحمن.
1: أيوة في الرزحة فقط
0: في الرزحة. نعم
1: نعم
0: أيوة لكن في فنون ثانية شوي في الميدان ما وايد
1: لكن اكثر شيء في الرزح
0: مره الرزح مين تخليني في القصه في النايحه الطويله في اي حاجه مره الرزح مين تخليني
1: اي ما شاء الله
0: ويت الكاسر ولا فوق الرحمن هذيك أيوة. مره
1: نعم
0: اي أيوة ويمكن شايف اللي بعد الصور
1: أيوة. أيوة. زين تتذكر اول رمسه رزحه حالك الوالد
0: والله أول رزحة أول رمسة كان رمستني شلة وجاوبني الله يرحمه حياة صالح بن سالم دعويس. وهذا صالح ممكن نقد علي أنا كلامي حتى ما أذكره، لكن أذكر كلامه هو لما رد علي.
1: هم الشياب،
0: هم الشياب سوالي ساعور فيها هيك الرد.
1: أيوة.
0: قال لي يقول لي قال لي يقول لي أنت في يد أنت في يده وأنا في جزيرة قيس. لا يقول أول بعد يقول ما بنترابع حد ينشل وحد يحيس. ما بنترابع
1: حد ينشل
0: وحد يحيس بيني وما بيني وبينك باتسير معاسمات. أنت في يده وأنا في جزيرة قيس، كيف أنت لاقى يوم حل النايبة؟
1: شوف ميت معه،
0: ميت فهمت، ميت يقول عندي.
1: أيوة.
0: والله إنه سوالي ساعور، وأنا ذيك الأيام كنت.
1: وهذا زين ترى النقد زين.
0: زين نقد، أنا حتى أقول لك سوالي ما بت كان روحت ذكر روحت الدوام كنت أداوم الإمارات. لكن عندي مسجل صغير وقعدت أسوي حكي وسويت مقصب طويل ورديت على صالح. لكن مقصب ما كيف في أعيد أقول الكلام أول مذكرة أقول أنا ضميري كلني في الهوية أصحاب وأنت ضميرك تدعيب وضعيف كسيح. أنا أفكر بتعلم معك وأنت سويت هذا الحكي.
1: قصفتني
0: قصفتني وعاد لهول دخلنا في الشعر وخلاني أدخل في المقابلة في الأكثر يسرني الله يرحمه حياة أحمد الكازروني.
1: نعم.
0: هذا أحمد الكازروني كان استوت رمسة عرس مع سالم محمد القمري سلوه، وكان وعدي لحن هو ذي صالح، صالح بن سالم. وصالح بن سالم ذيك اليوم جات حمي وقال أنا اليوم ما برمس. يا ولد حلال يا شاعر ما فينا حد هني يرمس، ما حد موجود وضيحة. قال ما برمس مريض
1: العويس
0: مريض مقدم حموم. المهم ما صار يرمس. قمت تاني ومعي واحد منك من الربع اسمه أبو، تعرف صالح بن سالم، صالح بن سالم صلاح بن سالم مالكي.
1: إيه نعم.
0: ولد تو ناشي.
1: إيه.
0: أبوه كان سالم.
1: نعم.
0: وقمنا عاد أنا وياه نتعاون مني شل ومني شل نتعاون فيها.
1: سالم مالكي معروف.
0: أيوة سالم كان هو في الجيش.
1: إيه معروف معروف شاعر.
0: بعدين استوت بالجمعة هاي الرمس المستوي كان حن يوم الخميس. بالجمعة صار اختان معنا في المراغة. ورحت اختان عربان يحضرون، وانا عندي خال الله يرحمه توفى فاضل بن مبارك البحري، هذا هو اللي يسرني حال الشعر. هو اللي خلاني يخليه مر من يمشي يشلي معه يقول لي تعلم. هو يعلمني مر ما يخليني فر، هو اللي يتابع. والله وصلح الاختان هناك الفرق مغني وجالسين في المناخ، وانا قابض دلي قاعد اغنم، والخال روح كذي اصوم قايمين رزح هناك، سمع رزح وسائل خال شاف احمد قال لي المرهون، قال موجود، قال ما في شعره هني خلي يجي مشاته. والله ياني يوم ياني الخال مر قال عقد العقد اللي عطى حد، ها خال ايش قال عطى حد اللي تعال اباك. والله قال في واحد قال خلاص تعال معي. لا خال هي يقودني صبرته، قال هاي صاحبك احمد يباك. ها لا مع احمد وانا رمس. والله جيتني
1: احمد اكبر منك طبعا،
0: هين عود جاي لك من الكويت من مدريهين ريال اكبر منك
1: من القدامه
0: من القدامه. قال لي خل ارمس. قلت له يا احمد احنا مستحي جمهور عالم ازحه قويه. قال ارمس. قلت له يا احمد انا ما اقدر احول ارمس معاك انت توني. قال لي بترمس. قلت له ما بقدر ارمس. قال دخل الروح. قال يقول ارمس يا ما هو درب للهويه مفتوح.
1: يقول احمد،
0: احمد
1: كازروني،
0: كازروني قال ارمس يا ما هو درب للهويه مفتوح، مفتوح لك لين اخرة العمر.
1: شوف انت
0: لك والثاني ما حفظت. يعني
1: تصريح، اعطاك تصريح،
0: تصريح عاد فتح لي الباب. الناس كلهم يشوفون من بيجاوب من بيجاوب. انا ماشي يقول لي الخاله ها. قلت له
1: ترى ما بضرب عصا.
0: قلت له انا اقول له ثاير بغني ما دام الهويه مسموح.
1: ثائر بغني
0: ما دام الهوية مسموح توزال عني الهم ونزاح الكدر.
1: الكدر
0: عندي فوايد ونكسب من الهوية مربوح يوم المغني وصل والمهوية حضر.
1: شوف انت
0: قال هو يقول هب السهيلي وادع الياسمين يفوح ويفوح من بالة مطاليع القمر من يي طبيب العود ما تبقى يروح من لي وين بس قام وينوح بسهر.
1: شوف انت
0: قلت له سقمي تهاون والحين رجعت لي الروح صاحت علي من السحب نفة مطر ودني نساير في خالة سبيلة نوح عندك دلالة وانتظاري للسفر
1: عندك دلالة
0: وانتظاري للسفر. قال شوف وخلصت الحمد لله. قال يقول انت ربيع عاد من هنا القاك ما بودرك.
1: شوف خلاص اعطاك تصريح
0: اعطاني تصريح
1: ايوه
0: وعاد ومن هنا استمريني ربسني
1: شيء انت وياه
0: ايوه لكن ما حفظن عاد ربسني وايد انا وياه وخلاص عاد خميس مبيتي وناصر بن خليفة
1: خنوبي
0: والفوري وادي كل مرة اسمعهم
1: نعم.
0: غير الربع اللي عاد لك الدواهي قوم حياة الله يرحمه عبد الله محمد زين ويوسف بن عبيد
1: عرفتهم؟
0: هذا يوسف بن عبيد جاي صدفة عني جاي من الأمارات ومستوي رزحة في الشرس ذاك في المعهد في الشرس هو ساكن تاع الشرس كان ومستوي رزحة وأنا جيت وألقى رمسوه رماسة ولي اشوفه يعري كل يوم ما انت عارف انه وياه وياه بشله قال يقول بسالكم عن واحد رجل كهين
1: بسالكم
0: عن واحد رجل كهين يشعلني ياقوت وزمرده والسنه الثانيه ما عرفت كان يرامس واحد من اهل لبه اسمع علي الكيال جيت على ذاك دقتني في راسي يعني. قلت له يا تسمع أنا بجاوب على هاي الشلة أنا فكرت غير وهو فكر غير كيف أنا في واحد شاعر اسمه محيل شايب محيل معروف يعرفون الربع كل ويتر
1: زين من الأوليين
0: قديم ومرام شعراء ومن نفس الصبغ ومن نفس اللهلته وسيدي بعد وأنا فكرت قلت يعني هذي هو
1: تعتقد أن يوسف عبيد يقصده هو
0: أيوة. قلت له أقول له أسمعك تسايل وإحنا توني واصلين أسمعك
1: تسايل
0: وإحنا توني واصلين لنسلتني عن شايب صرني ولده هذاك تسأل عنه أنا ولده
1: لنسلتني عن شايب صرني ولده
0: صرني ولده هذاك الشايب تسأل عنه أنت أنا ولده زين قال هو يقول كنتوا شراته في المدارس ما كيف كلام شايب لولي
1: كنتوا شراته
0: في المدارس دارسين بنزوركم وعلي ذلاي الجيدة
1: الله
0: وعلامكم جبتوا لني مبغى يصين غاصوا ولا يابوا من البحر صفد
1: شوك
0: اي ما متعرف يقول الحكي علاق دائرة هناك
1: جبت انه واحد ما يغوص مبغى غواص شوف الله ان كنت مثله
0: من كنتوا شراته في المدارس دارسين بنزوركم وعلي ذلاي الجيدة وعلامكم يبتوا لني مبغى يصين غاصوا ولا يابوا من البحر الصفد
1: صفده
0: وعاد خلاص عاد تعرفني احنا وياه وصار بيني لقاء وكذا كم مرة
1: وبعد هو خاصة عاد في الميدان
0: هو في الميدان بحر انا في الميدان مرامس وايد بحر هو الميدان
1: صحيح عمي نطلع فاصل
0: تفضل
1: زين فاصل وراجعين

0: نجدد لكم تحايا مستمعينا أينما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني. الوالد مرهون الرشيدي. الوالد مرهون.
1: نعم.
0: هذه البدايات قلنا.
1: أيوة. أيوة.
0: الحين إحنا بناخذ على قولهم يعني واحدة واحدة.
1: أيوة. تفضل.
0: مترمسين ترى اليوم لو يوم عيد. ورمسة العيد. رمسة العيد مختلفة.
1: مختلفة.
0: لها رونق.
1: أي والله.
0: صحيح. القصافيات أول بنبدأ مع القصافيات.
1: قصافيات.
0: نعم.
1: زين. شيء قصافي واحد مع العيد.
0: مع العيد. تفضل.
1: ركز معي.
0: أنا بعدني مرة.
1: يقول عيدت دارنا الليلة.
0: عيدت دارنا الليلة.
1: وانشلت بيرق الراحة. غاثه يا ربني بسيلة في مساء اليوم وصباحة.
0: في مساء
1: اليوم
0: وصباحة.
1: عيدت دارنا الليلة. وانشلت بيرق الراحة. غاثه يا ربنا بسيلة في مساء اليوم وصباحة.
0: شلها.

0: الله عيدت دارنا الليلة بيرق الراحة نبسيلة في مساء اليوم بصباحة الله
1: هاي قصافي
0: اها
1: هاي شلوني كان ربعني في الحفري
0: راح الله ايام العيد
1: ايام العيد عاد عاد عاد مره مو تعال يوم يدور هاشل بن هاشل هاشل بن بطي فوق الرحمن ويدور صالح بن سالم فوق كازر عاد اسمع كيف يسووه الاثنين
0: حتى النخل يرقص
1: الله الله ولا زايد الله يرحمهم ساكي اي والله فكرتني وايد شد
0: جزاك الله خير زين عمي
1: تفضل
0: هذا القصافي
1: قصافي
0: نعم شيء قصافي غيره بعد
1: ماشي
0: من القديم من اي شيء
1: من القديم
0: اي سواء تدويره سواء من مسير شيء متذكر
1: والله
0: ولا ما يحضر
1: لا لا في لكن في لا في من النواحي القديمه
0: انا بعدني نعم المطلوب
1: ها؟
0: نعم المطلوب القديم عديم
1: قديم وافي نواحي قديمة وايد عندي
0: من
1: القديمات القديمة
0: تعرف أصحابهن؟
1: لا والله
0: ما تعرف موروث
1: أنا عارف الكلام موروث
0: تفضل
1: أيوه
0: تفضل الناس بتسمع وحنا معيدين ومحنا معيدين
1: هاي يقول يا محمد سندي وقاسم فلاي
0: يا
1: يا محمد سندي وقاسم فلاي
0: يا محمد
1: يا محمد سند
0: وقاسم فلاية
1: قاسم فلاية شربة المنريق ما رام ويسقوني

0: محمد سيناج وقاسيمي فلاي شربيتي من ضيق ما راموه يسقوني شربيتي من ريق ما راموه يسقوني البارح يوطير ساويتي بحكايه من سوى دي الليل ما نامت عيوني
1: من سوى دي الليل ما نامت عيوني يوم رحت عني بالناصر بغيت ين
0: ريت العذارى في طريقي خاطفات شلن هوادي ومن عضاي شلن هوادي ومن عضاي اللي بغن تميت را تميت واقف لين ردن راجعات
1: راجعات
0: قال ان علامك هيش صابك من الوقن قلت السبب منكن تراكن قاتلات قال ان تفضل فوق لي حان السفن نحنا سكني في بحور غارزات
1: غارزات
0: قلت القلب راضي خضني مهنتبن ليكون عاشق ما يخاف المشكلات
1: اكيد
0: ردن علي بابتسامه وضحكن قال ان شراتك ما علني مراقب بات صرني وتوكلني ووصلني للوطن ريت العجايب وينهن
1: ساكنات
0: قال ان تفضل لا تخافك تنسجن نقي وتخير لي تريده من الغنات تميت متعاي وفكر ممتحن ما عرفت انقي من كثرهن وايدات مثل المطايي يوم شافني مثل المراكب يوم شافني صدرن مثل المطايي يوم يني رافيات حصلت مطلوبي وكل شيء وفرن وشهد شهاده عند ربي وافيات وطلبت ربي يمدهن بماي بن يدعي لهن وسط الجنان الفاخره
1: الله يدعي لهن
0: وسط الجنان الفاخره
1: يا سلام يا سلام والقصيده تعبر عن عمرها هذه
0: ما تعبر عن عمرها
1: ما يحتاج بروحها تخرف
0: اي أيوة والله
1: زين زين تبقى قصاي بعد مره هايم فؤادك هايم
0: ها القرش الدناني
1: اي صحيح نعم القرش الدناني كيف يقول
0: القرش الصناني

0: نواعي ما الاول الا
1: وعاد يوم العم رهون يقلب الرحمن ما يحتاج
0: عاد يوم يجور فوق
1: تتمرى
0: عاد تتمرى رغبه
1: تتمرى في الترابه من الهيام
0: سوى هذاك الشرقي يسوي
1: الغرام ما برويح
0: الغرام يشلك الغرام
1: الغرام يشلك صحيح
0: والله
1: انزين الحين نرجع للمحاورات العم رهون
0: ان شاء الله
1: شيء بعد رمسه حالك مع الكازروني
0: رمسه مع الكازروني ماشي وحافظني والله
1: مع المال ترامست انت والمال
0: ايوه انا والمال لو ترامستني لكن انا والمال ما
1: اتذكر
0: ما اتذكر
1: انت ومن تتذكر رمسه انت ومن
0: اتذكر بينني والمبارك الفوري واتذكر بينني وعبد الله محمد
1: يبي ان رمسه
0: العزواني قبيلتي
1: نعم العدوان من القديمين أظني
0: من القديمين هذا شاعر قديم
1: أه.
0: وشاعر أنا تورطت معه
1: كيف؟
0: تورطت يعني بس
1: أكبر منك هو؟
0: كيف أكبر أكبر وأكبر أوه. وأنا توني بعد أعلم وعد هو هذا شاعر عود كبير
1: متمكن
0: من السويق هو يوم
1: أه.
0: هذا حصلت نوب كذا يرمس
1: أه.
0: قاعد يرمس لا في ناس يدخلوني ويرمس ما معطينا مقال
1: ما محصل والريال وازن عمره
0: والريال وازن يعني
1: ما يعق يعني عمره لكذي
0: لا لا بيتشوف حد شعره حد ويا بشله قال سلام الله عليكم يا اصحاب الوطن وعلي ديار الناس لا تحصوني يا يب ضايع لكن ما بيع سلام الله عليكم
1: يا اصحاب الوطن ديار الناس لا تحصونها
0: يا يب ضايع لكن ما بيع بصبر من كان حد عندكم يسعوني قلت له انشح سلامك ما شايف الخاطر ضغن دار عزيز والعرب يلفونه وتيار بركي وصلوا بين عدن معكم بضايع غاليه يطروني قلت اني بركي عصر ريال ضام ضميم
1: ها
0: عصر ريال ضام ضميم
1: ففواده
0: فواد قال من كان تاجر قرب من البضاعة شحن
1: من كان تاجر
0: قرب من البضاعة شحن لكن ناب باكر ما يردونه
1: الله
0: مع كيف من كنت تاجر
1: قرب من البضاعة شحن
0: لكن ناب باكر ما يردونه وتيار بركي يقول كلهم يشرون برهن من بايعك من كان باتوفوني أول على الدين عليهم الله
1: وتيار بركي
0: كلهم يقول يشرون برهن من بايعك من كان باتوفوني قلت أوه نحن نتورط لا
1: إذا صار الريال ضام في فواده
0: ضام عليهم الديون هالبركيين قلت له أقول سير بدلالة صاحبي لا تمتحن
1: سير بدلالة
0: صاحبي لا تمتحن بركي مظني باقيات ديونه وقرب الصواهل يالت والبوشر زنن كل ديرة يلن حبك يغزونه
1: الله
0: يرجون الثالث تراهم دير بالك عاد وانتهت
1: وتيار بركي
0: كلهم يقول هو يشيرون برهن من بايعك من كان باتوفوني
1: قلت له انت
0: قلت له انا اقول سير بدلاله صاحبي لا
1: تمتحن
0: بركي بظني باقيات ديونه وقرب الصواهل يالت والبوشر زلم كل ديره يلا انهبت يردونه
1: الله
0: تردون الثالث راهم دير بالك
1: لا ما تورط رديت عن عمرك ما تورط
0: تهزي سوي
1: انزين
0: هاي عاد في بينني و
1: فوري
0: فوري فوري فوري فوري يعني كلام سوي كلام ثقيل
1: شاعر قدير
0: شاعر معروف شاعر مسماي لكن الريال يعني صراحة يعني زين وأول بادي مثاء ما قام يعني في الشعر كلامه وايد ثقيل يعني ثقيل
1: صحيح
0: هو لحد الآن لكن أول غير كلام
1: نعم كل زمان بزمانه
0: بزمانه
1: يساير الزمان
0: أيوة هذا صار بين أنا وياه مرتين مرة قبلية أنا بديت ومرة الثانية هو بدأ بيبسيرة قبلية جيت أنا كان العرس مسيف الرميس وجيت أنا متأخر
1: نعم
0: ويوم جيت جاي عربان من غربة يوم جيت كان سالم محمد و خميس مبويتي والربع واجين كلهم ناصر خمون خليفة كلهم موجودين لكن جيت أبرمس قالوا لي أنت انتظر شوي
1: لا تستعجل
0: لا تستعجل كيف الناس بتروح على نروح جاي متاخر والحين ربعي بيروحون. قال لي اصبر شويه وقفت كان مادي من يرمس. يوم عاد قريب عن تنتهي الرزحه شافوا الرزحه عاد بتنتعال قالوا لي دخل الحين يرمس فضلك دورين. الحين عاد اخلي دورين قالوا الحين عاد كيف اسوي يعني لازم كيف اخلي احمس الناس اخليهم يعني يكون ما يروح ويطيب اللي هو يكون عزيزهم زين يعني.
1: اقول لك مو الحلوى اخر شيء الحلاوه.
0: قلت انا اقول من عسعس الليل وتمكن بالسواد
1: من عسعس الليل وتمكن بالسواد
0: يبغى قلب يلي يسير في ظلمته يبغى قلب
1: يلي يسير في ظلمته.
0: يعني يوم شافت الليل ظلم وغيب قلت لي يعني مش طرشون يعني
1: ها
0: من عسعس الليل وتمكن بالسواد يبغى قلب يلي يسير في ظلمته
1: اكيد.
0: والليله بسوي شرواته بني شداد فيولي ولاته وبقحم قحمه.
1: والليلة بسوي
0: شرواته بني شداد بيولي ولاته وبقحم قحمته.
1: ليلة بسوي
0: شرواته بني
1: شداد
0: بيولي ولاته وبقحم
1: قحمته.
0: قالوا حال فوري دخل الاخ الكبار قوم مويتي وقوم سالم محمد وناصر قالوا حال قالوا له خلته. قال يقول قال فوري يقول الليل المخاطر يبغى له قلوب شداد.
1: الليل المخاطر
0: يبغى له قلوب شداد ومحنته يلي يصير في دهمته. ومحنته
1: يلي يصير في دهمته.
0: لكن يقول خايف عليك يقول الليل يقول يرميك الجواد ويصوبك سبع الليالي بشلفته.
1: شوف
0: هاي التنعتر يقول له التنعتر خايف عليك الليله يرميك الجواد ويصوبك سبع الليالي
1: بشلفته.
0: قلت له انت ما تدري عن فعايل ابو زياد.
1: ها؟
0: قلت له انت ما تدري
1: عن فعايل ابو زياد.
0: القان خافت من قواية صرخته. انت ما تدري
1: عن فعايل ابو زياد.
0: القان خافت من قواية صرخته وما يولي في الميدان وما عندي عتاد بليل ايام اركب فرس وافلته.
1: انت ما تدري عن فعايل ابو زياد.
0: القان خافت من قواية صرخته ما يولي في الميدان وما عندي اعتاد بليل يا مركب فرس وافلته.
1: شوف انت
0: ودارت كيف انه هو رد هناك كيف ذاك خلاف انه هو رد قال اليوم هي يا سادس
1: هذه الحرب هذه اليوم جايه
0: زين
1: زين نطلع فاصل نريحك شويه

0: رجعنا معاكم مستمعين أينما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحمن والحلقة الاستثنائية عن عيد الأضحى المبارك، ودائما نجدد لكم التحايا والتهاني كل عام وأنتم بخير. الوالد مرهون، هذا رمسات طبعا احنا تكلمنا عنها، ورمس العصرية ورمسات الليل، تكلمنا عن ذكرياتك أول، تكلمنا عن القصافي، تكلمنا عن الرزحة، محاوراتك، مساجلاتك، زين بنتكلم عن الفنون الأخرى.
1: أيوة.
0: اللي هي مثل الميدان، فن الداندان.
1: أيوة.
0: وش الفنون الثانية غير هالفنون معك؟
1: والله إحنا معنا الفنون هي في الباطن القبضية، الميدان والرزحة والدان.
0: نعم.
1: أيوة. أيوة.
0: الفنون البدوية ما مشيت فيها.
1: الفنون البدوية أنا ما مشيت.
0: ما مشيت فيها. فنون البحر.
1: ولا فنون البحر.
0: ولا فنون البحر.
1: ولا فنون البحر.
0: زين، نسولف أول شيء عن الميدان.
1: أيوة.
0: أيوة. سولف اللي عن الميدان وإقامته والشعراء من على كلامك الوحوش اللي كانوا.
1: الوحوش والله نحن كانوا ما لحقنا عليهم الوحوش مال الميدان قبليين، لنسمع عنهم ونشوفهم بعض منهم وإحنا عليهم.
0: مثل الرشاش ودولته.
1: أي وشعر الرشاش ودولته وحب وفريش وما أدري منه والحداد وصالح بن سعيد بن عبيد. زين هلا لحقنا عليهم، لكن
0: ما لحقت يرمسون،
1: ما لحقني شوي يرمسون، لكن
0: شياب عاد
1: شياب ما يعني عاد لنسمع بعدين حكيهم، يعني خذيني من شوي حفظت يعني من حكيهم. زين يعني صاروا يعني نتداولوا يتداولوا بحكيهم سمعنا وحفظني. والله يعني كذيب اقول لك يعني في الميدان كذي، وانا كنت اولا يعني انا بقول لك يعني صراحه اني كنت اول هذا الميدان ما مرغب فيه وايد يعني لا خلاص عاد بس أول أمسك حكي لكن مبدع روحي لا خلاص عاد من ثرت يعني عجبني الميدان ثرت يعني أسوي حكي روحي في الميدان.
0: نعم.
1: وكنت بس أول أتحفظ حكي الميدان عن القبليين كنت أتحفظ.
0: خبرتنا عن قصة أنت عن قصة هيجناك ندورك صالح دواري كيف قصتها هذه؟
1: هاي بين هاشل وصالح.
0: هاشل بريكي؟
1: هاشل الحداد.
0: الحداد
1: بريكي هو من صنعة. زين هذه بينهم كان ما أعرف كيف قصة هذه بينه هو صالح، واحد اسمه صالح هذا منصور يقولوا منصور. وصالح يسمع هاشل يسمع عن صالح، لكن صالح ما يعرف هاشل.
0: هاشل
1: هاشل يسمع
0: كل واحد يسمع عن أخوه.
1: لا هذه هاشل يسمع عن أخ ما يسمع.
0: هذه
1: هاشل يسمع عن صالح وصالح ما يعرف وين كل واحد من صالح وكي ودور الدورة.
0: هذا هاشل اللي يدور صالح.
1: هاشل هذا عن صنع.
0: أما صالح ما غفلان.
1: غفلان ما يعرف. والله كل يوم هاي تعيد أول زمان أول يمشون على.
0: تزاور الناس.
1: تزاوروا من الباطن ومنصور.
0: ويطلعوا ويهب.
1: يطلعوا أيوة. ويا هذا صالح عند واحد في أبو عبالي في مغسر. قال طلب شربة ماي. قال له بشرب ماي. قال له تفضل. قبل ما قال لهم تاشي أول عن العلوم وكذا وسأله من أنت؟ قال له أنا فلان بن فلان من هي مكان. قال له منصور. قال لا خاطر. قال هو هي اللي دور ربي. قال أنت أنا طلبك طلب اليوم. قال هيك. قال أنت الليلة ضيف ولا ترجع. قال أنا قاصد مكانه. قال لا الليلة أنت ضيف.
0: وصلت
1: صلت
0: قدام البيت ما يستوي
1: قدام البيت. قال تفضل إن شاء الله. والله قرب الريال خلص البيت دخله أول تحيد بيوت تسعة.
0: نعم دخله مكان العرب.
1: دخله مكان العرب في السبلة
0: مجلس. نعم
1: في المجلس الحين يسمونه مجلس أول
0: سبلة. أول سبلة صحيح.
1: جلس ريال أول في زمان أول إلى طلع عنك صاحب البيت كين دارها ما عيب بل يا فلان ودرني يلا أنا مستعيلة بمشي. لا عارف أنه ماشي يدبر
0: الأمور
1: يدبر أمور.
0: أيوة.
1: بيجلس
0: صحيح.
1: من قهوه وهي طلع عنك يا قال حال حرمه همي بالعشي.
0: ايوه
1: همي بالعشي وانا بنزل كي شوي وبي
0: استاذن وراح عنه.
1: لا ما استاذن بس ما قال لنا
0: على بالي يعبي الامور داخل البيت.
1: قال
0: يعبي العشاء
1: هاي هاي لهناك بكون يشتغل ما فكر انه يمشي تق فوق الحماره سيدي مصنعه يدق عليه هاجل اوه قال اخوك اليوم للدوره موجود مع ضيفه قال من ها قال موجود قال ها وشال اللي عندي قال عيب اقول لك شيء قال لي قال انت الحين يوم بتمشي سيدي مش عند الجماعه وقولهم بعد ما تصلون العشي
0: ميدان
1: طلعوا الزان دقوا ميدان دقوا ميدان
0: اها
1: وين يبين مولي كان ما بدي اتعشى معنا قال لا انا هناك بين بالضبط وما يشوفني
0: اها
1: قال لي زين يا رد يا رد بيت تعشى الو قال اسمح لي شوي انداريت عنك اياها لا لا عادي
0: اها
1: قام العشي تعشى وخلصوا راح غسل ايديهم صح طبل قال اسمع طبل قال الجماعه يترمسون

0: نار شعلة تقوم وريولك غالي المسك صالح دواره عن ندورك
1: صالح دواره
0: عن لا تدوس اليمر بالخف وتصبح خلي
1: خالع ريولك
0: قال لا من هاي
1: مشي بالخف
0: يمشي يملهم
1: مشي بالخف
0: نار شعلة تقوم
1: وريولك
0: غالي المسك صالح دواره عن ندورك
1: صالح دواره
0: عن لا تدوس اليمر بالخف وتصبح خلي
1: خالع ريولك
0: قال لا إله حرام سنين قال لا من حالك
1: ومسماي
0: مسماي انت قال لي كيف يعرفني قال من هي قال لي هاشم الحداد اي هاشم بترمس قال لي ايش اسوي الحين عاد
1: لازم اجاوبه
0: تورط بجاوب
1: بيستوي على يدين
0: قال له يابس راحت الله مسعيك قال يابس
1: قال صالح
0: قال صالح يقول لنشامة القوم هاشم
1: عدت شوف انت لنشامة القوم
0: لا تمشي معهم انت
1: هاشل عدت
0: لنشامة القوم هاشل عدت تعلم ولادك علم علمة
1: لنشامة القوم هاشل عدت
0: تعلم ولادك علم علمة راسي انصدع من دي الراسي كان بأني
1: من دي الراسي
0: ما عندي أفكار هاشل عدت كان بايزيد اليمر علمة
1: صحيح ما يزيد ما يزيد تطفيه
0: هاشل عدت لنشامة
1: القوم هاشل عدت تعلم عيالك علم علمة
0: راسي انصدع من دي الراسي كان بعني
1: من دي الراسي
0: أي ما عندي أفكار
1: هاش العد كان باقي يزيد اللي يمر على الماء
0: قال وكد هاش قال وكد بدي كان لبدي هناك
1: ها أوكد بد
0: لا هاش قال يقول غيل بحلو كاشخ بالنيبان
1: غيل بحلو
0: كاشخ بالنيبان شكون بتحبش بالنياب انت على النستوى الصاملة عودة ويخوتي هذه صاملة
1: عودة
0: احنا يوم تضحك وكاشخ بالنيبان ايش بتحبش بالنياب انت
1: الله اكبر كيف كيف كاشخ بالنيبان
0: غيل بحلو كاشخ بالنيبان غيل بحلو كاشخ بالنيبان شكون بتحبش بالنياب انت على النستوى الصاملة عودة ويخوتي هذه صاملة
1: عودة
0: الحين يوم تضحك وكاشخ بالنيبان ايش بتحبش بالنياب انت قال لي قول لوكد بدي كان لبدي هناك
1: اي صالح
0: صالح
1: اوكد بدي
0: كان لبدي هناك شوكي وسمر داحر عيونه تركض قفل قوم متواحي الحذر عد
1: متواحي
0: يو ربعة السيح لبدي هناك ياكل سمر داحر عيونه
1: كيف
0: يو ربعة السيح لبدي هناك لكن نمر داحر عيون
1: كيف أوله لبدي
0: أوكد بدي كان لبدي هناك أوكد شيء بدي
1: أها
0: أوكد كان شيء هناك بدي أوكد بدي كان لبدي هناك شوكي وسمر داحر عيونه تركض قفل قوم متواحي هذا حذر عيون
1: متواحي
0: يو ربعة السيح لبدي هناك لكن نمر داحر عيون وطاحت بعت السيح تبدي هناك قال خاف واش بعد شيء كلام لكن ما
1: لكن حرف. كيف كاشخ
0: ها الريله بحلو
1: كاشخ بالنيبان
0: شكون بتحبش بالنياب انت على المستوى الصامل العود ويخوتي هذه صامله
1: صامل عوده
0: الحين يوم تضحك وكاشخ بالنيبان ايش بتحبش
1: الله
0: بالنياب انت
1: قويه
0: ها
1: قويه
0: قويه
1: قويه قويه شعر قوي
0: شعر قوي
1: نعم جزاك الله خير وكل عام وانت بخير
0: انت بخير وانت بخير
1: والسموحه من قداك الله يعطيك الصحه والعافيه ما قصرت الله يعطيك الخير بتقول كلمه ولا شيء
0: لا اقول مشكورين وجزاكم الله خير على هالزياره
1: هذا واجب
0: جزاكم الله خير وكل عام انت بخير
1: وكل عام وانت بصحه وسلامه
0: لا الله في فنون العيدات دثوني
1: لا لا اكيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا شكرا والشكر موصول لكم مستمعين أينما كنتم لاستمعتم لبرنامج الكاسر والرحماني والحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى قادمة كل عام وأنتم بخير.

0: نهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري. الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد الحلقة الثانية.
2: ثلاثمائة وخمسين
3: فلس معي أسميهن شابات نار لأسعار في هذا السوق، لكن هذا الجدي حشريه، يعني حشريه ما هفوته لو يوصل 1000 ريال.
4: الله يهداك يا أخوي يا سعيد، الله يهداك بهدايته. إيش تبابة ذي يدي إنك عاد وصل 350 ريال، غالي ما يسوى كي.
5: علو خلو عنك أخوي حمود، هذا حاله كل عيد، والله لو تنصحه ما تنصحه ما يسمع الكلام. هذا الجدي فعلا ما يسوى، وهو ترى يحب المزامط من يوم يومه، يحب المزامط والتفيشيرة على الفاضي.
3: ها ها ها، يعني ما أشري أضحية حق أولادنا؟ هل هذا الكلام معقول؟ هذا السوق وهذه أسعاره، وأنا الحمد لله رب العالمين هتصرف وهدبره الفلوس.
5: ها، أما حكاية هتدبر الفلوس عارفين من وين هتجيبهن، لكن أنا من تطلع أنا أقول لك 100 بيسة ما عندي. يالله أدبر أموري.
3: إنزين ما عليه، أنا إن جيتك باغي فلوس أضربني بقدف في كمة راسي عشان أتوب عن أجيك مرة ثانية.
4: صلوا على النبي يا الربع وذكروا الله.
3: اللهم صل على النبي.
4: أسميها أبحال ذي؟ هذي السوق ما نقدر الله نقول غير الله يعين الجميع. هذي غلا شاب نار، وانت يا اخوي سعيد رايح نفسك، وذي يدي بعد داخل السوق وان شاء الله بتلقى شيء اخر عنه.
5: علو يا حمود تو انت من تقنع، يا ود الحلال تو انت من تقنع، هذا ابوي راسه يابس وخلى يشرب ويبغى.
3: خلونا ايوه خلونا نركز لو سمحتوا عشان اشتري الاضحية المناسبة للعيد.
5: وادعناك احنا هنروح.
4: كم روحنا متعاذري.
3: لا هذيك الدربة، هذيك الله يحفظكم، تودعوها في الطريق. فلس
4: فلزي.
6: خلا يا ولدي حمد، قوم يسدك من رقاد. أبوك موصلني أقول لك تشن السوق، نبى نشتري باقي الأغراض للعيد، هيا قوم.
7: يا الله ما الغالية قايم ببصلك بين ما تبي، وإن شاء الله بيرابعنا صديق الجديد نوح.
6: زين يا ولدي، لكن صديقك نوح لا يكون عنده شغل، تعرف أذي أيام عيد وما نبى نتعبه معنا.
7: لا ما عندي شيء من الشغل، أمس بالليل كلمته وقال بيرابعنا، لأني يعني بعدني ما أعرف شيء في هذه الولاية.
6: خلا قوم تجهز وهارس ضيقك، حن بنطلع الحينة
7: إن شاء الله. أمي
8: يالله نورتينا يا الغالية، لكن ما شاء الله عليش يا لطيفة، خلصتي كل تجهيزات العيد.
9: هذه نورش يا حبيبتي، غنية وعساش دوم غنية يا رب.
8: اللهم أمين حبيبتي، الله يغنينا جميعا، هذه أجمل دعوة أسمعها اليوم.
9: آمين يا حبيبتي. نعم خلصت كل تجهيزات العيد، باقي أشياء بسيطة قلت عاد بخلي الصغيرين يروحوا السوق ويجيبوهن، وأنا عاد بهتم بشغل البيت وتجهيزات الفوالة العيد والسفرة وكله بسويها عاد واحد.
8: زين حبيبتي زين يا الغالية، الله يوفقش يا رب. نوبة أنا ما باقي علي وقت تجهيزات، يعني شبه مخلصة، لكن أريدش في موضوع ثاني.
9: تفضلي عمريني أمر وتدللي إيش في خاطرش.
8: في خاطري جارتنا سلامة، نريد ناخذ لها يعني شوية من الأغراض اللي هي أغراض العيد ونروح نوصلها. تعرفي مسكينة حالتها يعني وظروفها صعبة وتستاهل إن حد يوقف معها، خاصة مثل هذه الأيام والمناسبات.
9: يا حبيبتي أمرتي بالمعروف يا الغالية، وأنا معاش في اللي تريدي مني، حددي الوقت وبنروح عندها.
8: نزين عقب قبل لا نروح نشوف باقي الجارات، عن ما يعجبهن نروح عنهن.
9: زين على بركة الله.
2: صديق لو سمحت جيب هذا سلة كبير مع الفواكه. تعرف عاد بيجونا ضيوف صباح العيد ونريد نبيض وجوهنا قدام الناس.
5: الله يهديك يا حمدان، تو مو باغلى ذيك السلة العودة، قيمتها واصلة 30 ريال، وانت حالتك حالة يا حمدان. خلك ذيك السلة الصغيرة ب10 ريال تسدك انت وضيوفك وعيالك، وبعدين تعال من متفيق يوكل صباح العيد، كل الناس مشغولة بالزيارات. الله يهديك.
2: ها اي والله صدقت، ترى انا فقير وشعور دمير. زين انك لبهتني صديق. خلاص هذا سلة كبير كنسل، جيب صغير.
5: كذاك أباك محلاك يوم تسمع الكلام، ما كما أخونا سعيد كلما نصحته عاند أكثر، شاري ذاك الجلب 400 ريال عشان يمدحوه. عسى الله بس يا رب يساعده ويهديه ويشفيه من ذا المرض اللي الله ابتلاه.
2: اللهم آمين الله يهدينا جميعا.
5: آمين يا رب العالمين.
10: هذا هو أفضل محل حلوى عمانية في الولاية. صحيح إنه شوية غالي، لكن أبويا حلواته ما شي كماها، كلها زعفران وهال وماي ورد الجبل الأخضر. ضيوفك هيشموا ريحة الحلوى قبل لا يأكلوها.
4: أخوي سعيد كنك ذي الدكان لك، أشوفك وايد قعدت تمدح هذه الحلوة.
10: لا لا لا لا لا، ما حلي ولا أعرف صاحب المكان، لكن عاد عشان خاطرك أنت قلت أكلمك عن تجربة إنها الحلوة زينة وتستاهل حد يشتريها، ولو يعني ها ارتفعت قيمتها شيء قليل.
4: بس أنا قلت أبا حلوة عمانية علي حسب عاداتنا وتقاليدنا نقدمها صباح العيد، ما اشترط عليك تكون غالية وسعرها كي مرتفع وشاب نار.
10: أفا يا حمود، يعني انت باغ تقدم لضيوفك اي نوع من انواع الحلوى، ما مهم زينة ولا ما زينة.
4: انا روحي ما قلت ذي كلام، أني قلت بحلوة تكون طيبة وسعرها طيب ومناسب، حما داخلي منافسه على مزاينة الحلوة. الله يهداك يا سعيد بهدايته.
10: زين يوم لك ذاقت أبوي سالفتك بوديك تشرى أي محل من محلات الحلوة. روح، لكن عندك خلاف وتقول إن الحلوة طلعت ما زينة.
4: لو أبقايل أنت قوم الحين وشني أذاك مكان أملو منك.
10: الله خلق.
5: حياك يا ولدي نوح، متصل ايش في خاطرك؟
11: في خاطري يا ابوي اني بروح مع ولد جيراننا الجديد حامل، بيروح السوق هو ووالدته وما يعرف الطريق، وطلبوا مني اروح عندهم.
5: زين يا ولدي، كفو عليك، سير عندهم واي شيء يبغوه منك لا تقصر في مساعدتهم ابدا.
11: ان شاء الله يا ابوي، لا تحاتي، أنا تربيتك وهذا اللي تعلمته منك، إحنا ما نقصر مع اللي يطلب منا المساعدة، خاصة أنهم جيراننا الجدد وما يعرفوا شيء في المنطقة.
5: جزاك الله خير يا ولدي، وهذا العشم فيك، وإذا قصر عليكم شيء تواصل معي على طول ما تردد.
11: إن شاء الله يا أبوي ولا يهمك.
12: الله أكبر عليك يا البخيل، إحنا قريب العيد وقايب معك أصغر سلة فواكه، إحنا لو نقرب عليها أنا والصغيرين بتخلص في دقائق.
2: يا حرمة ذكر ربش، وإن شاء الله بتسد وبتكفي وبعدها بتفضل. الناس اللي بيجونا صباح العيد راه ما يجينا جوعانين، في النهاية هذه السلة بتاكلوها انتي وولادش.
12: ما حد بيجي جوعان وما حد بياكل منها، خاصة يوم يشوفوا هذه السلة الصغيرة. حرام عليك، بعدين أنا ما أتكلم عن سلة الفواكه بس، أنت مقصر معانا في كل جوانب الحياة، خاصة إن إحنا الحين في أيام العيد المفروض توفر لنا كل احتياجاتنا.
2: سلام لام يا سلام، الله يسلمش. أنا أحاول واجتهد وابحث في كل مكان أني أوفر لكم كل شيء تريدوه، لكن عاد أنا إيش أسوي؟ هذه إمكانياتي وبالله أقدر عليه، وأنت أدرى بظروفي.
12: ظروفك هذه لازم تتغلب عليها بأي طريقة، أنا ما يخصني، أنت رجال البيت وما لنا ذنب في ظروفك.
2: إن شاء الله، أنت عيني خير بإذن الله، كل احتياجاتكم مال العيد بتتوفر، بس قول يا رب.
12: يا رب.
13: يزاك الله خير يا ولدي نوح، خليت أشغالك وأعمالك وهلك ورابعتني أني وأخوك حمد صوب السوق. أذي إن دل على شيء يدل على تربيتك الطيبة.
14: مشكورة خالتي وما قصرتي، وأنا بحسبة ولدك حمد، وهذا واجب علي، وأبوي موصلني عليكم إن أكون في خدمتكم متى ما بغيتم.
7: والنعم فيك يا أخوي نوح، والله إنك ما تقصر، لا أنت ولا هلك.
14: القصور يعداك يا أخوي حمد، وأنا في خدمتكم في أي وقت، أنت وخالتي عليا. والحين قولوا لي وين تريدون أوصلكم؟
13: أول مكان بنروح له السوبر ماركت، وبعدين بنروح محل بهارات والقهوة، وآخر شي محلات الملابس والذهب.
7: وأنا بعد أريد أروح أشتري مصر وطاقية وبعض الأشياء للعيد.
14: أبشروا وفالكم طيب، وين ما بغيتوا تروحوا أنا بوصلكم.
10: مساكم الله بالخير أخوان الأعزاء، تقبل الله طاعتكم.
15: الله يمسيك بالخير وتقبل منك.
5: اللهم آمين، الله يتقبل منا وإنكم صالح الأعمال.
15: اللهم آمين يا رب العالمين. لكن أبنشدكم خوتي، هنا أخوني حمدان، أشوفه ما مصلي معني.
10: إيش أقول لك يا أخوي حمود، حمدان يركض في هذه الدنيا وتاعب نفسه الله يهديه، يدور لقمة العيش، لأن حالته شوية صعبة.
5: صدقت يا سعيد، ديونه كثيرة مسكين، وحالته المادية بسيطة، ويتسعى مسكين كل مرة في شغلة معينة من غير شغلته الأساسية.
15: الله يعينه ويساعده، لكن ما تبون نشوف لحواله ليكون ناقصنا شيء؟ هذه في النهاية حنيران، ووايب علينا نشوف حال يارنا ونوقف معه.
5: أشهد أنك صادق يا أخوي حمود وأن فيك الخير، لكن إحنا هذا الشيء اللي تعودنا عليه في كل مناسبة، نشوف أحوال جيراننا المحتاجين ونساعدهم في توفير احتياجاتهم، وأخونا ترى حمدان من ضمنهم.
15: جزاكم الله خير وبيض الله ويوكم، هذا العشم فيكم.
10: جزاكم الله خير ما تقصروا، وعادة نسمحوا لجماعة بترخص عنكم رايح صوب السوق، وأي شيء تسووه من مساعدة للمحتاجين ولا جيراننا تراني أنا معكم، ويلا توادعتكم، مع السلامة.
15: الله يحفظك.
12: يا ربي يا جاراتي الغاليات، مكلفات على نفسكم وجايبات كل هذه الأغراض.
8: أفا عليش يا جارتنا العزيزة سلامة، أنتي أختنا وهذا شيء بسيط في حقش.
9: صدقها غنية، لو الود ودنا نجيب لش أكثر، وأنتي تستاهلي كل خير ترى.
12: جزاكن الله خير حبيباتي، دومكن ما مقصرات، رعيات واجب والنعم فيكن.
8: بين الخوات ما يحتاج شكر حبيبتي، وخلونا عاد نغير الموضوع لو سمحتوا.
9: نزين، خلونا نتفق إيش نسوي من الأكلات صباح العيد، عشان كل واحدة تجيب للثانية شيء مختلف وما نكرر نفس الأكلة بيننا.
12: إن شاء الله الغاليات، راح نشوف باقي الجارات إيش بيسووا من الأكلات، ونسأل الله إنه يسعدنا في أيام العيد يا رب.
8: اللهم آمين يا رب.
13: ما قصرت يا ولدي نوح، الحين وصلني محلات الملابس وسوق الذهب، ووصل أخوك حمد صوب المحلات اللي يباها منشان يشتري أغراض للعيد.
14: إن شاء الله خالو، حاضرين، بوصلكم وين ما بغيتم.
7: أعتقد هذا سوق الملابس والذهب، ولا أني غلطان يا أخوي نوح؟
14: لا لا لا ما غلطان، إحنا فعلا وصلنا سوق الملابس والذهب.
13: عيل أني وقفوني هني بأذي المحل، بخذ لي شوية أغراض، وانتوا وروحوا، روحوا محل الملابس وبكون في انتظاركم.
7: إن شاء الله أمي.
14: كأني أشوف عم سعيد في محل الملابس الرجالية.
7: هي والله كأنه، خلنا نروح نسلم عليه وناخذ بعض الأغراض من نفس المحل.
14: السلام عليكم عم سعيد، ما شاء الله تتشرى أغراض العيد.
10: وعليكم السلام ورحمة الله أولاد الغالين. هي والله جاي أخذ لك مين غرض، أنتوا ويش خاطركم من هنا؟
7: أنا خاطري مصر وطاقية وبعض الأشياء.
10: هي زين زين، ناوي تكشخ ما شاء الله صباح العيد. زين يا ولد حمد، وأنا أبوي حاضر إذا تريدوني أساعدكم بشيء.
7: جزاك الله خير عمي ما تقصر.
10: وانت يا نوح مو باغة تشرى، مو في خاطرك.
14: سلامتك يا عم سعيد، أنا مخلص كل مشتريات العيد، واليوم جاي مرافق أخوي حمد ووالدته يشتروا أغراض العيد.
10: بيض الله وجهك يا ولدي يا نوح، دومك راعي واجب. أنا خلصت متشرع عاده، تامروا بشيء علي ولا شيء؟
14: جزاك الله خيرا.
5: اسمح لي يا أخوي حمدان، هذه بعض الأغراض البسيطة من إخوانك وجيرانك في الحارة، والكل حقيقة يقولوا لك إذا محتاج أي شيء تراهم بأمانة حاضرين باللي خاطرك فيه.
15: لما قال لك أخونا ناصر يا أخوي يا حمدان، أنت أخوني ويارني ويار ليار، أي شيء في خاطرك قوله وحن حاضرين ورقابنا سدادة.
16: يا الله جزاكم الله خير يا جيراني الغاليين، بصراحة أحرجتوني، أشهد أنكم ما قصرتوا، بيض الله وجوهكم، دومكم واقفين معي وما مقصرين أبدا مع الجميع.
5: أفا عليك هذا واجب وانت أخونا العزيز الغالي.
15: زين كاك أبا نشدكم، أنت وكيف ترتيباتكم صباحية العيد؟ هين تمشوا هين تقعدوا هين تسووا؟ وكيف تيمعاتكم واحتفالاتكم في العيد؟
16: حين احتفالاتنا عندنا بعد صلاة الفجر، نسلم على بعض في المسجد بعد الصلاة، وبعدين نروح نتلبس ونجهز ونسلم على الأهل في البيت، ومن ثم نسين صلاة العيد، وبعدها عاد تبدأ الاحتفالات بالفنون الشعبية وركوب الخير وغيرها من الفنون المختلفة.
5: وبإذن الله تعالى باكر هتعيش معنا يا أخوي حمود فرحتنا بعيد الأضحى السعيد.
15: إن شاء الله بكون معكم.
1: تمثيلية العيد مع تحيات عبدالله الغافري والمخرج حمد بن عامر الوردي.

السلام عليكم مستمعينا عبر إذاعة الشباب، حبيت أهنيكم جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقول لكل اللي يسمعونا كل عام وأنتم بخير وعزاكم من عوادة، وأتمنى لكم عيد سعيد ومليان فرحة ولمة أهل. مهنيكم أحمد بن سالم من خلفان الرقمي.

ونروح عند احبابنا نهني مبروك يا يوم العيد مبروك يا يوم العيد مبروك يا يوم العيد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

كل عام والشعب العماني بخير والسعادة، وكل عام والأمة العربية والإسلامية تنعم بالمحبة والسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أرسل من التهاني وطيب الأمنيات، وأدعو الله يجعل أيامكم مليئة بالفرح والخير والبركات. عيدكم مبارك وتقبل الله طاعاتكم، وأعاد الله هذه المناسبات الجميلة بالصحة والسعادة. وفي الختام أشكر إذاعة الشباب على جهودها الجميلة، وكل عام وأنتم بخير. معكم لينا الرقمية، شكرا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم بخير.
3: أعيدكم مبارك.
4: أعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: عيدكم مبارك،
5: عساكم من عواده.

أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لإذاعة الشباب ولكل المستمعين بمناسبة عيد الأضحى السعيد. كل عام وعماننا وقائدنا والجميع بألف خير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: العام وانتم بخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا روضة بنت مانع الكلباني من محافظة البريمي. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يسعدني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وللشعب العماني الوفي والأمة العربية والإسلامية. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم اللي تستمعوا لي برنامج الكاسر والرحماني. الكاسر والرحماني اللي يأتيكم من إذاعة الشباب، حلقة استثنائية عن عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ودامت أيامكم أفراح ومسرات. العيد له مثل ما يقولوا نغمة خاصة، له تفاصيل خاصة مختلفة تماما، وبالأخص يعني عيد الأضحى، تجمعات الأسرية، زيارة الأقارب والأرحام، عاد الأكلات ما نحتاج نتحدث عنها، يعني الأكلات العمانية متفردة، من شوى ومضبي ومشاكيك وأول يوم العرسية والحلوى العمانية طبعا بارزة في النص، والقهوة العمانية والمناشد والعلوم والسوالف والقصايد والفنون يعني المختلفة والمتنوعة من محافظة ظفار إلى محافظة مسندم، مع ضيف عزيز وغالي، ضيف ما شاء الله عليه نقول مخضرم من الجيل السابق والجيل الحالي، لازال الله يطول في عمره، ضيفي الوالد مرهون بن بلوشي الرشيدي. سوالف معه كثيرة، تفاصيل كثيرة، ذكريات كثيرة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل.

0: رجعنا معاكم مستمعينا لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحمن اللي يأتيكم من إذاعة الشباب. ضيفي الوالد مرهون الرشيدي، كيف حالك الوالد؟
1: الحمد لله.
0: انت بخير؟
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: كيف حالك انت؟
0: بخير نعم الحمد لله.
1: عساك طيب.
0: الحمد لله. وانت بخير؟
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك الخير ان شاء الله.
1: حياك الله. يا مرحبا بك.
0: شعلوم اخبار؟
1: ماشي.
0: دام ادعو بخير.
1: شعلوم؟
0: ماشي.
1: ماشي اخبار؟
0: تعيش.
1: حياك الله. يا مرحبا بك.
0: ذبحت ولا بعدك؟
1: والله ذابحين.
0: ذابحين.
1: لابد. زرتنا زيارتك اليوم في العيد جاي لنا
0: اول ها زياره ومن تالي حوالي عيد
1: حوالي العيد زيارتك مره في العيد يوم مرتبشين يوم الذبايح يوم الاشياء
0: ما نستغني عنكم ما نستغني عنكم
1: زين زين نروح نتشرف نتشرف بكم نتشرف
0: سهلا الوالد مرهون
1: تفضل
0: ذكرياتك انا برجعك وايد وايد
1: ما شاء الله
0: بعد وايد وايد انت ما تتوقع حتى
1: وايد
0: وايد
1: مزيد.
0: برجعك للطفولة
1: يا الله
0: يوم صغير
1: يوم لقط بيس بيس حال العيد
0: أيوة صغير يعني خبرني عندك الفترة أبا شوي فوادك يحن واللي من عمرك وجيلك يحن واللي الحين يستمع
1: أي أيوة والله إن شاء الله
0: تفضل يوم صغير كيف
1: يوم صغير
0: يوم صغير
1: يعني في حال العيد قصدك
0: إيه
1: يعني
0: ور خمس حال ست سنوات سبع سنوات
1: والله
0: سنوات
1: كان في ذاك سنوات. في ذاك الزمان اتذكرتني انت الحين كان نجمع الفلوس بذاك اول قوم بيس بيس خمس بيسات كذا وريالات قليل نحصلهم ونص ريال
0: العيدية
1: حال العيدية ونجمعهم حال ايش حال في ذيك اليوم يوم هبطة السابع عاد هذيك حفطة السابع نحسب لي ألف حساب ونجمع الفلوس مني ومني ومني ومن من اللي نعطيها وعاد بذيك اليوم يوم سابع شلوني الأهل أولا شيء الذكريات ذكرتني أنت بأشياء يعني قديمة كان هبطات حيوان المهات عشرا من الفجر يقود لك الحيوان مش السيائر أول
0: نعم
1: مربيات يوسف حوليات
0: نعم
1: على
0: عيدية
1: على جت وسدر خبار زين خبار تعرف الخبار
0: معروف طبعا أكيد
1: زين ويباتن عليهم طول الليل يليلنهم لين
0: الله
1: ها
0: مسكينات
1: وغادر لك الواحد ما يحتاج ويمشي من صلوا عقب أذن ما تعشوا وهذا سروا مشين وحن معاهم وبيته شوي شوي يمشي بيته في مكان قريب يعني السوق لما بصلني في ذاك المكان وبتني لين أذن الصبح أذن وقمني وصلينا وكذا وعاد مشيني وصلنا هناك الحلقة انت تسموه الحلقة والهبطة الهبطة وصلنا الهبطة هناك وعاد هن قابضات
0: الحيوان
1: ويبيعن ونحن سيوط معهن شوط مني في الألعاب ونخري بذيك الفلوس
0: وألعاب بسيطة
1: ألعاب شيء بسيط ما مثل اليوم وايد شيء بسيط ألعاب تعيد ما الأول
0: بيوم الزمان
1: وناخذون عاد بياخذون لك الكميم الغاوية الكميم وبناخذها وقال يلا خلصتوا قلنا خلصوا وين عاد ريوق لهناك في السوق ايش الريوق يعني خبز وصالونه خبز ما الاول هذاك يسمونه بر هذا
0: برخال
1: ما برخال خبز هذا التنور
0: نعم
1: زين وحلوى مع الحلاو نمشي عند الحلاو وياب الحلوى حد بياكل خبز وحلوى وحد بياخذ
0: لكن لذيذ خبز وحلوى
1: يلا
0: أيوة.
1: ما في لذ عنه عاد انا يعجبني موت يا عاد
0: خبز وحلوى
1: يلا وعاد مرة ما يحتاج بنيك بمرة البيت راجعين ما شاء الله ما يحتاج شبعانين من هذاك الأكل
0: نعم
1: غدي ماشي غدي غديات ماشي
0: إيش بالغدا بعدك
1: غدي ما بعدنا من ذيك الحلوة ونجي البيت وهذا عاد متى أصبح عاد تمين عاد هذا يوم سابع عاد نتريه إيش عاد نتري العيد بعد في زمان أول يعني قريب سابع قبل السوابع وقبل هذا يعني يجهزون ويش الحطب الحطب حاليش حق العيد حق الطباخ حق هذا حق المشاوي حق الأشياء. وبيجهز بيقال بيقول خلا اليوم نحن بنروح نودي الحطب هذه العصر على الحمارة بنودي ذاك الحطب يسوونه شغن ودي شغنة شغنتين ثلاثة أربعة مجيب ثلاثة البيوت مني ومني أساس إيش يكون يوم العيد يحصل الوالد حصل نصيب
0: نعم يبيع
1: يبيع
0: صحيح
1: ما يبيع يعني هو ما
0: يترزق
1: يترزق يعطيه لكن يحصل مضمون
0: نعم
1: يحصل عيدية ويحصل لحم ويحصل أشياء
0: نعم
1: والحمد لله ذاك الزمان يعني
0: يزره كل زمان
1: أيوة ونحن كنا معاه معاهم
0: نعم زين عمي بداية أول يوم العيد
1: نعم.
0: أيوة وأنت طفل وكذا يعني
1: أيوة.
0: تروحوا معهم لمصلى العيد
1: نروح أيوة أول نروح نصلي العيد لا أيوة لا
0: وبعد الصلاة والخطبة
1: ما نسانس ما نمشي
0: نعم بعد الصلاة والخطبة يسوي طرب
1: أيوة بعد الصلاة والخطبة والأشياء عاد الطرب ما يسوي ذيك الصباحية نحن معانا إني في الباطن ما نسوي الصباح بس يعني يمشوا يصلوا وكذا ويرجعوا عاد الطرب يستوي متى بالعصر
0: أيوة
1: يبدأ معنا حن من العصر عادي إلى الليل
0: وحدة
1: وحدة هيك العصرانية عاد حتى العصر عاد لا تفوتك
0: ها
1: عاد حتى العيد قال لك يوم من هين وهين على حمير أول ماشي سيارات من صاحب الطبل
0: من كل مكان
1: من كل مكان
0: معهدين خلاص
1: مرة معهدين وفي قوانين بعد عندهم لك العقيدة الكبار
0: أها
1: ويسوون رأس مكان واحد ماشي هنيها عند هذي
0: أيوة ماشي تفرقة
1: ماشي تفرقة هذا العقيد اللي مني بيجيب كاسر ولا بيجيب رحماني وهذا بيجيب مني كاسر ولا رحماني لعن يكون بينهم شيء تسوي يعني ما
0: أها
1: ويسوي ذيك الرزح وبيحتضرون المزايف اللي زفنون والأشياء وبيعيدوها بيقال في الليل أما عادوها في الليل في نفس المكان ولا هلاك الجماعة طلبوهم يكون في الليل مكان حن نترياكم الليلة بنرزح يقولون تفضل مثل معنا حن مثل العقدة والحفري ونعمان والمناطق هذه القريبة اللي حفظناها نمشي فيهن سوادي الساحل يعني هلا يعني
0: الأماكن
1: القريبة نتبادل في أيام العيد مر عند هذه لا مر عند هذه لا وهذه الحياة
0: زين الوالد مرهون متى بديت تقريبا في الرمسة
1: والله بديت يعني
0: أول شيء بديت نقول تدخل مجال الطرب عاد بعدين مثلا الشعر
1: أول بديت وأنا تقريبا عمري من 10 سنوات كذا أمشي مع الأهل وراهم أسمع أخلي بالي على
0: الكلام
1: على الكلام على النبض ها وأنا أمشي لا عاد من قريب تقريبا عمري 15 سنة لا عاد
0: بديت أرمس
1: أخذ الرمسات شوي
0: تهبش
1: شوي
0: على قولهم
1: شوي وأتعلم كيف منه من والحمد لله أيوة. يعني توفقت
0: نعم إيقاعي أنت الوالد
1: أيوة
0: إيقاعي
1: في الرزحة نعم
0: في الرزحة كاسر ولا رحماني
1: كل واحد في الرزحة وفي الكاسر ولا في الرحمن
0: أيوة في الرزحة فقط
1: في الرزحة نعم
0: نعم
1: أيوة لكن في فنون ثانية شوي في الميدان ما وايد
0: لكن أكثر شيء في الرزح
1: أكثر في الرزح مرة الرزح مين تخليني في القصة في
0: النايحة
1: الطويلة في أي حاجة مرة في الرزح مين تخليني
0: أي ما شاء الله
1: ويت الكاسر ولا فوق الرحمن أيوة. مرة
0: نعم
1: أيوة ويمكن شايف اللي بعد الصورة
0: أيوة أيوة زين تذكر أول رمسة رزح حالك الوالد
1: والله أول رمسة كان رمستني شله وجاوبني الله يرحمه حياة صالح بن سالم دعويس وهذا صالح ممكن نقد علي أنا كلامي حتى ما أذكره لكن أذكر كلامه هو لما رد علي
0: هم الشياب
1: سوالي ساعور فيها هيك الرد
0: أيوة.
1: قال لي انت في يده وانا في جزيرة قيس لا يقول اول بعد يقول ما بنترابع حد ينشل وحد يحيس ما بنترابع
0: حد ينشل
1: وحد يحيس بيني وبينك بات سيرة معاسمات انت في يده وانا في جزيرة قيس كيف انت لاقى يوم حل النايبة
0: شوف ميت معه؟
1: ميت فاهم انت، ميت يقول عندي. أيوه. والله إنه سوى لي ساعول، وأنا ذيك الأيام كنت.
0: وهذا زين ترى، النقد زين.
1: زين نقد، أنا حتى أقول لك سوى لي ما بت كان روحت، أذكر روحت الدوام، كنت أداوم الإمارات. لا كان عندي مسجل صغير، وقعدت أسوي حكي، وسويت مقصب طويل ورديت على صالح، لكن مقصب مع كيف في عيد أقول الكلام أول مذكرة، أقول أنا ضميري كلني في الهوية أصحاب، وأنت ضميرك تدعيب وضعيفك سيح. أنا أفكر بتعلم معك، وأنت سويت هذا الحكي.
0: قصفتني.
1: قصفتني. وعاد له دخلنا في الشعر، وخلاني أدخل في المقابلة في الأكثر، يسرني الله يرحمه حياة أحمد الكازروني.
0: نعم.
1: هذا أحمد الكازروني كان استوت رمسه. عرس مع سالم محمد القمري سلوه، وكان وعدي لحن هو ذي صالح من سالم، وصالح من سالم ذيك اليوم جات حمي وقال أنا اليوم ما برمس. يا ولد حلال يا شاعر، ما فينا حد هني يرمس، ما حد موجود، وضيحة. قال ما برمس، مريض
0: صالح
1: اليوم مريض، مقدم حموم، المهم ما صار يرمس. قمت أنا ومعي واحد منك من الربع اسمه أبو، تعرف صالح بن سالم، صالح بن سالم، صلاح بن سالم مالكي.
0: إيه نعم.
1: ولد تو ناشي.
0: إيه.
1: أبوه كان سالم.
0: نعم.
1: وقمنا عاد أنا وياه نتعاون، يبا مني شل ومني شل، نتعاون فيها.
0: سالم مالكي معروف.
1: أيوة سالم معروف. كان هو في الجيش
0: بعد. إيه معروف سالم. معروف شاعر.
1: بعدين استوت بالجمعة، هاي الرمس المستوي كان حن يوم الخميس. بالجمعة صار اختان معنا في المرابة، ورحت اختان عربان يحضرون، وانا عندي خال الله يرحمه توفى فاضل بن مبارك البحري، هذا هو اللي يسرني حال الشعر، هو اللي خلاني يخليه مر من يمشي يشلني معه، يقول لي تعلم. هو يعلمني مر ما يخليني بر، هو اللي يتابع. والله وصلح الاختان هناك الفرق مغني، وجالسين في المناخ، وانا قابض دلي قاعد اغنم، والخال روح كذي اصوم قايم يرسح هناك، سمع رسح وسائل خال، شاف احمد، قال لي المرهون، قال موجود، قال ما في شعره هني، خلي يجي مشاتل. والله ياني يوم ياني الخال مر، قال عقد اللي عطل حد، ها خال ايش، قال عطل حد اللي تعال اباك، والله قبض يبو احمد، قال خال تعال معي. لا خال هي يقودني صبرته، قال هاي صاحبك احمد يباك. ها الا مع احمد وانا ارمس، والله جيتني
0: احمد اكبر منك طبعا،
1: هي العود جاي لك من الكويت من مدرهين، رجال اكبر
0: من القدامى
1: من القدامى. قال لي خل ارمس، قلت له يا احمد احنا مستحي جمهور عالم مزحه قويه، قال لي ارمس، قلت له يا احمد أنا ما أكتب حول، قلت أرمس معاك أنت توني، قال لي بترمس، قلت ما أقدر أرمس، قال دخل الروح، قال يقول أرمس يا ما هو درب للهوية مفتوح،
0: يقول أحمد كازروني،
1: كازروني قال أرمس يا ما هو درب للهوية مفتوح، مفتوح لك يلين آخرة العمر.
0: شوف أنت،
1: لكن والثاني ما حفظتينه.
0: تصريح، أعطاك تصريح،
1: تصريح عاد فتح لي الباب، الناس كلهم يشوفون من بيقابوا من بيقابوا، أنا ماشي. يقول لي الخال ها، قلت له
0: ترى ما بضرب عصا.
1: قلت له انا اقول له ثائر بغني ما دام الهويه مسموح،
0: ثائر بغني
1: ما دام الهويه مسموح، توزال عني الهم ونزاح الكدر،
0: الكدر
1: عندي فوايد، ونكسب من الهويه مربوح، يوم المغني وصل والمهوي حضر.
0: شوف انت، شوف انت،
1: قال هو يقول هب السهيلي وادع الياسمين يفوح، ويفوح من باله مطاليع القمر من يي طبيب.

0: واجي كل مره اسمعهم.
1: نعم.
0: غير الربع اللي عاد لك الدواهي قوم حياته الله يرحمه عبد الله محمد زين ويوسف بن عبيد.
2: عرفتهم؟
0: هذا يوسف بن عبيد جاي صدفه يعني جاي من الامارات ومسوي رزحه في الشرس ذاك في المعهد في الشرس. هو ساكن تاع الشرس كان ومسوي رزحه وني ولقى رمسو رماسه ولي اشوفه يعري ذيك الايام ما تعرف انا وياه وياه بشله قال يقول بسالكم عن واحد رجل كهين
2: بسالكم
0: عن واحد رجل كهين ينشح علني ياقوت وزمرده والسنة الثانية ما عرفت كان يرامس واحد من اهل لبه اسمه علي الكيال جيت على ذاك دقتني في راسي يعني. قلت له يا تسمعني بجاوب على هاي الشله انا فكرت غيره هو فكر غير كيف انا في واحد شاعر اسمه محيل شايب محيل معروف يعرفون الربع كل ويتر
2: زين من الاوليين
0: قديم ومراه مشعره ومن نفس الصبغ ومن نفس اللهلته وسيدي بعد وانا فكرت قلت يعني هذي هو
2: تعتقد ان يوسف عبيد يقصده
0: أيوة. قلت له اقول له سمعك تسائل واحنا توني واصلين اسمعك
2: تسائل
0: واحنا توني واصلين لان سلتني عن شايب انصرني ولده هذاك تسال عنه انا ولده
2: لان سلتني عن شايب انصرني ولده
0: صرني ولده هذاك الشايب تسال عنه انت انا ولده زين قال هو يقول كنتوا شراته في المدارس ما كيف كلام شايب لولي
2: كنتوا شراته
0: في المدارس دارسين بنزوركم وعلي ذلايل ييده
2: الله
0: وعلامكم جبتوا لني ما ابغى يصين غاصوا ولا يابوا من البحر الصفده
2: شوف
0: المهم تعرف يقول الحكي على دايره هناك
2: جبت لنا واحد ما يغوص ما ابغى غواص شوف والله ان كنت مثله
0: من كنتوا شراته في المدارس دارسين بنزوركم وعلي ذلايل ييده وعلامكم جبتوا لني ما ابغى يصين غاصوا ولا يابوا من البحر الصفده
2: صفده
0: وعاد خلاص عاد تعرفني احنا وياه وصار بيني لقاه وكذا كم مره
2: وبعد هو خاصه عاد في الميدان
0: هو في الميدان بحر انا في الميدان مرامس وايد بحر والميدان
2: صحيح صحيح عمي نطلع فاصل
0: تفضل
2: زين فاصل وراجعين

0: نجدد لكم التحايا مستمعينا أينما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني. الوالد مرهون الرشيدي. الوالد مرهون.
1: نعم.
0: هذه البدايات قلنا.
1: أيوة. أيوة.
0: الحين نحن بناخذ على قولهم يعني واحدة واحدة.
1: أيوة. تفضل.
0: مترمسين ترى اليوم لو يوم عيد. ورمسة العيد. رمسة العيد مختلفة.
1: مختلفة.
0: لها رونق.
1: أي أيوة والله.
0: صحيح. القصافيات أول بنبدأ مع القصافيات.
1: قصافيات.
0: نعم.
1: زين. شيء قصافي واحد مع العيد.
0: مع العيد. تفضل.
1: بشيل معي.
0: أنا بعدني مرة.
1: يقول عيدت دارنا الليلة.
0: عيدت دارنا الليلة.
1: وانشلت بيرق الراحة. غاثه يا رب لبسيلة في مساء اليوم وصباحة.
0: في مساء
1: اليوم
0: وصباحة.
1: عيدت دارنا الليلة. وانشلت بيرق الراحة. غاثه يا رب لبسيلة في مساء اليوم وصباحة.
0: شلها.

0: الله عيد الدارنا الليلة بيرق الراحة نبسيلة في مس اليوم بصباحة الله
1: هاي قصافي
0: اها
1: هاي شلوني كان ربعني في الحفري
0: راح الله ايام العيد
1: ايام العيد عاد عاد عاد مره مو عاد
0: الله
1: يوم يقول هاش بن هاش هاش بن بطي فوق الرحمن ويقول صالح بن سالم فوق كازر عاد اسمع كيف يسووه الاثنين
0: حتى النخل يرقص
1: الله الله ولا زايد الله يرحمهم ساكي
0: الله
1: اي والله فكرتني بهذا الشيء
0: جزاك الله خير زين عمي
1: تفضل
0: هذا القصافي
1: قصافي
0: نعم شيء قصافي غيره بعد
1: ما في
0: من اللي من القديم من اي شيء
1: من القديم
0: اي سواء تدويره سواء من المسير شيء متذكر
1: والله
0: ولا ما يحضر
1: لا لا في كان في لا في من النواحي القديمه
0: انا بعدني نعمل مطلوب
1: ها؟
0: نعمل مطلوب القديم عديم
1: قديم وفي نواحي قديمة وايد عندي
0: من
2: القديمات القديمة
0: تعرف أصحابهن؟
1: لا والله
0: ما تعرف موروث
1: أعرف الكلام موروث
0: تفضل
1: أيوه
0: تفضل الناس بتسمع وإحنا معيدين وإحنا معيدين
1: هاي يقول يا محمد سند وقاسم فلاي
0: يا
1: محمد سند وقاسم فلاي
0: يا محمد
1: يا محمد سند
0: وقاسم فلاي
1: قاسم فلاي شربة المريق ما رام ويسقوني

0: محمد سيناج وقاسم فلاي شربيت من ريق ما راموه يسقوني شربيت من ريق ما راموه يسقوني البارح يطير ساويت بحكايه من سوى الليل ما نامت عيوني
1: من سوى الليل ما نامت عيوني يوم رحت عني بن ناصر بغيت ين
0: ريت العذارى في طريقي خاطفات شلن هوادي ومن عضاي شلن هوادي ومن عضاي اللي بغن تميت را تميت واقف لين ردا راجعات
1: راجعات
0: قال ان علامك هيش صابك من الوقن قلت السبب منكن تراكن قاتلات قال ان تفضل فوق لي حان السفن نحنا سكني في بحور غارزات
1: غارزات
0: قلت القلب راضي خضني مهنتبا ليكون عاشق ما يخاف المشكلات
1: اكيد
0: ردا علي بابتسامه وضحكن قال ان شراتك ما علني مراقب صرني وتوكلني ووصلني للوطن ريت العجايب وينهن ساكنات قال ان تفضل لا تخافك تنسجن نقي وتخير لي تريده من الغنات تميت متعاي وفكر ممتحن ما عرفت نقي من كثرهن وايدات مثل مطاي يوم شافني مثل مراكب يوم شافني صدرن مثل المطاي يوم يني رافيات حصلت مطلوبي وكل شيء وفرن وشهد شهاده عند ربي وافيات وطلبت ربي يمدهن بمايبا يدعي لهن وسط الجنان الفاخره
1: الله يدعي لهن
0: وسط الجنان الفاخره
1: يا سلام يا سلام والقصيده تعبر عن عمرها هذه
0: ما تعبر عن عمرها
1: ما يحتاج بروحها تخرف
0: اي والله
1: زين زين تبقى الصاحي بعد مره هايم فؤادك هايم
0: ها القرش الدناني
1: اي صحيح نعم القرش الدناني كيف يقول
0: القرش الصناني

0: قلب
1: الله واحد واعي مال اول هلا
0: وعاد يوم العم رهون يقلب الرحمن ما يحتاج
1: عاد يوم تدور فوق
0: تتمرى
1: عاد تتمرى رغبه
0: تتمرى في الترابه من الهيام
1: شو هذاك راعي الشرقي من يسوي
0: الغرام ما برويح
1: الغرام يشلك الغرام
0: الغرام يشلك صحيح
1: والله
0: انزين الحين نرجع للمحاورات العم رهون
1: ان شاء الله
0: شيء بعد رمسه حالك مع الكازروني
1: رمسه مع الكازروني ماشي وحافوني والله
0: مع المال رامست انت والمال
1: ايوه انا المال اللي رامسني لكن المال ما
0: اتذكر
1: ما اتذكر
0: انتو من تتذكر رمسه انتو من
1: اتذكر بينني والمبارك الفوري واتذكر بينني وعبد الله محمد
0: يبنى رمسه
1: العزواني قبيلتي وكي.
0: نعم العدوان من القديمين أظني
1: من القديمين هذا الشاعر القديم وشاعر أنا تورط معه
0: كيف؟
1: تورط
0: يعني بس أكبر منك هو؟
1: كيف أكبر أكبر وأكبر وأنا توني بعد أعلم وعاد هو هذا شاعر أوه كبير
0: متمكن
1: من السويق هو يوم
0: أها
1: هذا حصلت نوب كذا يرمس قاعد يرمس لا في ناس يدخلوني ويرمس ما معطينا مجال
0: ما محصل والريال وازن عمره
1: والريال وازن يعني
0: ما يعد يعني عمره لكذي
1: لا لا بيتشوف حد شعره حد وياب شله قال سلام الله عليكم يا اصحاب الوطن وعلي ديار الناس لا تحصوني يا يب بضايع لكن ما بيع سلام الله عليكم
0: يا اصحاب الوطن يا الناس لا تحصونها
1: يا يب بضايع لكن ما بيع بصبر من كان حد عندكم يشعوني قلت له انشح سلامك ما شايف الخاطر ضغن دار عزيزه والعرب يلفونه وتيار بركي وصلوا بين عدن معكم بضايع غاليه يطروني قلت اني بركي عصر الرجال ضام ضميم عصر الرجال ضام ضميم
0: ففواده
1: فواد قال من كان تاجر قرب من البضاعة شحن
0: من كان تاجر
1: قرب من البضاعة شحن لكن باكر معي يردونه
0: الله
1: مع كيف من كنت تاجر
0: قرب من البضاعة شحن
1: لكن باكر معي يردونه وتيار بركي يقول كلهم يشرون برهن بنبايعك من كان باتوفوني أون على الدين عليهم الله
0: وتيار بركي
1: كلهم يقول يشرون برهن بنبايعك من كان باتوفيني قلت اوه نحن نتورط
0: لا اذا صار الريال ضام في فواده
1: ضام عليهم الديون هالبركيك قلت له اقول سير بدلاله صاحبي لا تمتحن
0: سير بدلاله
1: صاحبي لا تمتحن بركي مظني باقيات ديونه وقرب السواهل يالت والبوشر زنن كل ديره تنجلنها بتغدونه
0: الله
1: يردون الثالث راهم دير بالك عاد وانتهت
0: وتيار بركي
1: كلهم يقول هو يشيرون برهن بنبايعك من كان باتوفوني
0: قلت له انت
1: قلت له انا اقول سير بدلاله صاحبي لا
0: تمتحن
1: بركي بظني باقيات ديونه وقرب السواهل يالت والبوشر زنن كل ديرة يلا انهبت يغدونه
0: الله
1: تردون الثالث راه دير بالك
0: لا ما تورط رديت عن عمرك ما تورط
1: تسوي
0: انزين
1: هاي عاد في بينني و
0: الفوري
1: فوري فوري فوري فوري يعني كلام سوي كلام ثقيل
0: شاعر قدير
1: شاعر معروف شاعر مسماي لكن الريال يعني صراحه يعني زين واول بادي مساء ما قام يعني في الشعر كلامه وايد ثقيل يعني ثقيل
0: صحيح
1: هو لحد الان لكن اول غير كلام
0: نعم كل زمان بزمانه
1: بزمانه
0: يساير الزمان
1: ايوه هذا صار بيننا وياه مرتين مره قبلية انا بديت ومره الثانيه هو بدا بيبسير قبلية جيت انا كان العرس مسيف الرميس وجيت انا متاخر
0: نعم
1: ويوم جيت جاي عربان من غرب يوم جيت كان سالم محمد و خميس مبويتي والربع واجين كلهم ناصر من خليفه كلهم موجودين لكن جيت برمس قالوا لي انت انتظر شويه
0: لا تستعجل
1: لا تستعجل كيف الناس بتروح على نروح يا متأخر والحين ربع يروحون. قال لي اصبر شوية وقفت كان مادي من يرمس. يوم عاد قريب عن تنتهي الرزحة شافوا الرزحة عجبت امتعاد قالوا لي دخل الحين يرمس فضلك دورين الحين الحين عاد أخلي دورين. قالوا الحين عاد كيف أسوي يعني لازم كيف أخلي أحمس الناس أخليهم يعني يكون ما يروحوا يطيب اللي هو يكون عزيزهم زيت يعني.
0: أقول لكم مون الحلوة آخر شيء الحلاوة أيوة.
1: قلت أنا أقول من عسعس الليل وتمكن بالسواد
0: من عسعس الليل وتمكن بالسواد
1: يبغى قلبي يلي يسير في ظلمته يبغى قلب
0: يلي يسير في ظلمته
1: يعني يوم شافت الليل ظلم وهيف قلت له يعني مش طرشون يعني من عسعس الليل وتمكن بالسواد يبغى قلب يلي يسير في ظلمته
0: أكيد.
1: والليله بسوي شرواته بني شداد فيولي ولاته وبقحم قحمه
0: والليله بسوي
1: الليله بسوي شرواته بني شداد بيولي ولاته وبقحم قحمته
0: الليله بسوي
1: شرواته
0: بني شداد
1: بيولي ولاته وبقحم
0: قحمته.
1: قالوا حال فوري دخل الاخ الكبار قوم مويتي وقوم سالم محمد وناصر قالوا حال قالوا له خلته. قال يقول قال فوري يقول الليل المخاطر يبغى له قلوب شداد
0: الليل المخاطر
1: يبغى له قلوب شداد ومحنته يلي يصير في دهمته ومحنته
0: يلي يصير في دهمته.
1: لكن يقول خايف عليك يقول الليل يقول يرميك الجواد ويصوبك سبع الليالي بشلفته.
0: شوف
1: هاي تنعت ياري كل التنعت تري خايف عليك الليلة يرميك الجواد ويصوبك سبع الليالي
0: بشلفته.
1: قلت له انت ما تدري عن فعايل ابو زياد
0: ها؟
1: قلت له انت ما تدري
0: عن فعايل ابو زياد
1: الجان خافت من قواية صرخته. انت ما تدري
0: عن فعايل ابو زياد
1: الجان خافت من قواية صرخته وما يول في الميدان وما عندي عتاد بليل يا مركب فرس وافلت.
0: انت ما تدري عن فعايل ابو زياد
1: الجان خافت من قواية صرخته وما يول في الميدان وما عندي اعتاد بليل يا مركب فرس وافلته.
0: شوف انت
1: ودارت كيف انه هو رد هناك بعد كان خلاف نهور قال اليوم هي يا سالس
0: هذه الحرب هذه اليوم يا يي
1: زين
0: انا اطلع فاصل ريحك شويه

0: الله. رجعنا معاكم مستمعين أينما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحمن والحلقة الاستثنائية عن عيد الأضحى المبارك، ودائما نجدد لكم التحايا والتهاني كل عام وأنتم بخير. الوالد مرهون، هذا الرمسات طبعا احنا تكلمنا عنها، ورمس العصرية ورمسات الليل، تكلمنا عن ذكرياتك أول، تكلمنا عن القصافي، تكلمنا عن الرزحة، محاوراتك، مساجلاتك، زين بنتكلم عن الفنون الأخرى.
1: أيوة.
0: اللي هي مثل الميدان، فن الداندان.
1: أيوة.
0: وش الفنون الثانية غير هالفنون معك؟
1: والله إحنا معنا الفنون في الباطن القبضية، الميدان والرزحة والدان.
0: نعم.
1: أيوة. أيوة.
0: الفنون البدوية ما مشيت فيها؟
1: الفنون البدوية أنا ما مشيت.
0: ما مشيت فيها. فنون البحر؟
1: ولا فنون البحر.
0: ولا فنون البحر.
1: ولا فنون البحر.
0: زين، نسولف أول شيء عن الميدان.
1: أيوة.
0: أيوة. سولف اللي عن الميدان وإقامته والشعراء من على كلامك الوحوش اللي كانوا.
1: الوحوش والله نحن كانوا ما لحقنا عليهم الوحوش ما الميدان قبليين، لنسمع عنهم ونشوفهم بعض منهم وإحنا عليهم.
0: مثل الرشاش ودولته.
1: أي وش الرشاش ودولته وحب وفريش وما أدري منه والحداد وصالح بن سعيد بن عبيد. زين هلا لحقنا عليهم، لكن
0: ما لحقت يرمسون،
1: ما لحقني شوي يرمسون، لكن
0: شياب عاد
1: شياب ما يعني عاد لنسمع بعدين حكيهم، يعني خذيني من شوي حفظت يعني من حكيهم. زين يعني صاروا يعني نتداولوا يتداولوا بحكيهم سمعنا وحفظني. والله يعني كذيب اقول لك يعني في الميدان كفي، وانا كنت اولا يعني انا بقول لك يعني صراحه اني كنت اول هذا الميدان ما مرغب فيه وايد يعني لا خلاص عاد بس أول أمسك حكي لكن مبدع الروعي لا خلاص عاد من ثرت يعني عجبني الميدان ثرت يعني أسوي حكي الروحي في الميدان.
0: نعم.
1: وكنت بس أول أتحفظ حكي الميدان يعني قبليين كنت أتحفظ.
0: خبرتنا عن قصة أنت عن قصة إيش نك ندورك صالح دوارك كيف قصتها هذه؟
1: هاي بين هاشل وصالح.
0: هاش البريكي؟
1: هاش الحداد.
0: الحداد
1: بريكي هو من صنعاء. زين هذه بينهم كان ما أعرف كيف قصة هذه بينه هو صالح، واحد اسمه صالح هذا منصور يقولوا منصور. وصالح يسمع هاش اللي يسمع عن صالح، لكن صالح ما يعرف هاش.
0: هاش
1: اللي يسمع
0: كل واحد يسمع عن أخوه.
1: لا هذه هاش اللي يسمع عن أخ ما يسمع. هذه هاشل يسمع عن صالح وصالح ما يعرف وين يقول واحد اسمه صالح وكيف كيف ودور الدورة.
0: هذا هاشل اللي يدور صالح.
1: لا راعي صنع.
0: أما صالح ما غفلان.
1: صالح غفلان ما يعرف. والله كل يوم هاي تعيد أول زمان أول يمشون على.
0: تزاور الناس.
1: تزاوروا من الباطن ومنصور.
0: ويطلعوا ويهب.
1: طلعوا أيوة. ويا هذا صالح عند واحد في أبو عبالي في مغسر قال طلب شربة ماي. قال له بشرب ماي. قال تفضل جاب الماي اللي قال له تاشي اول عن العلوم وكذا واساله من انت. قال له انا فلان بن فلان من هي مكان. قال له منصور. قال له خاطر. قال هو هي اللي دور ربي. قال انت انا اطلبك طلب اليوم. قال هيك. قال انت الليله ضيفي ولا تردد. قال انا قاصد مكانه. قال لا الليله انت ضيفي.
0: وصلت
1: صرت
0: قدام البيت ما يستوي
1: قدام البيت. قال تفضل شال. والله قرب الريال دخلت البيت دخله أول تحيد بيوت سعف.
0: نعم. دخله مكان العرب.
1: دخله مكان العرب في السبلة
0: مجلس. نعم.
1: في المجلس الحين يسمونه مجلس أول
0: سبلة. أول سبلة صحيح.
1: جلس الريال أول في زمان أول إلى طلع عنك صاحب البيت كين دارها ما عيب بلي فلان ودرني يلا أنا مستعيلة بمشي. لا
0: رأيه.
1: يعرف انه ماشي
0: يدبر الامور
1: يدبر امور.
0: ايوه
1: بيجلس
0: صحيح.
1: من قهوه وهي طلع عنك يا قال حال حرمه همي بالعشي.
0: ايوه
1: همي بالعشي وانا بنزل كي شوي وبي
0: استاذن وراح عنه.
1: لا ما استاذن بس لا ما قال لنا
0: على بالي يعب الامور داخل البيت.
1: قال
0: يعب العشاء
1: هاي هاي لهناك وكان يشتغل ما فكر انه يمشي تق فوق الحمارة سيدي مصنعه يدق عليه هاجل أوه. قال لأخواك اليوم للدورة موجود مع ضيفه. قال من فاصل ها قال موجود قال ورشا اللي عندي. قال عيب أقول لك شيء. قال لي قال انت حين يوم بتمشي سيدي مش عند الجماعة وقولهم بعد ما تصلون العشي
0: ميدان
1: طلعوا الزان دقوا ميدان دقوا ميدان
0: أه.
1: وانا بيّم مولي كان ما بدي تعشي معني. قال لا انا نحن بنضب وما يشوفني
0: أه.
1: قال لي زين يا رد يا رد بيت تعشي قالوا كان قال اسمح لي شوي انداريت عنك اياها. لا لا عادي
0: أه.
1: قابل عشي تعشي وخلصوا وراحوا غسلوا ديهم صح طبل. قال اسمع طبل قال الجماعة يترمسون
0: متعودين
1: متعودين يقول يترمسون والله سووا كيف. قال له خلاص باني نساير اسمع الميدان
0: تشوفهم
1: شوف. قال له بقول له قال خلاص نساير كيف نسوي ومشوا
0: كله شغل حيلة
1: حيلة شوية مبوني جاهز شافه عاد مبوني مجهزين عاد تفقرا منه
0: هذاك
1: هاشل هاشل شافهم هو وياي قال يابس دار على الواجب
0: يقول هاشل
1: هاشل قال يابس دار على الواجب. قال يمشي يملهم مشي بالخف
0: يمشي يملهم مشي بالخف
1: النار شعلت قوم وريولك غالي المسك صالح دواره عن ندورك
0: صالح دواره
1: عن لا تدوس اليمر بالخف وتصبح خلي
0: خالع ريولك.
1: قال لا إلا من هاي خمسك
0: مشي بالخف
1: يمشي يملهم
0: مشي بالخف
1: النار شعلت قوم
0: وريولك
1: غالي المسك صالح دواره عن ندورك
0: صالح دواره
1: عن لا تدوس اليمر بالخف وتصبح خلي
0: خالع ريولك.
1: قال لا إله إلا رمس إنن. قال له من حالك
0: ومسماي
1: مسماي أنت. قال له كيف يعرفني. قال من هي. قال له هاشل حداد هي هاشل بترمس. قال إيش أسوي الحين عاد
0: لازم أجاوبه
1: تورط بجاوب
0: بيستوي على يدين.
1: قال له يابس راحت الرمس. قال يابس
0: قال صالح
1: قال صالح يقول لنشامة القوم هاشل
0: عد تشوف انت لنشامة القوم
1: لا تمشي معهم انت
0: هاشل عت
1: لنشامة القوم هاشل عت علم ولادك علم علمة
0: لنشامة القوم هاشل عت
1: علم ولادك علم علمة راسي انصدع من دي الراسي كان باني
0: من دي الراسي
1: ما عندي افكار هاشل عت كان بايزيد اليمر علمة
0: صحيح ما يزيد ما يزيد تطفيه
1: هاشل عت لنشامة
0: القوم هاشل عت وعلم عيالك علم علمة
1: راسي انصدع من دي الراسي كان بعني
0: من دي الراسي
1: ما عندي أفكار
0: هاشل عد كان باي زيد اللي يمر على الماء.
1: قال وكد هاشل قال وكد بدي كان لبدي هناك
0: ها أوكد بد
1: لا هاشل قال يقول غيل بحلو كاشخ بالنيبان
0: غيل بحلو
1: كاشخ بالنيبان شكون بتحبش بالنياب انته على النستوى الصاملة عودة ويا اخوتي هذه صاملة
0: عودة
1: احنا يوم تضحك وكاشخ بالنيبان ايش بتحبش بالنياب انته
0: الله اكبر كيف كيف كاشخ بالنيبان
1: غيل بحلو كاشخ بالنيبان غيل بحلو كاشخ بالنيبان شكون بتحبش بالنياب انته على النستوى الصاملة عودة ويا اخوتي هذه صاملة
0: عودة
1: الحين يوم تضحك وكاشخ بالنيبان ايش بتحبش بالنياب انته قال لي يقول لوكد بدي كان لبدي هناك
0: اي صالح
1: صالح
0: اوكد بدي
1: كان لبدي هناك شوكي وسمر داحر عيون تركض قفل قوم متواحي الحذر عد
0: متواحي
1: يو ربعة السيح لبدي هناك ياكل سمر داحر عيون
0: كيف
1: يو ربعة السيح لبدي هناك لكن نمر داحر عيون
0: كيف أوله لبدي
1: أوكد بدي كان لبدي هناك أوكد شيء بدي
0: أها
1: أوكد كان شيء هناك بدي أوكد بدي كان لبدي هناك شوكي وسمر داحر عيونه تركض قفل قوم متواحي هذا حذر عيون
0: متواحي
1: يو ربعة السيح لبدي هناك لكن نمر داحر عيون وربعة السيح لبدي هناك قال خاف واشل بعد شيء كلام لكن ما
0: لكن كيف كاشخ؟
1: ها الريلة بحلو
0: كاشخ بالنيبان
1: شكون بتحبش بالنياب انت؟ على المستوى الصامل عود ويا اخوتي هذه صاملة
0: عودة
1: الحين يوم تضحك وكاشخ بالنيبان ايش بتحبش؟
0: الله
1: بالنياب انت؟
0: قوية
1: ها؟
0: قوية
1: قوية
0: قوية قوية شعر قوي
1: شعر قوي
0: نعم جزاك الله خير وكل عام وانت بخير
1: وانت بخير وانت بخير
0: والسموحة من قداك
1: مسموح
0: الله يعطيك الصحة والعافية
1: مسموح
0: ما قصرت الله يعطيك الخير، ما تقول كلمة ولا شيء؟
1: لا، أقول مشكورين وجزاكم الله خير على هالزيارة.
0: هذا واجب.
1: جزاكم الله خير وكل عام أنتم بخير.
0: كل عام وأنت بصحة وسلامة.
1: لا الله في فنون العيد دثوني.
0: لا لا أكيد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. والشكر موصول لكم مستمعين أينما كنتم لاستمعتم لبرنامج الكاسر والرحماني والحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى قادمة. كل عام وأنتم بخير.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برامج العيد عبر إذاعة الشباب. كل عام وانتم بخير، نرحب فيكم أكيد في برامجنا المستمرة معاكم في أيام العيد السعيد. كل عام وانتم بخير، وأكيد ما زلنا متواصلين معاكم في برامجنا المختلفة لعيد الأضحى المبارك. اللي رايح إلى أي طريق، اللي رايح إلى أي مكان، عند الأهل، عند الأحباب، وين ما كنت، وين ما اتجهت، وين ما كانت الفرحة إن شاء الله فرحة وبهجة وسعادة ولمة جميلة مع الأهل ومع الأحباب يا رب العالمين. ويا مساء السعادة ومساء الفرح ومساء الأعياد وعيدي عمان، وإن شاء الله دايما أعيادنا تعود علينا أعوام وأعوام وإحنا في أمن وأمان بإذن الله تعالى. يا مرحبا بكم مستمعينا، ونرحب أكيد فيكم دايما عبر الاتصالات 24-698-1-51، وأكيد نستقبل أيضا مشاركاتكم عبر الواتساب على 72-442-00-009. يا مرحبا بكم، إحنا معاكم إلى الساعة 7. سلوى الخنبشية ومروان السعيدي، وحياكم الله جميعاً.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في برنامجنا. أكيد سلام العيد، وسلام العيد لكم وين ما كنتوا مستمعينا، وين ما كنتوا تعيشوا فرحة العيد بين الأهل الأحباب الأصدقاء اللي يسمعنا في أي مكان، اللي موجود الحين وما زال في الفعاليات المختلفة، فعاليات العيد أو حتى بعض الفعاليات اللي راح تبدأ الحين العصرية، عصر العيد. في كثير ما شاء الله من الفعاليات اللي تبدأ في مختلف محافظات وولايات سلطنتنا الحبيبة، وإحنا أكيد معاكم مستمعينا نتشارك الفرحة، نتشارك التهنئة، نتشارك الفعاليات المختلفة والتفاصيل الأجمل في هذا العيد السعيد، العيد المبارك. ودائما إن شاء الله يعود علينا وعليكم يا رب الخير واليمن والبركة والسعادة والفرحة واللمة بين الأهل والأحباب. على 7244-2009 مستمعينا أكيد نرحب فيكم عبر الواتساب، ونستقبل أكيد مشاركاتكم عبر الرسائل، وأيضا نسعد بمشاركاتكم مستمعينا عبر الاتصالات 24-698-151. ويا هلا بكل المهنين وكل اللي شاركونا عبر الرسائل وعبر أيضا الاتصالات، وكل اللي رايحين للفعاليات المختلفة أو موجودين في البيت ما زالوا يخلصوا أمورهم، أمور الذبح، المشاكيك، الشواء أو المشوي، المضي، الأمس اللي كان عندهم طبعا العرسي أو العرسية، وكثير من التفاصيل الجميلة اللي نعيشها في هذا العيد السعيد. وكل عام والجميع بخير. شكرا أكيد لكل اللي شاركونا عبر الواتساب على 7244-2009. تحياتنا لكم جميعا، وعندنا بعض المشاركات راح ناخذها، لكن خلونا ناخذ في البداية بعض الاتصالات 24-698-151. ناخذ اتصال. السلام عليكم. يا مساء الخير، خف شوي على صوت الاذاعه، ما عليك امر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا.
1: مساء الخير استاذه سلوى.
0: مساء النور ابو فيصل، شو اخبارك؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟ بخير
0: الحمد لله. طيبك العام، انت بخير
1: وانت طيب ان شاء الله، وعساكم من عواد ان شاء الله،
0: انت من العايدين والفايزين يا رب. شو اخبارك يا ابو فيصل؟ كيف العيد معاك؟
1: الحمد لله، العيد الحمد لله فرح على فرح يا استاذة سلوى.
0: دوم يا رب العالمين دوم، والاجواء اكيد اجواء العيد في سماء الغير.
1: اكيد اكيد غير، يعني تقول سماء ترحب باشقائها واصدقائها وجميع الزائرين لها.
0: يا سلام الاجواء. كيف ايش عندكم اليوم في سمائل؟
1: كان اليوم الظهر المشوي عندنا.
0: المشوي.
1: إيه، أمس دفننا الشواء واليوم طلعنا الشواء.
0: وكيف كان أموره؟
1: أموره طيبة. أمس من بعد الذباح يا سادة سلوى كان العرسية، إحنا نسميها العرسية، نقول الصباح.
0: أي الصباح.
1: أي من الساعة 6:30.
0: ما شاء الله.
1: تضرب العرسية. وبعدين نمشي إلى صلاة العيد، ومن بعد ذلك على الذباح، وثم إلى الظهر تضرب المقلاي.
0: ما شاء الله.
1: ايه، ويكون دفن شوي بعد صلاه الظهر او العصر. واليوم نطلع الشوي، وبكره المشاكيك
0: خلاص، وبكره اخر يوم عندكم ال
1: هو يكون المشاكيك اخر يوم، يكون القبولي يا استاذ سلوى،
0: يعني رابع يوم.
1: رابع يوم، هذا من عادات وتقاليد قبل، يعني
0: قبول اللحم.
1: قبول اللحم.
0: ما شاء الله عليكم، يعني كل لحم في لحم من اول يوم لرابع يوم.
1: ايوه لازم، لكن حد منهم يا سيد سلوى يسوي يعني باسمه مالح.
0: صح،
1: يعوض على اللحم.
0: بالضبط.
1: ايوه يعني الناس تراوع، يعني كل من بدايه يوم العيد الى نهايه اليوم هو كله لحم في لحم، لحم في لحم.
0: عافيه عليكم ان شاء الله، بالعافيه. أيوة. يا رب،
1: والحمد لله رب العالمين. إنسان يعني ما يأخذ غير نصيبه من الدنيا يا أستاذ سلوى.
0: نعم أكيد أكيد.
1: واليوم طبعا يبدي العيود، يعني اللي هو اليوم العزبة تبدي.
0: الساعة كم تبدأ معاكم؟
1: من بعد صلاة العصر تستمر إلى أذان المغرب.
0: يعني بدت خلاص؟
1: هي بدت عادي، تستمر إلى طيلة الأجازة.
0: وين في سمائل؟
1: في مركز الولاية.
0: مركز الولاية اللي عشان اللي يسمعنا وحاب يحضر ويستمتع معاكم.
1: ايوه المركز عند السوق المركزي.
0: ان شاء الله اجواء جميلة.
1: كل فعاليات الاطفال مع اطفال واشياء هذا لا يكونوا موجودين ما شاء الله عليهم.
0: ما شاء الله.
1: في فعاليات كثيرة تسمية ما شاء الله عليها. عاد تدخل الاطفال ومطاين فرحة ويزيدوهم فرحة.
0: فرحة على فرحة دوم إن شاء الله الفرحة داركم ومحياكم يا رب يا رب.
1: آمين ويا سعادة. لو زين 77 خلي سمعنا مروان الأغاني القديمة يا ليلة العيد يا أغاني أم كلثوم يعني زين يطربنا من الزمان القديم.
0: يا سلام يا ليلة العيد.
1: هي لأن استيل عن الماضي جبتي هذا هذا هذا البرنامج.
0: إيه صح حطينا. إيه
1: إيه وتحيد لا أنا أتذكرها بعدني.
0: صح يا ليلة العيد. طب بنحطها إن شاء الله ولا يهمك.
1: إن شاء الله وتحياتي لكم وسلامي. حبيت أهني أول أسبوع في البرنامج وعلى رأس مروان السعيد وثم الأستاذة سلوى وأصدقاء إذاعة الشباب بدون عدد.
0: الله يعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله كل تهانيك واصلة. خلصت زياراتك ولا بعد؟
1: لا الحين أنا في دربي للزيارات.
0: الله يحفظك توصل إن شاء الله لأحبابك بالسلامة يا رب العالمين.
1: آمين ويا شباب الله يسمع منكم إن شاء الله وكل عام وانتم بخير يا أستاذ.
0: وانت بصحة وسلامة. شكرا لك يا عم جمعة. أحسنت. الله عليك يا مروان.

0: يا ليلة العيد أنستينا وفرحتينا، وإن شاء الله دائما لياليكم عيد وفرح وسعادة. مستمعينا وإحنا ما زلنا معاكم متواصلين في سلام العيد عبر إذاعة الشباب. وأكيد سعيدين مستمعينا بمشاركاتكم في البرنامج على 7244-2009 عبر الواتساب والاتصالات 24-698-1551. والأجواء الحارة، حارة النور وحارة حارة الطقس وحارة وانت تاكل اللحم بس شوي يعني حاولوا تهدوا الموضوع شوي. مروان شو اخبارك مع اللحم؟ لا يكون تهورت. والله يعني ايش تهورت شوي. افتح المايك عشان يسمع وش تقول هناك. مقصر مع اللحم، ما عطى حقه ياكل. فاد في وقت. كم ايش اليوم؟ الخميس صح؟ خميس الجمعة، يعني بدي من امس اربعاء خميس جمعة سبت، يمكن نعمل تمديد لحم لين الاحد، ايش رايك؟ بعد زين. ناخذ اتصال 24-698-1551. السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ويسعد الله أيامك يا أستاذ سلوى في هذه الأيام المباركة، ثاني من أيام عيد الأضحى المبارك.
0: يا مرحبا نعم عبد الله المشرف منصور، يا مرحبا بك وعيدك مبارك.
1: وأنت من عوادة العيد إن شاء الله، كيف حالك أستاذ سلوى؟
0: الحمد لله تمام، أنت شو أخبارك؟
1: بخير، الأهل بخير
0: الحمد لله، كلهم أطياب
1: والأربان والزملاء
0: يتكلم بخير الحمد لله، ما حد شاكي باس.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية، ونمسي عليك ونمسي على هذا الولد المخرج المتميز
0: مروان
1: السعيدي، وعلى جميع المستمعين والمشاركين في إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، وفي هذه الأيام الاستثنائية أيام عيد الأضحى المبارك، واستقبال إن شاء الله يعني حجاج بيت الله الحرام إلى وصولهم إلى شو اسمه إلى ديارهم، يعني قادمين من أداء
0: مناسك الحج.
1: الحج
0: نعم،
1: وإن شاء الله ربنا يتقبل منهم يعني سعيهم
0: وطاعتهم
1: وركوعهم إن شاء الله ويرجعوا إلى ديارهم سالمين غانمين إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله.
1: يا حياك، سعدنا بإسماع صوت صديق إذاعة الشباب له أبو فيصل الأستاذ جمعة الندابي، سعدنا بإسماع صوته. أقول لك
0: والله أنت ما اتصلت عليه تهني ولا كيف؟
1: والله قبل يومين أظن في الحج، أظن في يوم عرفة أظن، ولا قبل ما شوية ذاك زمان عندي مثل ما خبرتك من زمان.
0: لا أمورك
1: رجال الظاهرة.
0: لا أمورك طيبة إن شاء الله.
1: حالك الله يسلمك.
0: الحمد لله، شو أخباركم في صورة، شو عندكم اليوم؟
1: بغينا نرفع أسمايات التهاني من فضلك.
0: تفضل. أكيد تفضل.
1: الله يفضل عليك إن شاء الله، وعساكم دوم، ونهنيكم أنتو وسائل الأعلام العمانية، يعني كلكم فردا فردا، وعلى رأسكم معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحرافي وزير الأعلام، وأيضا الأستاذ محمد بن سعيد البلوشي ووكيل وزارة الأعلام، وجميع العاملين في وزارة الإعلام في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك.
0: جزاك الله خير.
1: وأرفع أسماي التهاني والتبركات إلى المقام السامي لمولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم القائد الأعلى، حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: نعم.
1: وإن عاد عليه هذه المناسبة ومثالها أعوام عديدة وزمنة مديدة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: وهني لإسراء المالك الكريمة، وهني أم عمان السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي، وهني الشعب العماني لأبي الكريم في سلطنة عمان، وهني أصدقاء إذاعة الشباب، ويعني وهني الاستاذ عبد الله بن علي الفوري مدير عام مديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الشرقية، أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأني أصدقاء إذاعة الشباب بدون عدد اسماء مثل الأستاذ جمعة الندابي أبو فيصل، ومثل ما طلب أغنية لو تكرمتي لي سلوى أبا مفتاح، يعني الفنان مفتاح خميس
0: عن العيد؟
1: عن العيد.
0: إيش اسم الغنية؟
1: يطير بلغ سلاماتي.
0: يا سلام، هاي عن العيد. مفتاح مفتاح مين؟
1: وكل عام والجميع بألف خير يا أستاذ سلوى.
0: هذه
1: يا أمان الله.
0: الله يحفظك. بس هاي ما عن العيد الأغنية،
1: بس المهم يعني حلوة، يعني مصادفة احتفاعها. وهني أهالي ولاية محافظة شمال الباطنة، أهل سحار بالتشريف السامي الذي شرفه مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم المعظم بهذا العام، أن عام بهذا العام أن يعيد بعيد الأضحى المبارك ما بين شعب الوفي في ولاية سحار، ونهنيهم بتشريف السامي ويسعد الله أيامهم بهذه الأجواء الجميلة،
0: أيام الجميع إن شاء الله،
1: وكل عام والجميع بألف خير.
0: أحسنت، وأنت بصحة وسلامة يا عم عبد الله المشرف. أحسنت،
1: الله يسلم عليك يا رب.
0: أحسنت، جزاك الله خير، ما قصرت، يعطيك العافية. شكرا للي شاركونا على 7244-2009 وهذا الواتساب والاتصال 2469-8151، وراح نرجع لرسائلكم أكيد، لكن أيضا نأخذ مكالمة. السلام عليكم. يا مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ما عليك أمر، خف على الصوت.
2: من مدنا البر، طال عمرك أستاذ سلوى.
0: يا مرحبا يا مرحبا، شخبارك؟ من معانا؟
2: خلفان. ما خلفان،
0: أهلا يا خلفان.
2: شخبارك؟ طيبة
0: الحمد لله، طيبين.
2: حياكم الله، جارك بخير. السلام.
0: يا مرحبا خلفان، من وين؟
2: من ولاية المزيد، منطقة لبق، جاب الشمال الشام، شمال الشرق.
0: لا يكون ما كل شكلك وايد شو خلفان، صوتك مو واضح.
2: لا والله الحلال شوية حرارة، الحلال حرارة.
0: يا مرحبا بك يا خلفان.
2: حرارة ما أدري كم 48 كم داقة إحنا معانا.
0: هذا في كل مكان أكيد يا خلفان، الأجواء حارة، لكن الله يبرد علينا وعليكم يا رب دائما إن شاء الله بإذن الله. كل عام وأنت بخير يا خلفان. إيش عندكم اليوم في المضيبي من أجواء العيد؟
2: والله اليوم إحنا عندنا هنا عيور مال الأولاد الصغار في سوق البزق، طبعا هذا مفتوح الى بعد العيد، رابع ايام العيد. في احيان في فرسان يعني يصاب هناك في الفروسيه، واحيان الشباب اللي صغار يخلوهم يمططوا الاحصنه يعني. كنا طبعا اليوم تعرف انت كونك ثاني ايام العيد، الناس مشغوله بالذبائح وما شابه ذلك، تجهيزات الشواء. طبعا نحن نختلف شيء بسيط عن بعض الولايات، فهم يكون رابع أيام العيد، بس نحن يكون عندنا ثالث أيام العيد طبعا نطلع التنور يعني. وإن شاء الله بكرة عندنا فعالية طبعا هي عرض التخيل معانا في دار الصافنات في بلدك السابع.
0: خلفان بس ما عليك أمر، ممكن ترفع صوتك شوي لأن صوتك ما كثير واضح معانا.
2: ما شاء الله
0: الحين أحسن. الحين أحسن، خبرنا عن الفعالية. تفضل.
2: الفعالية عرضة الخيل بكرة إن شاء الله تعالى معانا، تبدأ الساعة 4 عصرا في مضمار الصافنات في بلدة لزق ولاية المضيب التابع نيابة سمد الشام. في أيضا هناك في عروضات الخيل منها تمويم الخيل وما شابه ذلك. طبعا هذه الشغل الفرسان طبعا المعروف عنهم في هذه المجالات. أعتقد هناك بيكون في الطيران الشراعي إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: استمتاع طبعا، ندعو الجميع من خلال منبركم هذا إذاعة الشباب، حضور التابعين للولاية والنيابة وطبعا المحافظة ككل يعني.
0: بإذن الله بإذن الله تستمتع بهالفعاليات إن شاء الله.
2: هناك تقريبا 8 ولايات خصم الله سمعتم عن رئيس اللجنة، لكن إن شاء الله إذا كان بكرة يحالفنا الحظ معاكم نحصل خط بيطلعكم عاد رئيس لجنة الروسية معنا إذا كان إن شاء الله كان عصري.
0: يعطيك العافية خلفان، كل عام وأنت بخير، تستمتع إن شاء الله بالفعالية بإذن الله.
2: إن شاء الله أستاذ عزيز.
0: أحسنت، شكرا شكرا على اتصالك، الله يحفظك، مساك الله خير. وهذه مستمعينا بعض الفعاليات أيضا اللي راح تكون في أغلب محافظات وولايات سلطنة عمان. ما شاء الله كثير من الفعاليات في العيد اللي تقام، ويمكن إحنا تسمعون الحين وأنتم يمكن موجودين في هذه الفعاليات اللي تبدأ بعد صلاة العصر، وبعدها وبعضها تبدأ الحين الساعة 5 بحكم شوي درجة الحرارة من بعد صلاة العصر يكون في كثير حرارة، يمكن الحين شوي أجواء تصير أحسن على الساعة 5 الساعة 6، وفي بعض الفعاليات تمتد إلى فترة الليل، فأجواء جدا جميلة وتستمتعوا فيها إن شاء الله. وإحنا متواصلين معاكم مستمعينا في سلام العيد، وسلام لكم، سلام دائما من إذاعة الشباب، وكل عام وانتم بخير، ومتواصلين معاكم إلى الساعة 7 بإذن الله.

0: يا مرحبا فيكم مستمعينا، متواصلين معاكم في سلام العيد عبر إذاعة الشباب مسلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لنا ويتابعنا ويتواصل معانا على 7244200 عبر الواتساب والاتصالات 2469811. ونروح معاكم مستمعينا إلى ولاية صور، وبدأ من شوي فن المديمة في ولاية صور. راح نتعرف أكثر على الفن وتفاصيله والأجواء الجميلة الموجودة هناك في الولاية مع الزميل راشد المخيني مراسل إذاعة أبو فخر. مساء الخير وكل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بخير أستاذ سلوى، كل عام وانت بخير طبعا لكل المستمعين بإذن الله عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أيضا تحية للزميل أستاذ مروان مخرج هذا البرنامج. طبعا نحن نتحدث أستاذ سلوى من هنا من ولاية صور، تحديدا من منطقة الصوت التي أيضا تحتفل بهذه الاحتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك السعيد. أنا طبعا في إحدى كنت واجد في إحدى الفنون الشعبية، فنون المقناة وطبعا فن المديمة، وطبعا عدد من يعني الشباب المتواجدين سواء كانوا من أهالي ولاية صور أو أيضا من اللي أتوا إلى ولاية صور للاحتفال بهذه الاحتفالية احتفالية العيد الأضحى المبارك السعيد. كما تستمعي طبعا أختي سلوى، هذه طبعا فنون فن المديمة، وفن المديمة أيضا في عدد كبير الحقيقة من متابعيه ومن عشاقه. أيضا فن المديمة أيضا يعتمد على أكثر من طبل، طبعا بالنسبة للطبول يتواجد فيه فن، يتواجد فيه عند الطبل المسيندو والرحماني والكاسر بالإضافة إلى الزمار.
0: نعم.
1: وبالإضافة هناك أيضا عدد من الحركات اللي قدمها أيضا هؤلاء المتابعين والمتواجدين أيضا في يعني دائرة كبيرة تدور من خلال هذا الفن. أيضا راح يكون معي أيضا أحد الزملاء نتعرف أيضا يعني في عدد من المواطنين والمقيمين أيضا لتواجدهم معنا. مساك الله بالخير، نريد طبعا نتعرف. السلام عليكم، كيف الحال؟ من وين؟ ما إن شاء الله من قطر. أنت طبعا نحن معاك الآن إذاعة سلطنة عمان إذاعة الشباب على الهواء مباشرة. نحن نحتفل طبعا بهذه الاحتفالية عيد الأضحى المبارك. أول شيء انطباعك وانت تواجد في ولاية صور، في احدى الولايات اللي تعتبر ام الفنون ايضا. نرحب فيك طبعا، انت من قطر. تفضل تفضل، الان معك في اذاعه الشباب، تفضل تكلم. نريد نعرف اول شيء انطباعك، ونريد نعرف ايضا تواجدك في ولاية صور.
2: والله صراحه شعور حلو صراحه اني في ولاية صور، ونشوف نمواتهم والاجواء الحلوه ما شاء الله، والاجواء الحلوه ما شاء الله،
1: الحمد لله الامور طيبه والله.
2: نعم.
1: شوف هذا الفن طبعا يسمى بفن المديمه.
2: اكيد.
1: شو تعرف عن هذا الفن؟
2: لا والله اول مره اشوفه. والله
1: اول مره.
2: اي والله.
1: فن المديمه ايضا احد الفنون اللي في ولايه صور، ايضا تشتهر بعدد من الفنون. اشتريت صور سابقا ولا اول؟
2: لا والله اول مره.
1: اول مره.
2: اي نعم.
1: يعطيك العافيه ان شاء الله، مبارك لك العيد وتواجد في بين اهلك وخلانك ايضا في ولايه صور. ايضا اختي سلوى، ونحن نتواجد أيضا في هذه الاحتفالية معايا أيضا الأستاذ هيثم العريمي ناشط هيثم الفارسي، يعطيك العافية، واحد من الناشطين طبعا الاجتماعيين. رحب فيك أستاذ هيثم الفارسي، واحد من المميزين أيضا. نتحدث أستاذ هيثم، أول شيء أنت الآن تتابع هذه الاحتفالية، احتفالية المديمة، تذكر في البداية، تذكر أيضا وأنت الآن
3: السلام عليكم
1: على الهواء عبر
3: إذاعة الشباب. أول شيء أحب أبارك الجميع وأقول لهم عيدكم مبارك ومن العايدين والفائزين طبعا فعاليات العيد بشكل في عمان بشكل عام متنوعة، يعني نحن دائما نفخر ونتفاخر بهذه الفعاليات والتظاهرات، حتى نصار أخواننا مختلف دول سواء كان دول التعاون أو الدول العربية يقصدوا سلطنة عمان بمشاركة العمانيين وأهاليهم في فعاليات العيد. طبعا حاليا نحن أمام فعالية واحدة من أجمل الفعاليات، هي فعالية يقام فيها في الديمة، وهي تمثل واحدة من الفعاليات اللي موجودة معانا في صور. طبعا ناهيك عن كل الفعاليات الموجودة وكل الأنشطة، هذه تمثل أجمل يعني لوحة مجتمعية تمثل التكافل، تمثل الترابط بين هذا المجتمع. نشوف الجميع موجود، جميع مشارك، جميع فرحان ومستانسين سواء من أول عيد ثاني عيد مستمرين.
1: عرفنا عن ولاية صور بالنسبة لأول يوم وثاني يوم وثالث يوم خاصة عيد الأضحى المبارك.
3: طبعا نشوف ولاية صور نوعا ما يعني حكم منها يعني متميزة دائما ومختلفة الولاية. يعني احنا أول شيء نختلف، أول شيء العيد أول يوم نوعا ما الشباب بشكل عام مشغولين بالذباح، تجهيز اللحام وترتيبات كلها، حتى الدرجة الناس تستغرب انك تلمتي مساء أول يوم العيد حصل حلاليك معنا بريانة، الناس تحلق. ليش؟ لأن احنا ثاني يوم العيد يكون خلصنا من كل الأمور والالتزامات، العيد الحقيقي وليد في حاجة معنا نسميها يوم الحوال. شوف الشباب يطلع من بيته اليوم، شوف الشباب أول الصباح ما يزكي بيت، هذا نموذج جميعي تواصل وصلة الأرحام في المجتمع، يزور ربعه، يزور أهله، يزور جيرانه، يزور حتى إذا كان وافدين يزورهم، يشوفهم والبيبان مفتوح للجميع. عدنا بصور صباح بيبان مفتوح للجميع، أدخل أول سلم ويسلموا عليك وتطلع، وهذا ثاني يوم العيد عدنا ومستمرين إن شاء الله ثاني يوم ثالث يوم فعاليات، إن شاء الله على الختام في رابع يوم فعاليات.
1: الفنون كيف
3: والله شوف احنا طبعا في فنون بحرية، ديما واحد من الفنون البحرية حالة من حالة الشوباني وغيره، دائما ثالث العيد يصير عندنا ايش؟ الرسح، تلقاهم الشباب والشيوخ والناس وكل مكان يتجمعوا هني في صوت الساحل يقيموا فن الرسح. وفي تجمع ثاني ايضا في جهه الصور ايضا هناك في رسحه، فيوميا عندنا فعاليات مختلفه، وهذه فعاليات تقام هنا بجهود اهالي المنطقه وفعاليات مجتمعيه، وهذه على حسب ما نسالهم الجماعه هني واهاليتنا يقول لي اليوم حن حيد العقل ادي حن نقيم هني مره موجود يوميا. وانا في الختام اقول شكرا للجميع وشكرا لاهالي ولاية صور، شكرا لكل قائمين، واحب اقدم دعوه الكوفة كذي وفي الورد لكل أهالينا في مختلف ولايات سلطنة عمان من خارج السلطنة اللي يزوروا لا يطلون يستمتعوا بفعاليات العيد، راح يشوفوا حاجة مختلفة، صورة ونق مختلف متميز جدا عن الولايات الثانية.
1: شكرا أستاذ هيثم الفارسي الناشط الاجتماعي المعروف، شكرا لك يعطيك العافية. إذا أستاذة سلوى
0: نعم
1: خليني بس أعطي شوية يعني ترويج عن جنوب الشرقية.
0: تفضل
1: بفضل. الآن طبعا بعد هذه الاحتفالية اليوم معنا فن بوزلف راح يكون إن شاء الله في منطقة الغليلة. أيضا الأهالي اليوم معظم يروحوا إلى موجودين في رأس الجنز ورأس الحد وخور جرامة. معنا في خور جرامة فنادق عايمة، فنادق عايمة في خور جرامة. البعض يسأل إيش الفندق العايم؟ الفندق العايم طبعا معنا في السفن متحركة تتواجد في خور جرامة، وفي خور جرامة طبعا هناك هذه السفن بها كأنه فندق، أنت في فندق يعني في غرفة سلوى، غرفة وصالة، ثلاث غرف وصالة، غرفتين وصالة، تستمتع أنت وعائلتك على البحر، تصطاد السمك وأنت مرتاح وكأنك في فندق أحد الفنادق فور ستار فايف ستار، يعني فنادق على مستوى.
0: جميل.
1: هذه القوارب طبعا هذه السفن موجودة في خور جرامة. عندك أيضا رأس الحد، رأس الحد فيها شاليهات فيها أماكن حلوة في عز الصيف، عندما يصل عز الصيف درجة الحرارة تصل إلى 50-55 في طبعا في جنوب الشرقية تحديدا من بداية خور جرامة، رأس الحد، الجنز، الخط، عندك المناطق الثانية السويح، أصيلة، خويمة،
0: نعم في جعلان، نعم
1: الأماكن هذه تصل درجتها من 20 إلى 23 درجة
0: بالضبط.
1: وبالتالي تكون برودة خلال فترة 4 شهور 3 شهور 4 شهور خلال هذه الفترة
0: ما شاء الله.
1: أيضا في جنوب الشرقية الآن اليوم معظم الأهالي بعد اليوم هذه بكرة راحين يتحركون إلى رأس الحد، هناك أيضا شاليهات استمتاع العوائل استمتاع الأهالي، أجواء جميلة، شروق الشمس أول شروق الشمس طبعا في نيابة رأس الحد من أول الصباح تكون الأجواء جميلة جدا. أيضا رأس الجلد فيها أيضا السلاحف محمية السلاحف الكبيرة، بالتالي أيضا يعني أنا أدعو كل أهالينا في السلطنة في كل محافظاتنا أن تزور أيضا جنوب الشرقية، تتواجد في صور مثل ما قال لك خيثم اعتبارا من اليوم خلال الثلاث أيام معانا فن مختلف، عندنا فن فنون الرزحة فنون كثيرة، ومثل ما تسمعي الآن طبعا هذا الفن إن شاء الله راح يكون إلى الساعة السابعة اليوم فن، وعدد كبير جدا يتواجد أمام مركز فتح الخير في هذه التجمع الكبير بمناسبة عيد الأضحى المبارك السعيد.
0: نعم بإذن الله بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الله يديم هذه المناسبات والأفراح السعيدة علينا بإذن الله، تستمر أيضا هذه الفعاليات الجميلة في ولاية صورة وفي باقي أيضا ولايات سلطنة عمان الحبيبة بإذن الله تعالى. شكرا على وجودك معنا الزميل راشد المخيني مباشرة من ولاية صور، وكل عام وانت بخير مجددا.
1: شكرا أختي سلوى وشكرا للأستاذ مروان ويعطيكم العافية، وكل عام وانت طيبين
0: وانت بصحة وسلامة، يعطيك العافية. شكرا شكرا زميل راشد المخيني مراسل إذاعة من ولاية صور، تعرفنا مستمعينا على بعض الفعاليات الموجودة في ولاية صور خلال هذه الأيام، والفن الحالي الموجود اللي بدأ فن المديمة في ولاية صور اللي موجود في الولاية ولاية صور أو حتى قريب من الولاية. حلو أنكم تروحوا لهذه الفعاليات تستمتعوا بهذه الفعاليات والفنون أيضا الجميلة، واللي راح تستمر إن شاء الله أيضا مستمعين هذه الفعاليات سواء كان اليوم أو بكرة أو اللي بعده في أغلب محافظات وولايات سلطنة عمان. عيدكم مبارك، متواصلين معاكم مستمعينا في ساعتنا الثانية من برنامج سلام العيد عبر إذاعة الشباب. يا أهلا ومرحبا بالجميع.

يا مرحبا فيكم مستمعينا، متواصلين معاكم وكل عام وانتم بخير. برنامج سلام العيد عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل اللي ينضم لنا ويتابعنا ويشاركنا الفرحة والبهجة والتهنئة والتفاصيل الجميلة لعيد الأضحى المبارك. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا عبر الرسائل على 7244-2009 وعبر الاتصالات على 24-698-151. ونرجع لكم مستمعينا ونرجع لمشاركاتكم وناخذ بعض المشاركات عبر الرسائل. صباح الخير أكيد للجميع، ويا صباح الخير والله كاتب في الرسالة صباح الخير عشان كذا كنت أشوف الرسالة لا الحين ما صبح، الحين مساء ما عليه، عيد عيد ولحام، ويعني شوي الواحد يتلخبط أحيانا. عندنا بعض الرسائل. ملتقى عيد الأضحى المبارك على مدار يومين، ثاني وثالث أيام العيد، يعني اليوم وبكرة من 5 المساء إلى 10 المساء في ملعب فريق الاتفاق الرياضي، في أتوقع ولاية أدم، في ولاية أدم، نعم في ولاية أدم، وفي مجموعة من هذه الفعاليات، وبالإضافة أيضا إلى فعالية فرحة العيد. هذه الفعالية أيضا راح تكون ثالث أيام العيد اللي هي بكرة في حديقة سناو العامة مستمعينا، الساعة 7 إلى الساعة 9 المساء بإذن الله تعالى، في ألعاب، مسابقات، رسم على الوجوه، تصوير في المرصد الفلكي، في هدايا وسحوبات، ركوب الخيل، مأكولات وأسر منتجة، تفاصيل جميلة وفعاليات متنوعة في أيضا هذه الفعالية في ولاية سناو. إن شاء الله راح تكون بكرة ثالث أيام العيد بإذن الله تعالى. وشكرا أكيد أيضا للي شاركونا كل هذه الفعاليات الجميلة وكل هذه التفاصيل الحلوة، شاركنا فيها مجموعة من المستمعين برسائلهم المختلفة. سليمان العاصمي من ولاية أدم، بكل عام وانتم بخير بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والسعادة والرضا، و عيدك مبارك سليمان. شكرا على مشاركتك معنا، وشكرا على مشاركتك أيضا بمجموعة من هذه الفعاليات. أيضا تحياتنا للي ما ذاكرين أسماءهم، حلو تذكر أسماءكم أيضا في الرسائل. قولي يأتي العيد اللي ذكرنا بعد السنوات اللي طارت، سنوات يعني تركض، والأحباء الذين فقدناهم والأماكن اللي حرمنا منها. يأتي العيد حاملا أصوات من رحلوا، نعم أحب الحياة وأنغمس فيها بكل جوارحي، لكن لا شيء يعوض صدى أصواتكم أكيد طبعا. شكرا سالم العاصمي، ويشكركم وتحياتنا لطاقم البرنامج، شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير، وأكيد ما حد يعوض الأحباب اللي راحوا، الله يجعل مثواهم الجنة يا رب العالمين، والله يجبر قلوب الجميع بإذن الله. شكرا على مشاركتك معنا يا سالم. وأيضا عندنا بعض الرسائل. أهنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن يعيد عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منكم الطاعات والأعمال والصالحات. كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، ولتقدم بالتهنئة بعيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير والسعادة. ويهني الأهل والأصدقاء في ولاية أدم من خالد العاصمي، أهلا يا خالد كل عام وانت بخير. وأكيد مستمعين اللي يحب يشاركنا على 7244-2009. عندنا بعض الرسائل. مع فرحة العيد تظهر قيمة العلاقات اللي تمنحنا الأمان، ورسالة صغيرة قد تقول: لقلب متعب ما زلت حاضرا، قد لا يؤلمنا غياب التهنئة بقدر ما يوقظ شعورا قديما بأننا لسنا مهمين. الصحة النفسية ليست ابتسامة في صورة، بل شعور عميق بالأمان مع من نحب. في العيد كن تهنئة دافئة وصوتا مطمئنا

0: من يتذكر الآخرين بمحبة لا مجرد اسم عابر في قائمة الإرسال. أهلا يا علي، علي خاطر النجادي، رسالة جميلة منك يا علي، يعطيك العافية. ويقول سلوى لطفا سمعونا أغنية للفنان أحمد فتحي، يا فرحة العيد طيري. يا فرحة العيد طيري، ما أدري والله هاي الأغنية موجودة يا مروان، إذا موجودة إن شاء الله نحطها لك يا علي ولا يهمك بإذن الله. ورح نرجع لمشاركاتكم أكيد مستمعينا عبر الرسائل، لكن خلونا أيضا نرجع للمشاركات عبر الاتصالات 24698151. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير.
1: ألو.
0: يا هلا ومرحبا.
1: عيدك مبارك يا هوى البال وسعيد. عيدك مبارك يا هوى البال وسعيد، وكل يهني صاحبه وقت الأعياد. بس الرسائل بس الرسائل يا من الروح ما تفيد، ولا تغني الصورة عن الشوق لا زاد. لا بتزور الدار، لا بتزور الدار في فرحة العيد، يا منيتي شمس المودة والأسعاد. أسعد الله مساك يا أستاذة سلوى.
0: يا مرحبا يا عيسى، كل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بخير وقلبك الطيب بألف خير وصحة وسلامة.
0: وانت وصحة وسلامة إن شاء الله، وينعاد علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات يا رب العالمين. مرحبا يا عيسى.
1: ومبارك عليك عيد الأضحى المبارك، وينعاد عليك وانت في أتم الصحة والعافية
0: جميعا إن شاء الله بإذن الله.
1: يا أهلا وسهلا بيك، حبينا نعايد عليك ونمسي عليك بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة عيد الأضحى المبارك يا سلوى.
0: حياك الله يا عيسى، كيف الأجواء والعيد معاكم في السمائل؟
1: والله شوفي يا سلوى، طبعا أنا الحين أكلمك من قلب الحدث. طبعا موجود في العزوة،
0: ما شاء الله.
1: هذه العزوة تقام من الساعة 4:30 لحد الساعة 7:00. هذه أدعو أخواني المستمعين لكل من حاب يقصد هذه الولاية العريقة ولاية سمايل عليهم التوجه إلى العزوة. هذه العزوة تقام في مركز الولاية في ولاية سمايل مقابل جامع السلطان قابوس طيب الله ثراه في المدرة.
0: نعم، كيف الأجواء حاليا في العزوة؟ صف لنا شوي الأجواء عيسى.
1: والله الأجواء ما شاء الله، الأطفال زحمة والأطفال من الولاية ومن خارج الولاية يعني يأتوا لهذه. طبعا مثل ما تعرف يا سلوى إن العيد فرحة، وفرحة الأطفال أكثر عن فرحة الكبار.
0: أكيد.
1: وما شاء الله الأطفال مستأنسين في العزوة لحد أذان المغرب، وتستمر هذه العزوة لمدة 3 أيام طبعا بادية من اليوم. وتستمر لمدة 3 أيام، تكون يعني الخميس والجمعة والسبت.
0: ما شاء الله حلوة هذه الأجواء والله، الأطفال خاصة مثل ما ذكرت يا عيسى.
1: طبعا انت ومروان من ضمن المعازيم لزيارة هذه العزوة او لزيارة هذه الولاية العريقة بشكل عام يا سلوى.
0: ان شاء الله بنزوركم في الشتوية عادي يا عيسى ان شاء الله.
1: والله هو زين يا سلوى تشريف يعني تتمتعي بالمناظر الطبيعية والمعالم السياحية في هذه الولاية
0: بإذن الله تعالى. حاب تهني مين يا عيسى؟
1: والله طبعا اتقدم بأزكى التهاني واحلى الاماني لسيدي السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.
0: آمين.
1: ولأسرته الكريمة عاده الله عليهم وهم في أتم الصحة والعافية والعمر المديد. كما أهني الوالد والوالدة والأخوة جميعا، وتهنية خاصة لنسيبي سلطان الندابي، سلطان بن عبد الله الندابي أبو روز، من إن شاء الله أنه يكون على السمع. وأيضا أختم التهاني والتبريكات لطاقم إذاعة الشباب وعلى رأسهم الأستاذة عفرة اليحيائي، وتهنية خاصة لكل من يعرف ولكل من يحب الشاعر أبو رزان عيسى بن خلفان الرواحي من ولاية سمايل.
0: أحسنت يا عيسى، وعيدك مبارك.
1: أقول لك يا سلوى لو سمحتي حوليني عند مروان، أريد شوية
0: عندك الخط مع مروان. شكرا يا عيسى. أحسنت، جزاك الله خير. شكرا عيسى الرواحي من سمايل، وشكرا أيضا للي شاركونا عبر الواتساب على 7244209. عندنا رسالة، مساء الخير سلوى وطاقم العمل وجميع المستمعين، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة. تحياتي أم ناصر الهادي. يا مرحبا أم ناصر، عيدك مبارك يا أم ناصر، وعليك يتبارك بالخير وكل التفاصيل الجميلة يا رب. وأيضا عندنا رسالة من فاطمة، فاطمة عيد المحروقي أم غيث، تقول في رسالتها هو عيد دائما طالما أن العائلة بخير والأصدقاء بخير و ودائرتنا الصغيرة بخير. كل عام ونحن محاطون بأحبتنا، وكل عام وهم في أفضل حال. مساء الود والورد وعيد الأضحى المبارك. أهني أسرة إذاعة الشباب الأكثر استماعاً ومنستنا في الزيارات، وتهني أبوها وأمها وإخوانها في دولة الإمارات في العين، وتحياتنا لك يا فاطمة، كل عام وانت بخير. وشكراً على هذه يعني الصور الحلوة، صورة العرسية واللحم يسموهم في الداخلية مقلاي، وفي بعض الناس تسمي المقلي، في بعض الناس تسمي القلية، وفي بعض الناس تسمي القلية أو القلية، يختلف من محافظة إلى محافظة. ناخذ مكالمة. السلام عليكم، مساء الخير وكل عام وانت بخير.
2: ألو، السلام عليكم أختي سلوى.
0: وعليكم السلام، يا مرحبا، حياك الله.
2: نعمتي بالعيد
0: علينا وعليك، يتبارك العيد إن شاء الله. يا مرحبا.
2: عاد أقول أسمع أختي سلوى وما سلم عليها وبارك عليها بالعيد. ما يسلم.
0: جزاك الله خير. من معانا؟
2: أخوك محفوظ سلوى.
0: يا مرحبا يا محفوظ، شو أخبارك؟
2: إيش أخباركم طيبين؟
0: ما نسمع صوتك يا محفوظ إلا في العيد.
2: أختي سلوى.
0: كيف؟
2: انتي ما موجوده؟
0: لا موجوده. يا مرحبا بك.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: حياك
2: الله. صوتك قلت ما اسمي محفوظ، ما سلم عليك.
0: الله يسعدك. ما الله يسعدك، جزاك الله خير من طيب اصلك.
2: حبيت ابارك لك في العيد هذا بس لا اكثر.
0: جزاك الله خير. ايش خبرنا عن العيد اليوم معاكم، ايش معاكم اليوم؟
2: اليوم مشوي وبكره مشاكي.
0: وين؟ اي ولايه؟
2: مصنع.
0: مصنع اكيد.
2: ايوه.
0: ها أشوف ما متفاعل مع المشوي والمشاكيك، كأنك ما أكلت عدل.
2: لا لا خلاص
0: ولا خلط ولا أقول لك يمكن مكسل عاد من اللحم.
2: لا ما مكسر، ما عليك أشفق صوب البحر وراجع.
0: لكن كيف الجو الحين صوب البحر؟ ما شر رطوبة؟
2: يا الله حر سلوى.
0: أكيد ترى أنا أقول رايح صوب البحر لكن رطوبة ترى وايد اليوم.
2: رطوبة ما تشوفيني مرة.
0: إيه لكن مصنعة ما يرومون عن البحر.
2: يا الله البحر أهفي.
0: طبعا في هذه الأجواء. الله يحفظك يا محفوظ إن شاء الله. حبيت هني مين يا محفوظ؟
2: والله هني الأستاذ أحمد بن درويش الحمداني وهيثم بن سالم الزجاري وعابدين والأخت ندى والأخت مشاعل ورويدة وخاصة في سلوى عبد الله الخمشية.
0: يعني الطاقم ذات الشباب كلهم.
2: ايوه.
0: واحد من اهلك تبي تهنيه؟
2: انا احبهم كلهم اللي في وزارة الاعلام.
0: الله يسعدك، الله يسعدك، واحنا اكيد عزيزين دائما علينا كلكم كمتصلين، جزاكم الله خير.
2: انا احبكم محبة هناك اللي في وزارة الاعلام كلهم الموظفين.
0: جزاك الله خير يا اخوي محفوظ، الله يحفظك يا رب دائما.
2: أحسنت
0: شكرا، وعيدك مبارك ودوم هذه الفرحة إن شاء الله عليك يا رب. أحسنت يا محفوظ، شكرا. وشكرا للي شاركونا عبر الرسائل. خلونا نروح شوي كذي غنية غنيتين عن العيد حلوين من اختيارات مخرجنا مروان، ونرجع لكم. والسلام العيد عبر إذاعة الشباب.

0: يا مرحبا بكم مستمعينا، متواصلين معاكم في سلام العيد، ويا هلا مرحبا فيكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. كل عام وانتم بخير، أيامكم سعيدة، والله يجعلكم دايما من عواده يا رب العالمين، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان والفرح والسعادة على هذا البلد الغالي وعلى كافة الأمة العربية والإسلامية يا رب العالمين. شكرا للي شاركونا اكيد عبر الواتساب 7244-2009، ونرجع لكم ايضا مستمعينا ولمشاركاتكم في البرنامج. تحياتنا للي شاركونا، يوسف الرديني شاركنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جانب من فعاليات العيود بولاية السويق قرية الحجيرة الساحل. يا مرحبا يا يوسف، إن شاء الله تستمتع بهذه الأجواء الجميلة، أجواء وفعاليات العيد رغم الحرارة، لكن الفعاليات حلوة بصراحة ما تتفوت في الولايات والمحافظات. يعطيك العافية يا يوسف. وعندنا أيضا بعض المشاركات، السلام عليكم، سلوى في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بتمني لكم ولأسرة البرنامج دوام الصحة والعافية، وما ننسى المخرج المتألق مروان اللي يطوف بنا بمحطات الغنائية المتنوعة الجميلة. من خلال برنامجكم الشيق ندعو الجميع لحضور عرضة الخيل، أو أن خلفان صح اتصل وخبرنا عن هذه عن عرضة الخيل على مضمار الصافنات في بلدة لزغ بولاية المضيبي في تمام الساعة 4 عصرا، بدوا يعني من الساعة 4. شكرا يا خلفان، وشكرا أيضا على اتصالك، كان اتصل خلفان في بداية البرنامج وخبرنا أيضا عن هذه الفعالية. تستمتع أيضا بالفعالية بإذن الله. وشكرا للي شاركونا، سعيد الهشامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برنامج سلام العيد، طاقم البرنامج لكم سلوى والمخرج مروان، سبق واتصلت وهنيت في الإذاعة ولا أريد تكرار التهنئة، فقط أهني مذيعين إذاعة الشباب، ما شاء الله كلهم، كاتب أسماء كل مذيعين إذاعة الشباب، طبعا أستاذنا أحمد الحمداني والزملاء عابدين وهيثم وجنان ورويدة مريم ندى عدنان شريفة، يقول إن شاء الله ما نسيت أحد، لا إن شاء الله ما نسيت والمخرجين جميعا التهنئة موصولة لهم. سعيد الهشامي وتحية لك سلوى، شكرا يا سعيد، كل عام وانت بخير ويامك سعيدة يا رب. عندنا أيضا رسالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم أستاذة، ربي يوفقك ويحفظك ويسعدك في خطواتك، الله يحفظك يا رب. وأتقدم يقول بالتهنئة بعيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم بالخير والسعادة لطاقم البرنامج، وما شاء الله مجموعة كبيرة من الأسماء اللي راسل لهم التهاني، الأستاذ عفرة مدير إذاعة الشباب، وللعم عامر راشد ماجد المحروقي، الدكتور ماجد المحروقي، الدكتور حمير المحروقي ما شاء الله، وحمد العاصمي، العم مرزوق، الأخ قاسم الهاشمي، يوسف الرقمي، نبيل الهاشمي، وكل الأهل والأصدقاء في ولاية أدم، وإن شاء الله واصلة تهانيك يا سليمان، أشكر إذاعة الشباب لأنكم مرافق الدرب دائما، شكرا يا سليمان وعيدك مبارك. وعندنا أيضا رسالة، حاب أسمع أغنية لفيروز بعنوان أيام العيد وهديها لصديقكم ناصر الزيادي، وأشكر على النصائح اليومية للمناطق السياحية ولمرتادي الطرق. يقول لي ناصر لا تبخل علينا باتصالاتك، تحية موصولة لصديق الإذاعة علي خاطر النجادي، وذكرت كل شيء إلا اسمك ما ذكرته، كل عام وانت بخير وأيامك سعيدة وزين لو ذاكر اسمك. فيروز غنت عن العيد مروان. بناخذ المكالمة بعد أن خبرتك تحط غنية حلوة، حصلت غنية إن شاء الله، إن شاء الله إذا موجودة بحط لك إياها. ناخذ اتصال، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا ومرحبا، شو أخبارك؟
1: أهلا وسهلا لك سلوى، عيدك مبارك وأيامك سعيدة.
0: عيدك مبارك وعليك تبارك إن شاء الله، من معانا؟
1: معك محمد كيومي.
0: يا هلا يا محمد، شخبارك؟
1: الحمد لله. السلام لك وللمخرج المبدع هذا من مروان.
0: مروان
1: وثاني يا مروان، هذا اسم جديد هذا؟
0: ايش؟
1: هذا اسم جديد كنا ولا؟
0: مين؟ مروان؟
1: لا مخرج هذا انا كنت اعرف عمار وعلى
0: اصحاب. لا مروان ما جديد، موجود من زمان يعني. مروان ما يحب الشهرة عشان كذي يعني يا محمد، ما يحب الشهرة، فهمت؟ فعشان كذي اسمه ما وصل عندكم في سويق.
1: أيوة كله في
0: الكمالي. أي حياك يا الكيومي.
1: عليكم عاد بلنا نرسل تهانينا في أيام العيد.
0: أكيد ما نستغني وإحنا نسمع التهاني. تفضل يا محمد.
1: أول شيء نهني حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم المعظم والأسرة الكريمة والشعب العماني والأمتين العربية والإسلامية بالعيد الأضحى المبارك، جعله الله أعواما مجيدة. ونهني وبعد نهني بالأخص طبعا إذاعة الشباب والمذيعين والمخرجين والمسؤولين كل شيء. وهني طويلة العمر واحد مجلول وواحد جبور، قالوا لي ارسلنا تحية. قلنا لهم زين، قلنا لهم اتصلوا ما فايتصلوا.
0: أسماءهم مين؟ حطنا أسماءهم على الهواء، ما يصير كذا نقول أسماءهم يا محمد على الهواء.
1: ترى صغار ذي اللي ما من كبرهم دلع مالهم جلول.
0: أطفال يعني؟
1: ايوه جلول جبور.
0: يعني جابر جلال صح؟
1: ايوه.
0: الله يسعدهم ويخليهم ان شاء الله.
1: مس عليكم بالخير ونتمنى لكم أوقات ممتعة
0: ان شاء الله جميعا. يلا يعطيك العافية، أحسنت يا محمد. شكرا يا محمد. الله يسعدك. وناخذ اتصال. السلام عليكم، مساء الخير. يا مرحبا. ياكل مشاكيك شكله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال؟ عساكم طيبين.
0: الحمد لله طيبين، شخبارك؟
2: والله الحمد لله، عساكم بخير وعيدكم مبارك.
0: وعيدك طيب إن شاء الله دايما.
2: عندك حمد العلوي.
0: يا مرحبا يا مرحبا حمد العلوي من ولاية ينقل، فقدنا صوتك من زمان ما سمعنا صوتك.
2: صوتي موجود طالع معك، موجود الله وجودكم طالع.
0: الله يسعدك، الله يسعدك، يعطيك الصحة والعافية.
2: طيبين دائما نسمع صوتك، بس اليوم عدنا نتواصل معكم.
0: حياك الله،
2: سلم عليكم في سلام العيد طال عمرك.
0: حياك الله، نتشرف فيكم جميعا دائما. كيف العيد في ولاية ينقل؟
2: العيد طيب الحمد لله رب العالمين، ماشيين يعني الحمد لله بجود الله وجودكم. العيد طيب في ولاية ينقل محافظة الظاهرة طال عمرك
0: دوم إن شاء الله. إيش عندكم اليوم في ولاية ينقل؟
2: عندنا طبعا يعني احنا عندنا الذبح، في ذبح وفي ناس اليوم وفي ناس امس ذابحين. وطبعا الشوي ان شاء الله باكر شوي.
0: نعم.
2: اليوم دمام التنور اليوم. وباكر طبعا شوي باذن الله تعالى على شوي بكره، وبعد بكره المشاكيك.
0: نعم.
2: وماشي 4 ايام متواصلين هذا ايام العياد هذه.
0: الله يديمها من فرحة وسعادة وبالعافية عليكم إن شاء الله بإذن الله.
2: منالكم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، وإنتوا ما مقصرين في الإذاعة، ما مقصرين الكل عاملين في إذاعة الوصال وإذاعة العامة
0: وإذاعة
2: فهم، كلكم يعني نعم. متواصلين طبعا، جزاكم الله خير على تواصلتم وعلى دائما برامجكم طيبة دائما، أنتم طيبين طال عمرك.
0: جزاك الله خير، وإحنا في إذاعة الشباب أكيد يا حمد، يعطيك العافية.
2: أنا إذاعة الشباب وأنا متواصل عند إذاعة الشباب دائما.
0: أكيد من أصدقاء البرنامج دائما.
2: بجود الله وجودكم في إذاعة الشباب يعني دائما متواصل معكم.
0: الله يحفظك، يعطيك الصحة والعافية.
2: الله يحفظكم ويحفظ على جميع الذي استمع بإذاعة الشباب من مشرق الأرض إلى مغاربها، ونتمنى لكم إن شاء الله مشي طيب جميع المذيعين والمخرجين وجميع العاملين.
0: أحسن.
2: في داخل الإذاعة من صغير وكبير
0: جميعا إن شاء الله. الله يحفظك، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. ما قصرت
2: وانتم طيبين، وأي واحد يسأل عن حمد العلوي يعني الحمد لله وأنا بصحة جيدة، وإن شاء الله الله ما يحفظكم ويحفظ عمان إن شاء الله من كل مكروه.
0: آمين إن شاء الله. بشرنا عنك، كيف صحتك الحين؟ إن شاء الله صرت أحسن.
2: الحمد لله رب العالمين طيب، الحمد لله طيب.
0: الحمد لله
2: سويت عملية قلب، والحمد لله رب العالمين فضل الله وفضلكم، أنتم ما قصرتوا في الإذاعة فضل الله وفضلكم، الناس تواصلت معكم
0: تستاهل الخير
2: عني، جزاكم الله خير، وأنتم سؤالكم يعني على عين وراسي.
0: جزاك الله خير عم محمد، وانت طبعا من اصدقاء البرنامج الدائمين، دائما نسال عنه كل من
2: ابو فيصل وجمع الندابي يعني كل من جميع الأخوة الذي سأل عنا، وطبعا المشرفي، وطبعا
0: عبد الله
2: نعم مشرفي. كل إنسان يسأل عن حمد راشد خميس علوي طيب جيد إن شاء الله تعالى.
0: الله يحفظك ويعطيك الصحة والعافية ودوم إن شاء الله نسمع الله صوتك بخير يا رب.
2: أحسنت. جعفر سالم بن محمد جعفر الشيخ سالم في الأشخرة.
0: نعم من أصدقاء البرنامج. نعم. الله يحفظكم.
2: أخ عزيز وولد عزيز علينا طال عمرك.
0: والله يحفظك وإن شاء الله يدوم هذا الوصل بينكم إن شاء الله والتواصل إن شاء الله.
2: على خير إن شاء الله. الله يحفظكم في الإذاعة جميع العاملين في الإذاعة
0: إن شاء الله. أحسنت. شكرا عم حمد العلوي من ولاية ينقل من أصدقاء البرنامج الدائمين ومن أصدقاء إذاعة الشباب بشكل دائم. فقدنا فترة إن شاء الله ما نفقد غالي بسبب وضعه الصحي، ولكن الحمد لله طمننا عليه، وضعه الحين أحسن من السابق الحمد لله رب العالمين. الله يديم عليكم الصحة والعافية مستمعينا، ونسمعكم نسمع دائما عنكم الخير والسعادة، وإنكم تكونوا بصحة يا رب وعافية بإذن الله. ناخذ اتصال. السلام عليكم. يا مرحبا. شوي خف على صوت الإذاعة معاك، ما عليك أمر. خف شوي على صوت الإذاعة، ما عليك أمر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
3: كيف الحال؟
0: الحمد لله. اهلا يا يوسف، شخبارك؟
3: الحمد لله بخير صح.
0: يوسف فرديني صح؟
3: اي نعم. بس عليك وعلى جميع المستمعين اذاعه الشباب.
0: يا مرحبا يا يوسف، يعطيك العافيه. كيف الاجواء العيد في ولايه الخابوره؟
3: والله حاليا انا يعني اعتبر من سكان ولايه السويق.
0: اها. يعني
3: حاليا اعتبر من سكان ولايه السويق. يعني
0: شكلك يعني ودرت الخابوره.
3: لا الخابوره ما لنا غنى عنها يعني. طبعا انا ارسلت لكم رساله على الواتساب.
0: اها. شفت الرساله عندكم؟ نعم.
3: عندنا هنا ينظم فريق الشباب الرياضي فريق تحجير الساحل بولايه السويق يعني فعاليات العيون، وطبعا الفعاليات بدت على اليوم الساعة 5 المساء طبعا إلى الساعة 10، يكون خلال ثاني وثالث أيام بعد اليوم.
0: نعم.
3: وبكرة يرسم الفرحة على وجوه الأطفال وعلى وجوه يعني الجميع. وهذا يعني شيء بالعكس، هذا يعني يخلق نوع كذا من الفرح للأطفال.
0: أكيد فعاليات حلوة.
3: فعاليات في فعاليات فن الرزحة.
0: نعم.
3: هم بعدين طبعا في هذا الجانب نفس الشيء عندهم ركن تراثي، وكذلك مسابقات ترفيهية وشخصيات كرتونية ورسم على الوجوه، وفي أيضا سوق شعبي وماراثون شعبي وبيت خليجنا واحد وأمسية غنائية. كل هذه الأشياء إن شاء الله بتكون خلال اليوم وبكرة. يعني
0: ما شاء الله أجواء حلوة، وحلوة حيستمتع بالفعل ويحضر يستمتع بهذه الفعاليات الموجودة في الولايات والمحافظات. الله يديمها من فرحة علينا جميعا إن شاء الله. شكرا يا يوسف وعيدك مبارك.
3: آمين آمين يا أختي. سلوى تحياتي لك وإلى المستمعين إذاعة الشباب، وإلى صديق برنامجكم الدائم علي خاطر النجادي، أوجه له تحية دائما ما شاء الله. رسائل حلوة ورسائل هادفة طبعا.
0: نعم أكيد توصل تحيتك إن شاء الله. شكرا يا يوسف، يا مرحبا لك. أحسنت. وعندنا بعض الرسائل. مساء الخير اختي سلوى، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين، ينعل علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. تحية للجميع، الجميع المستمعين في إذاعة الشباب، كل عام وانت بخير. تحية خاصة إلى أم عايشة ونهنيها بالعيد. تحياتي لكم عبد الله الرواحي أبو علي. مرحبا يا أبو علي، كل عام وانت بخير. وعندنا عامر العبد السلام، مساء الخير كل عام وانتم بخير. وتحية يقول لصديقة سلطان الخميسي، يقول لك كل عام وانت بألف خير. وأيضا ليوسف الرديني، تحياتنا لك يا عامر، واصلة تحياتك للجميع. عندنا خليفة مرهون الصبحي، أهني المقام السامي لمولانا حفظه الله ورعاه، ويهني أمه وأبوه وإخوانه وخواته. واليوم كلنا التقلية ودفننا الشوى، وغدا إن شاء الله راح ناكل المشاكيك. وبالعافية عليكم يا خليفة، وكل عام وانت بخير. وابو عبد الله، مساك خير يا ابو عبد الله، كل عام وانت بخير وايامك سعيدة ان شاء الله. واحنا صح ما يعني ما فاضين لاشياء ثانيه الحين، مشغولين بالعيد وبالشوى وغيره. اكيد يعطيك العافيه، عيدك مبارك. وشكر ايضا لقيس بن حمير الخميسي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تجمع الاهل والاسره يحل العيد دائما معاكم قيس، عيدك مبارك يا قيس، ان شاء الله هذه اللمه الحلوه باذن الله دائمه يا رب العالمين. عندنا بنكمل شوي الرسائل، كم عندنا وقت؟ بنكمل شوي الرسائل على السريع. أخ مروان، تهنئة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يسرني ويسعدني أن أتقدم لكم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جعله الله عيدا سعيدا عليكم وعلى جميع أسركم على الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير. يهني أخو سعيد زهيم الهاشمي وصديق عمره بدر الهاشمي من محمد بن ناصر الزهم الهاشمي من الكامل والوافي، كل عام وانت بخير يا محمد ويتبارك عيدك بالخير يا رب. عندنا ايضا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نبارك لكم من الفجيره بعيد الاضحى، اخوكم بدر، كل عام وانت بخير يا بدر وكل الاشقاء في دوله الامارات. وايضا ابو ادريس عبد الرشيد البلوشي، يهنيكم بالعيد، كل عام وانتم بخير وانت بصحه وسلامه يا ابو ادريس. احمد القرطوبي، كل عام وانتم بخير، يا مرحبا وانت بصحه وسلامه يا احمد. وراسل لنا تهنئه برشلونه بالعيد، لازم اي شيء احمد القرطوبي لازم في برشلونه، عيدك مبارك يا احمد، يا مرحبا بك. وأيضا شكرا للي مشاركينا ويهنونا أيضا بالعيد وذاكرين كل شيء، ناسين شيء واحد اسمهم. عيدك مبارك وكل عام وانت بخير وانت بصحة وسلامة، شكرا لك، ما ذاكر اسمه عشان نهنيه، يا مرحبا بك، والله يجعل هذا العيد عيد سعيد ومبارك علينا وعليكم يا رب العالمين. احنا سعدنا بصحبتكم مستمعينا في برنامج سلام العيد، ان شاء الله ايامكم سعيدة ودائما تجتمعون بالاهل والاحباب، وهذه اللمة الحلوة الجميلة دائما تكون لمة فرح وخير وسعادة وبهجة وسرور، والله يديم علينا الافراح في هذا البلد الغالي يا رب العالمين، والله يحفظ بلدنا عمان باذن الله تعالى، وديم علينا نعمة الأمن والأمان. أنا طلب أغنية منك مروان، وينها؟ بعد الأذان، بعدين يعني حطها أغنية فرقة المزيود، أنا اخترت لكم أي واحدة بتحط اللي أنا اخترتها صح؟ هذه من الأغاني الجميلة، أغنية عن العيد لفرقة المزيود، من الأغاني الجميلة، وعندهم أكثر من أغنية للعيد ودائما أغانيهم حلوة وتستمتعون دائما بهذه الأغاني، أغاني العيد اللي راح نحطها لكم حتى بعد الفترة الدينية إن شاء الله. إحنا تقريبا وصلنا للختام لأنه راح تكون عندنا فترة أذان المغرب، ونستودعكم الرحمن، نرجو لكم إن شاء الله مستمعينا مشاوير موفقة، خلوا بالكم في الدرب وين ما كنتوا، انتبهوا على فحص سياراتكم قبل لا تروحوا لأي مشوار لأن درجة الحرارة كثير مرتفعة، فزين الفحص ما قبل الانطلاق المشاوير الطويلة، واللي ماسكين الخط خاصة لازم تفحصوا سياراتكم، مثل ما احنا نشرب الماء مهم نشرب الماء، السيارة بعد تبى تشرب اكيد. الله يحفظكم مستمعينا وعيد مبارك وسعيد عليكم، بكرة راح اكون معاكم ان شاء الله في سهرة الليالي العيد الساعة 8 المساء بإذن الله تعالى. هذه أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى الخنبشية، وفي الإخراج مروان السعيدي، وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وعمان وقائد مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بخير. كل عام وأنتم بخير مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتم. كل عام والجميع يرفل بثوب الصحة والعافية وعيد السلامة علينا جميعا. أخوكم تامر إسحاق من سوريا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد الحلقة الثانية.
3: ثلاثمائة وخمسين
4: فلس معي اسميهن شابات نار الاسعار في هذا السوق، لكن هذا الجدي حشريه، يعني حشريه ما هفوته لو يوصل 1000 ريال.
5: الله يهداك يا اخوي يا سعيد، الله يهداك بهدايته. ايش تباب ذي يدي انك عاد وصل 350 ريال؟ غالي ما يسوى كي.
6: علو خلو عنك اخوي حمود، هذا حالك العيد، والله لو تنصحه ما تنصحه ما يسمع الكلام. هذا الجدي فعلا ما يسوى، وهو ترى يحب المزامط من يوم يومه، يحب المزامط والتفيشيرة على الفاضي.
4: ها ها ها، يعني ما أشري أضحية حق أولادنا؟ هل هذا الكلام معقول؟ هذا السوق وهذه أسعاره، وأنا الحمد لله رب العالمين هتصرف وهدبره الفلوس.
6: ها، أما حكاية هتدبر الفلوس عارفين من وين هتجيبهن، لكن أنا منتو طرعنا أقول لك 100 بيسة ما عندي. يلا أدبر أموري.
4: إنزين ما عليه، أنا إن جيتك باغ فلوس أضربني بقدف في قمة راسي عشان أتوب عن أجيك مرة ثانية.
5: صلوا على النبي يا الربع وذكروا الله.
4: اللهم صل على النبي.
5: أسميها أبحال ذي؟ هذي السوق ما نقدر الله نقول غير الله يعين الجميع. هذه غلا شاب نار، وانت يا اخوي سعيد رايح نفسك، وذي يدي بعد داخل السوق، وان شاء الله بتلقى شيء خرعنا.
6: علو يا حمود، تو انت من تقنع يا ود الحلال، تو انت من تقنع؟ هذا ابوي راسه يابس وخلى يشرب ويبغى.
4: خلونا، ايوه خلونا نركز لو سمحتوا عشان اشتري الاضحية المناسبة للعيد.
6: وادعناك، احنا هنروح.
5: كم روحنا متعاذري.
4: لا هذيك الدربة، هذيك الله يحفظكم، تودعوها في الطريق. فلس
5: فلزي.
7: خلا يا ولدي حمد، قوم يسدك من رقاد. أبوك موصلني أقول لك تشن السوق، نبى نشتري باقي الأغراض للعيد. هيا قوم.
8: يا الله، ما الغالية قايم ببصلك بين ما تبي، وإن شاء الله بيرابعنا صديق الجديد نوح.
7: زين يا ولدي، لكن صديقك نوح لا يكون عنده شغل، تعرف أذي أيام عيد وما نبي نتعبه معنا.
8: لا ما عنده شيء من الشغل، أمس بالليل كلمته وقال بيرابعنا، لأني يعني بعدني ما أعرف شيء في هذه الولاية.
7: خلا قوم تجهز وهاري صديقك، حن بنطلع الحينة
8: إن شاء الله. أمي
9: يلا نورتينا يا الغالية، لكن ما شاء الله عليش يا لطيفة، خلصتي كل تجهيزات العيد.
10: هذه نورش يا حبيبتي، غنية وعساش دوم غنية يا رب.
9: اللهم أمين حبيبتي، الله يغنينا جميعا، هذه أجمل دعوة أسمعها اليوم.
10: آمين يا حبيبتي. هي نعم خلصت كل تجهيزات العيد، باقي أشياء بسيطة، قلت عاد بخلي الصغيرين يروحوا السوق ويجيبوهن، وأنا عاد بهتم بشغل البيت وتجهيزات الفوالة العيد والسفرة وكله بسويها عاد واحد.
9: زين حبيبتي، زين يا الغالية، الله يوفقش يا رب. نوبة أنا ما باقي علي وقت تجهيزات، يعني شبه مخلصة، لكن أريدش في موضوع ثاني.
10: تفضلي عامريني أمر وتدللي إيش في خاطرش.
9: في خاطري جارتنا سلامة، نريد ناخذ لها يعني شوية من الأغراض اللي هي أغراض العيد، ونروح نوصلها. تعرفي مسكينة حالتها يعني وظروفها صعبة، وتستاهل إن حد يوقف معها، خاصة مثل هذه الأيام والمناسبات.
10: يا حبيبتي أمرتي بالمعروف يا الغالية، وأنا معاش في اللي تريدي مني، حددي الوقت وبنروح عندها.
9: نزين عقب، قبل لا نروح نشوف باقي الجارات، أن ما يعجبهن نروح عنهن.
10: زين على بركة الله.
3: صديق لو سمحت جيب هذا سلة كبير من الفواكه. تعرف عاد بيجونا ضيوف صباح العيد وريد نبيض وجوهنا قدام الناس.
6: الله يهديك يا حمدان، تو مو باغى لذيك السلة العودة قيمتها واصلة 30 ريال، وانت حالتك حالة يا حمدان. خلك ذيك السلة الصغيرة ب10 ريال تسدك انت وضيوفك وعيالك، وبعدين تعال من متفيك يوكل صباح العيد، كل الناس مشغولة بالزيارات. الله يهديك.
3: ها اي والله صدقت، تراني فقير وشعور دمير. زين انك لبهتني صديق. خلاص هذا سلة كبير كنسل، جيب صغير.
6: كذاك أباك محلاك يوم تسمع الكلام، ما كما أخونا سعيد كلما نصحته عاند أكثر، شاري ذاك القدب 400 ريال عشان يمدحوه. عسى الله بس يا ربي يساعده ويهديه ويشفيه من ذا المرض اللي الله ابتلاه به.

0: حلوة؟
1: لا لا لا لا لا، ما حلي ولا أعرف صاحب المكان، لكن عاد عشان خاطرك أنت قلت أكلمك عن تجربة، إن الحلوى زينة وتستاهل حد يشتريها، ولو يعني ها ارتفعت قيمتها شي قليل.
0: بس أني قلت أبا حلوى عمانية علي حسب عاداتنا وتقاليدنا نقدمها صباح العيد، ما اشترطت عليك تكون غالية وسعرها كي مرتفع وشاب نار.
1: أفا أفا يا حمود، يعني أنت باغ تقدم لضيوفك أي نوع من أنواع الحلوى، ما مهم زينة ولا ما زينة؟
0: أنا روحي ما قلت ذي كلام، أني قلت بحلوى تكون طيبة وسعرها طيب ومناسب، حما داخلي منافسة على مزاينة الحلوى. الله يهداك يا سعيد بهدايته.
1: زين زين، يوم لك ذاقت أبوي سالفتك، بوديك تشرى أي محل من محلات الحلوى روح، لكن عندك خلاف وتقول إن الحلوى طلعت ما زينة.
0: لو أبقايل أنت قوم الحين وشني أذاك مكان وأملو منك.
1: الله خلق.
2: حياك يا ولدي روح، متصل إيش في خاطرك؟
3: في خاطري يا أبوي إني بروح مع ولد جيراننا الجديد حمد، بيروح السوق هو ووالدته وما يعرف الطريق، وطلبوا مني أروح عندهم.
2: زين يا ولدي، كفو عليك، سير عندهم وأي شيء يبغوه منك لا تقصر في مساعدتهم أبدا.
3: إن شاء الله يا أبوي، لا تحاتة، أنا تربيتك وهذا اللي تعلمته منك، إحنا ما نقصر مع اللي يطلب منا المساعدة، خاصة إنهم جيراننا الجدد وما يعرفوا شيء في المنطقة.
2: جزاك الله خير يا ولدي، وهذا العشم فيك، وإذا قصر عليكم شيء تواصل معي على طول ما تردد.
3: إن شاء الله يا أبوي، ولا يهمك.
4: الله أكبر عليك يا البخيل، إحنا قريب العيد وقايب معك أصغر سلة فواكه، إحنا لو نقرب عليها أنا والصغيرين بتخلص في دقائق.
5: يا حرمة يا حرمة ذكر ربش، وإن شاء الله بتسد وبتكفي وبعدها بتفضل. الناس اللي بيجونا صباح العيد راه ما يجينا جوعانين، في النهاية هذه السلة بتاكلوها انتي وولادش.
4: ما حد بيجي جوعان وما حد بياكل منها، خاصة يوم يشوفوا هذه السلة الصغيرة، حرام عليك. بعدين أنا ما أتكلم عن سلة الفواكه بس، أنت مقصر معانا في كل جوانب الحياة، خاصة إن إحنا الحين في أيام العيد المفروض توفر لنا كل احتياجاتنا.
5: سلام لم يا سلام، الله يسلمش، أنا أحاول واجتهد وابحث في كل مكان أني أوفر لكم كل شيء تريدوه، لكن عاد أنا إيش أسوي؟ هذه إمكانياتي وباللي أقدر عليه، وأنت أدرى بظروفي.
4: ظروفك هذه لازم تتغلب عليها بأي طريقة، أنا ما يخصني، أنت رجال البيت وما لنا ذنب في ظروفك.
5: إن شاء الله، أنت عيني خير، بإذن الله كل احتياجاتكم مال العيد بتتوفر، بس قول يا رب.
4: يا رب.
6: جزاك الله خير يا ولدي نوح، خليت أشغالك وأعمالك وهلك ورابعتني أني وأخوك حمد صوب السوق، أذي إن دل على شيء يدل على تربيتك الطيبة.
7: مشكورة خالتي وما قصرتي، وأنا بحسبة ولدك حمد وهذا واجب علي، وأبوي موصلني عليكم إن أكون في خدمتكم متى ما بغيتم.
8: والنعم فيك يا أخوي نوح، والله إنك ما تقصر لا أنت ولا هلك.
7: القصور يعداك يا أخوي حمد، وأنا في خدمتكم في أي وقت، أنت وخالتي عليا. والحين قولوا لي وين تريدون أوصلكم؟
6: أول مكان بنروح له السوبر ماركت، وبعدين بنروح محل بهارات والقهوة، وآخر شي محلات الملابس والذهب.
8: وأنا بعد أريد أروح أشتري مصر وطاقية وبعض الأشياء للعيد.
7: أبشروا وفالكم طيب، وين ما بغيتوا تروحوا أنا بوصلكم.
1: مساكم الله بالخير أخوان الأعزاء، تقبل الله طاعتكم.
0: الله يمسيك بالخير وتقبل منك.
2: اللهم آمين، الله يتقبل منا وإنكم صالح الأعمال.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. لكن أبنشدكم خوتي، هنا أخونا حمدان أشوفه ما مصلي معني.
1: إيش أقول لك يا أخوي حمود، حمدان يركض في هذه الدنيا وتاعب نفسه الله يهديه، يدور لقمة العيش لأن حالته شوية صعبة.
2: صدقت يا سعيد، ديونه كثيرة مسكين، وحالته المادية بسيطة، ويتسعى مسكين كل مرة في شغلة معينة من غير شغلته الأساسية.
0: الله يعينه ويساعده، لكن ما تبون نشوف

0: أحواله ليكون ناقصن شي. هذه في النهاية حن يران ووايب علينا نشوف حال يارنا ونوقف معه.
1: أشهد أنك صادق يا أخوي حمود وأن فيك الخير، لكن إحنا هذا الشيء اللي تعودنا عليه في كل مناسبة، نشوف أحوال جيراننا المحتاجين ونساعدهم في توفير احتياجاتهم، وأخونا ترى حمدان من ضمنهم.
0: جزاكم الله خير وبيض الله ويوكم، هذا العشم فيكم.
2: جزاكم الله خير، ما تقصروا، وعادنا اسمحوا لجماعة بترخص عنكم رايح صوب السوق، وأي شيء تسووه من مساعدة للمحتاجين ولا جيراننا تراني أنا معكم، ويلا توادعتكم، مع السلامة.
0: الله يحفظك.
3: يا ربي يا جارات الغاليات، مكلفات على نفسكم وجايبات كل هذه الأغراض.
4: أفا عليش جارتنا العزيزة سلامة، أنت أختنا وهذا شيء بسيط في حقش.
5: صدقها غنية، لو الود ودنا نجيب لش أكثر، وأنت تستاهلي كل خير ترى.
3: جزاكن الله خير حبيباتي، دومكن ما مقصرات، رعيات واجب والنعم فيكن.
4: بين الخوات ما يحتاج شكر حبيبتي، وخلونا عاد نغير الموضوع لو سمحتوا.
5: انزين، خلونا نتفق ايش نسوي من الاكلات صباح العيد، عشان كل واحدة تجيب للثانية شيء مختلف وما نكرر نفس الاكلة بيننا.
3: ان شاء الله الغاليات، راح نشوف باقي الجارات ايش بيسووا من الاكلات، ونسأل الله انه يسعدنا في ايام العيد يا رب.
4: اللهم امين يا رب.
6: ما قصرت يا ولدي نوح، الحين وصلني محلات الملابس وسوق الذهب، ووصل أخوك حمد صوب المحلات اللي يباها منشان يشتري أغراض للعيد.
7: إن شاء الله خالو، حاضرين، بوصلكم وين ما بغيتم.
8: أعتقد هذا سوق الملابس والذهب، ولا أني غلطان يا أخوي نوح؟
7: لا لا لا لا ما غلطان، إحنا فعلا وصلنا سوق الملابس والذهب.
6: عايل أني وقفوني هني بأذي المحل، بخذلي شوية أغراض، وانتوا روحوا محل الملابس وبكون في انتظاركم.
8: إن شاء الله أمي.
7: كأني أشوف عم سعيد في محل الملابس الرجالية.
8: هي والله كأنه، خلنا نروح نسلم عليه وناخذ بعض الأغراض من نفس المحل.
7: السلام عليكم عم سعيد، ما شاء الله تتشرى أغراض العيد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله أولاد الغالين. هي والله جاي أخذ لك مين غرض، أنتوا ويش خاطركم من هنا؟
8: أنا خاطري مصر وطاقية وبعض الأشياء.
2: هي زين زين، ناوتك شخ ما شاء الله صباح العيد. زين يا ولد حمد، وأنا أبوي حاضر إذا تريدوني أساعدكم بشيء.
8: جزاك الله خير عمي، ما تقصر.
2: وانت يا نوح مو باغة تشرب، مو في خاطرك.
7: سلامتك يا عم سعيد، أنا مخلص كل مشتريات العيد، واليوم جاي مرافق أخوي حمد ووالدته يشتروا أغراض العيد.
2: بيض الله وجهك يا ولدي يا نوح، دومك راعي واجب. أنا خلصت متشرع عاد، هو تامروا بشي علي ولا شي؟
8: جزاك الله خيرا.
1: اسمح لنا يا أخوي حمدان، هذه بعض الأغراض البسيطة من إخوانك وجيرانك في الحارة، والكل حقيقة يقولوا لك إذا محتاج أي شيء تراهم بأمانة حاضرين باللي خاطرك فيه.
0: لما قال لك أخونا ناصر يا أخوي حمدان، أنت أخونا ويارني ويار ليار، أي شيء في خاطر تقوله وحن حاضرين ورقابنا سدادة.
9: يا الله جزاكم الله خير يا جيراني الغالين، بصراحة أحرجتوني، أشهد أنكم ما قصرتوا، بيض الله وجوهكم، دومكم واقفين معي وما مقصرين أبدا مع الجميع.
1: أفا عليك، هذا واجب وانت أخونا العزيز الغالي.
0: زين كاك أبا نشدكم، أنتوا كيف ترتيباتكم صباحية العيد؟ هين تمشوا هين تقعدوا هي تسووا، وكيف تيمعاتكم واحتفالاتكم في العيد؟
9: حين احتفالاتنا عندنا بعد صلاة الفجر، نسلم على بعض في المسجد بعد الصلاة، وبعدين نروح نتلبس ونجهز نسلم على الأهل في البيت، ومن ثم نسير صلاة العيد، وبعدها عاد تبدأ الاحتفالات بالفنون الشعبية وركوب الخير وغيرها من الفنون المختلفة.
1: وبإذن الله تعالى باكر هتعيش معنا يا أخوي حمود فرحتنا بعيد الأضحى السعيد.
0: إن شاء الله بكون معكم.
10: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري والمخرج حمد بن عامر الوردي.
11: كل عام وعمان وقائد مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بخير. كل عام وأنتم بخير مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتم. كل عام والجميع يرفلوا بثوب الصحة والعافية وعيد السلامة علينا جميعا. أخوكم تامر سحاق من سوريا.

كل عام وعمان وقائد مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بخير. كل عام وأنتم بخير مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتم. كل عام والجميع يرفلوا بثوب الصحة والعافية وعيد السلامة علينا جميعا. أخوكم تامر إسحاق من سوريا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل، في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

مهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين له موفر الصحة، ونشكر إذاعة الشباب طاقما وإدارة على جهودهم الرائعة وتغطيتهم المتميزة في نقل فرحة العيد، وكل عام وعمان بخير. سارة بنت قاسم بن خلفان المحروقية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشمس عمري. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وعمان وقائد مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بخير. كل عام وأنتم بخير مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتم. كل عام والجميع يرفل بثوب الصحة والعافية وعيد السلامة علينا جميعا. أخوكم تامر إسحاق من سوريا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم فرح يليق بأيام العيد، مساءكم مفعم بالمحبة واللقاءات الجميلة اللي تجمع القلوب على الألفة والسرور. مساء الخير لكم مستمعين الكرام وين ما كنتوا، يا هلا ومرحبا فيكم في هذا اللقاء المباشر عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان حتى تمام العاشرة مساء. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، وأسعد الله أيامكم. في هذه الليالي السعيدة نكهة خاصة، نكهة تزدحم فيها البيوت الدافئة، تتزين فيها المجالس بالتهاني والحلوى وريحة العود والبخور، تهاني تفيض بالمحبة، محبة العائلة وروح التلاحم والتراحم وصلة الأرحام، يا محلاها من أيام. وأجمل ما يميز العيد هذه اللحظات اللي نتشارك فيها معاكم أعزائنا المستمعين وفي برنامجكم المباشر ليالي العيد. نحاول في حلقة اليوم نقرب المسافات ونقترب من البعيد، ونرحب بكل من انضم إلينا وكل من حاب يشاركنا فرحة العيد، سواء بالتهاني، بالقصائد، بالفنون الشعبية المغناة، نسمع أصواتكم وأيضا نقرأ رسائلكم اللي تكتمل معاها أجواء الفرح والسعادة. في حلقتنا اليوم مستمعينا نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم ورسائلكم سواء كانت الصوتية أو المكتوبة، تحدثونا عن أجواء العيد معاكم في ولاياتكم محافظاتكم، عن العادات والتقاليد اللي تحرصوا أنها تكون موجودة في كل عيد، وأجمل المواقف والذكريات اللي تغطي الساحة منذ الطفولة، لأن أيام العيد لها طعم خاص وغير. في هذه الأمسية مستمعينا نرحب بتفاصيل العيد، تشاركونا التفاصيل اللي تعيشوها، نصنع مع بعض لوحة جميلة مليئة بالمشاعر الصادقة والذكريات أيضا والأصوات الرائعة. كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة، وأيامكم إن شاء الله دايما مليئة بالأفراح والمسرات. نرحب بمشاركاتكم من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 24698151، اللي ما يعرف الرقم أكرر من جديد 24698151، واللي حاب يشاركنا برسائل سواء كانت الرسائل المكتوبة أو بالصور من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 724420009، أكرر الرقم 724420009. ما ننسى أيضا المغردين على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان، ونرحب بالجميع. معاكم في الإعداد والتقديم جنان العيسى، وفي الإخراج مروان السعيدي.

0: يا هلا بالجميع، وفي أحلى أمسية من ليالي العيد، وإحنا اليوم معاكم في ثاني ليالي العيد، أمسية جديدة تمزج فيها أصوات الفرح بحكايات الناس وين ما كانوا، في تفاصيل صغيرة ممكن نتشاركها مع بعض، نصنع الفرح وتكون أيضا بمشاعر مختلفة، الشوارع تنبض بالحياة بتفاصيل كثيرة. يمكن وأنا في طريقي وأنا جاية لوزارة الإعلام، ما شاء الله بعض الأماكن كذا مزدحمة بالسيارات، بعض العوائل اللي ماخذة أطفالها أو رايحين مع بعض يتمشوا أو أنهم يزوروا مكان معين، وأيضا مراكز التسوق، وأكيد بعض في بعض البيوت اللي أيضا تعج بالزيارات، مشاعر كبيرة وأيضا مشاعر الفرح اللي تمتلئ بها القلوب، وأيضا نفتح الأبواب للود والتسامح والذكريات الحلوة. نحاول نقترب اليوم في هذا المساء من أجواءكم مستمعينا، ونفتح هذه المساحة لكم للمشاركة حتى تكونوا جزء من ليلتنا بأصواتكم ورسائلكم وكلماتكم. اليوم حابة أسمع شيء من الفنون الشعبية، المغناة أيام العيد، شيء من القصايد ولا من رسائلكم وتهانيكم الحلوة اللي ما قدرتوا توصلوا له في أيام العيد. إحنا نحاول نكون صوتكم الأقرب لهم بإذن الله تعالى. شاركونا تهانيكم ورسائلكم من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 24689-1551، أو من خلال رسائل الواتساب على الرقم 72442009، أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. وناخذ أول اتصال. يا هلا ومرحبا. يا هلا.
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مساء النور، من معنا؟
1: اهلا وسهلا فيكم، معكم يوسف المنسي.
0: يا هلا ومرحبا اخو يوسف، شخبارك؟
1: اهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير
0: وانت بصحة وسعادة وسلامة. عاد اتمنى منك يا يوسف شوية تنقص الصوت، يقولوا تشونه.
1: ايوه تشونه.
0: كل عام وانت بصحة وسلامة
1: جميعا ان شاء الله جميعا.
0: خبرني من وين اتصالك يا يوسف؟
1: حاليا من ولاية ابرام.
0: من ولاية ابرام.
1: نعم.
0: يلا خبرني كيف اجواء العيد معاكم؟
1: الحمد لله، الحمد لله اختي جنات، العيد كانت ايام طبعا من العيد وقبل العيد يعني التحضيرات وحدها يعني تكون عيد.
0: صحيح.
1: اي نعم، يعني هذاك الاشياء اللي تصير قبل العيد يعني وحدها ما شاء الله ما فيها جو يعني.
0: اكيد بالفعل.
1: والحمد لله يعني عيدنا هالمره في بين الاهل يعني. تعرفي دوام شفتات يعني انا حقيقه دائما في حقول النفط. ومرة إصالة العيد في الصحراء ومرة الإجازة.
0: واليوم مع الأهل.
1: أي نعم، محظوظ الحمد لله.
0: يلا الحمد لله.
1: وأجواء طيبة يعني الحمد لله، لمة الأهل والأصدقاء واللي ما شفناه من زمان. فهو يوم يعني ما شاء الله يعني
0: حافل بالزيارات.
1: نعم نعم.
0: واللي
1: نعم.
0: ما شفته من سنين.
1: نعم نعم، مرة الزيارات دي لها جدول على طول يعني
0: ما شاء الله.
1: من بعد صلاة العصر خلاص جدول مع الوالد والأخوان وعاد نتوكل.
0: صحيح.
1: خمس بيوت ولا عشر بيوت في اليوم، هي زيارات بسيطة ولكن هي لها يعني تبقى الذكرى
0: أثرها بالفعل يعني. وفي نعم. في بعض يعني الأشخاص اللي ما تقدر توصل لهم في الأيام العادية لزحمة الأعمال والانشغالات، لكن هي تراها فرصة العيد أن نجدد هذه المحبة وهذا الإخاء وأيضا نعم. هذه الألفة مع اللي حوالينا.
1: نعم جزاكم الله خير. وأنا حقيقة من أمس حاول أتصل، كان في برنامج الصباح أتوقع.
0: صحيح.
1: ولكن ما حلفنا الحظ ومنك ذباحة ومشاكيك وهذا، إن شاء الله بيجي الفرصة
0: بإذن الله تعالى. بارك الله فيك يا يوسف، تحب توصل تهنئة؟
1: صراحة أنا أستغل الفرصة هذه وأهني كل أخواني في مكان عملي في حقول النفط والأخوان كلهم ومن يعرفنا، وكذلك يعني نهني على المقام السامي لهذه المناسبة الكريمة، ونسأل الله أن يعيدها علينا جميعا ونحن في أتم الصحة والعافية بإذن تعالى.
0: اللهم آمين يا يوسف.
1: شكرا شكرا على مساحاتكم الطيبة هذه.
0: بارك الله
1: فيك. الجو كذلك تضيفوا إضافة طيبة يعني.
0: الله يعطيك العافية. حاب تسمع شيء من أغاني العيد يا يوسف؟ شيء في بالك؟
1: أنا عاد خلاص راح البيت بدل. لكن ما يمنع. ما يمنع يعني أي شيء من عندكم طيب.
0: خلاص إن شاء الله ما يهمك.
1: شكرا شكرا.
0: تحياتي لك وللأسرة.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. شكرا يوسف. إلى اللقاء. ومثل ما قال يوسف العيد يعني فرصة أن نوصل إلى أهلنا اللي يمكن في أيام العادية صعب أن نتواصل معاهم، صعب أن نشوفهم، لكن العيد يجي كفرصة أن نلتقي فيهم. العيد فيه إحساس بالطمأنينة، فيه مشاعر حب، فيه اهتمام، فيه سعادة، فيه ود، فيه دفء كذا غريب، لكن كلها أيام فرح وسعادة. وكل عام والجميع بألف خير. خلينا ناخذ اتصال بعد. يا هلا ومرحبا. يا هلا، مساء الخير.
2: سلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: يا مساء النور، هلا ومرحبا وعليكم السلام.
2: مساء الخير لأخت سلوى.
0: لا، معك جنان، جنان العيسى.
2: حيا الله أختي جنان، على بال عاد البرنامج من الفترة المسائية.
0: عاد كلنا خوات مو مشكلة. هلا ومرحبا بك
2: أختي جنان.
0: الله يسلمك، الحمد لله بخير. من معنا؟
2: معكم مسلم العمري من محافظة ظفار.
0: مسلم العمري، هلا ومرحبا فيك يا أخوي مسلم.
2: يا حي وسهلا فيك.
0: يا هلا ومرحبا، كيف أموركم في العيد في محافظة ظفار؟
2: والله الحمد لله الأمور طيبة، ومثل ما يقول الأعياد دائما تزدان مع مع مع مع هذه الأيام المباركة من أيام الحج الأعظم وأيام التشريق الثلاث، فالحمد لله على كل حال. طبعا نحن عندنا في محافظة ظفار تقريبا، وفي في الأرياف وتقريبا في المدن كذلك، إنه عندنا نحن خلال أيام العيد ربما أنا راح أعدل لكم عن فكرة بسيطة دائما تكون ما مثل ما تكون في في في في محافظتنا العمانية. طبعا في محافظة ظفار عندنا أكلة شعبية هي الأرز بالسمن البلدي. طبعا هذه الأكلة وهذه المائدة دائما تحصليها تكون موجودة خلال ثلاثة أيام العيد، وهذه عادة قديمة. ربما الأخت جنان خلال هذه الفترة وهذه يعني في وقتنا الحاضر ربما قلت هذه العادة.
0: يعني هي عبارة الرز مع السمن هي تكون مالحة أو سكر؟
2: تكون يعني مع السمن البلدي، تكون يعني شوي فيها كذا يعني مالحة شوي، مش بهذه الكثرة بس قليل يعني.
0: وتكون يعني حبة حبة نثرية ولا تكون مثل العرسية كذا؟
2: لا، شبيهة بالعرسية.
0: ما شاء الله،
2: شبيهة بالعرسية. وطبعا الرز الأبيض يعني طهي كالعادة، طهي الأرز كالعادة يعني.
0: إيش تسموها؟
2: وكذلك مع السمن البلدي.
0: إيش تسموها؟
2: نحن عندنا هذه هي الأكلة، هي أكلة شعبية. يعني الرز الأبيض بالسمن البلدي. يعني أكلة شعبية وأكلة قديمة.
0: أيوة،
2: يعني هذه كانت من من من من قديم الأزل، يعني كانت هذه العادة تكون يعني بالذات خلال أيام العيد، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم من أيام العيد.
0: وهل لازلتم محافظين عليها؟
2: عيد الأضحى.
0: نعم، هل لازلتم محافظين عليها بالبيت معكم؟
2: والله نحن عندنا في البيت الحمد لله على كل حال لازلنا محافظين على هذه العادة. جميل. ولا زالت مستمرة معنا حتى يومنا.
0: جميل جميل.
2: يعني ربما هي هذه العادة أصبحت قلت يعني في البيوت الظفارية العمانية.
0: نعم.
2: لكن لازال الناس، بعض الناس لازال محافظين ويحافظوا على هذه الوجبة يعني كوجبة دسمة ودائما يعني موجودة الوقت الحاضر، حتى لو قلت بس عادة لازالت مستمرة.
0: وتكون لها وقت معين مثلا، الصباح أو المساء أو
2: ما؟ لا، ربما عادي تقدر هي أكثر شيء وقت الصباح. وبعض الناس قد إنهم الفترات المسائية يعني كوجبة عشاء.
0: ما شاء الله،
2: بس أكثر شيء الصباح، يعني أكثر شيء تفضل هي الصباح. يعني عارف أنت أكل دسم وكذا، فربما يكون في الوقت النهاري الظهر أو الصباح زين أحسن من وقت الفترات الليلية.
0: عرفتنا على شيء جديد يا أخوي مسلم.
2: ربما هذه أنا دائما يعني إذا كان خلال أيام العيد لابد أنه حتى أذكر مستمعين الكرام من يستمع على هذه المكالمة الآن، إنه يكون عنده المعرفة، وربما قد نعرفة لبعض الناس يعني، بس ربما نذكر بين الحين والآخر فيها، والتعريف للمجتمع من يستمع للبرنامج.
0: صحيح، الله يسعدك ويسلمك. يمكن ربما في محافظات الشمال عندهم القلية وعندهم تقريبا أول الصباح والعرسية في أول يوم، وترى هي يعني قد تختلف الأطباق والأكلات من مكان إلى آخر، لكن في النهاية في تشابه كبير فيما بيننا. الله يسعدك
2: فعلاً.
0: أكيد الله يسعدك ويسلمك يا أخوي مسلم، وشكرا على هذه المشاركة معنا. حاب توجه تهنئة لأحد ما قدر توصل له خلال هالأيام؟
2: نعم، وجه كل التحية. أول شيء أحييكم أنتم اليوم وعلى رأس عمل كوزارة الإعلام وكإذاعة الشباب، وأحييكم وأنتم الآن يعني في وقت الناس الثاني في أعياد الناس الثانيين، وأنتم على رأس عمل يعني تتواصلوا معنا كمستمعين وكجمهور لتقديم الأفضل وما هو جديد عبر إذاعة سلطنة عمان إذاعة شباب.
0: بارك الله فيك.
2: وجه تحياتي أول شيء لأسرة البرنامج وإلى المخرج، وكذلك إلى علي بن منصور النبهاني وإلى أبو فيصل سعيد بن صالح الفرعي، وكذلك الأهل والأقارب والإخوان وإلى مجموعة أصدقاء الإذاعة إذا كان حد منهم يستمع لهذه المكالمة، وإلى كافة الشعب العماني لأبي وجلالة السلطان كذلك. طبعا قد هنيت في يعني ساعات سابقة من قبل، وكذلك إلى كل ما هو الآن يستمع لهذا البرنامج.
0: بارك الله فيك، وإن شاء الله تهانيك واصلة للجميع أخي مسلم، وأنا سعيدة جدا بالتواصل والحديث معك، وسلامي للعائلة وللأسرة الكريمة.
2: كل التحية لكم.
0: بارك الله فيك، شكرا، وكل عام وانت بصحة وسلامة. قبل ما ناخذ اتصال قادم، خلينا شوية نقرأ بعض الرسائل اللي وصلت للبرنامج. في رسالة من فاطمة عيد خلفان المحروقي أم غيث، تقول هو عيد دائما طالما أن العائلة بخير والأصدقاء بخير ودائرتنا الصغيرة بخير كل عام، ونحن محاطين بأحبتنا وكل عام وهم في أفضل حال، مساء الود والورد وعيد أضحى مبارك. أهني أسرة إذاعة الشباب الأكثر استماعا، وهني أبوي وأمي وإخواني، وتحياتي لكم. فاطمة عيد خلفان المحروقي أم غيث، شكرا لك أختي فاطمة، وكل عام وانت بصحة وسلامة، وأنا سعيدة جدا بهذا التواصل. أيضا في رسالة وصلت من سليمان سعيد العاصمي أبو خالد من ولاية أدم، يقول أهنيكم بالعيد وأسأل الله أن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وبيوتكم بالمحبة وحياتكم بالبركة والسعادة، عيدكم مبارك وعلى أحبابكم. من سليمان سعيد العاصمي، ربي يوفقكم ويحفظكم ويسعدكم. وبعث لنا لأطباق الحلوة ما شاء الله الحلويات اللي معهم في البيت، عليكم بالعافية، وسفرتنا أكيد عامرة في كل بيت، تلاقي المكسرات وتلاقي الحلوة وتلاقي الخبيصة وتلاقي حلويات بأشكال وأنواع مختلفة. اليوم السفرة عامرة بحلويات سواء كانت محلية أو حتى دخيلة على المجتمع العماني، وطبعا هي منتشرة في الوطن العربي وحول العالم، ما شاء الله سفرة كبيرة، وأكيد أجواء الفرح والسعادة ما تكتمل إلا بوجود الأحبة واللمة، وكل عام وانتم بخير. وأذكركم مستمعينا بأرقام التواصل معنا للاتصال الهاتفي على 24689811، وللتواصل عبر الواتساب على 724420009. اليوم نريد نسمع أصواتكم وتهانيكم، وأيضا تشاركونا بالقصائد أو بالفنون الشعبية المغناة ما تجود به أنفسكم لإذاعة الشباب وبرنامج ليالي العيد. وناخذ اتصال. يا مساء الخير. يا هلا ومرحبا.
3: الو.
0: يا هلا، من معنا؟
3: مرحبا استاذة، كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير وعافية.
3: كيف الاخبار؟
0: هلا يا سليمان العاصمي، كل عام وانت بخير.
3: وانت طيبين، اخباركم؟
0: الحمد لله بخير وعافية، هلا فيك.
3: كل عام وانت بخير، عيدك مبارك.
0: كيف الاهل والاولاد؟ الحمد لله احنا بخير
3: والله، الحمد لله طيبين. كيف بارك مروان؟
0: والله الحمد لله بخير مروان، ما شاء الله.
3: اليوم عاد الفنون عند مروان مرة
0: الصحة اليوم والله، انا قبل وانا واصلة الاذاعة اقول له مروان ها ضبطنا ترى اليوم، كيف
3: اليوم مرة عليه على الكاسر الرحماني مرة
0: تراني جالسة اسأله ها مروان كيف في خطة معينة اليوم حاطنها؟ يقول يقول لي اليوم بنحط كل اللي يناسب كل الأذواق. قلت له خلاص حاضرين.
3: كفو طال عمرك دائما مخرج لكل البرامج ما شاء الله، نستمتع معه بالأغاني الجميلة اللي نسمعها.
0: رجل المهمات لا يقول لك
3: لا لا عاد بعدين يعطوه إجازة يريح يكفي يعني.
0: هلا ومرحبا بك سليمان. يا هلا ومرحبا فيك. واليوم ما شاء الله السفرة العمانية مليئة بالحلويات المختلفة. اليوم أرسلت لنا أنت بعض الصور، خبرني عن الوجبات أو الحلويات اللي كانت موجودة في السفرة.
3: والله اليوم مثل ما يقال كل الخطوط مشغولة وكل الزوايا مشغولة وكل الركون مشغولة، يعني مثل ما يقال اليوم موجود كل ما تشتهي، يعني المشاكيك المقلي والتنور وكل ما تبغى الحلويات والحلوى اليوم كله، حتى لما تتصل على واحد يمكن ما يرد عليك اليوم في الصباح إلى الحد المساء.
0: صحيح. لا أمس لما كنت أنا أتصل يعني في الأهل أهنيهم بالعيد، يعني أشوف كل يعني ما حد يرد علي وقت كذا الظهر، فلما أسأل الوالدة أقول لها إيش السالفة لما أتصل في فلان في فلان ما يردوا، تقول لي ترى ما تعرف إنه غيبوبة جماعية الظهر.
3: والله بأمانة حتى تفرح لما يكون يشاركوك أولادك، يعني الأطفال في كل البيوت يشاركون بأي لو بحاجة بسيطة، يناولونك مثلا السكين يقطعون معك يجيبون كذي، حلو الرمشة لما تكون في هذه الأيام يعني.
0: صحيح بالفعل يعني مشاركة،
3: حتى لما الأهل تلاقيهم مع الجيران تناول الحلوى وتناول اللحوم وتبادل الأطباق وبعضنا والدوارة، هذه الدوارة أنا من الأشياء اللي تعجبني في أيام العيد بين الجيران يعني.
0: نعم.
3: من منزل إلى منزل يعني.
0: أيوة.
3: هذه أيام فرحة وجميلة.
0: يعني نقول إنها هي زيارات متبادلة بين الجيران وفي حدود الحارة، يعني يمكن أول يوم تكون منشغل كثير، ثاني يوم شوية الوقت شوية يسمح أكثر أنك تروح وتكمل هذه الزيارات في محيط الحارة نفسها وأيضا خارج الحارة، والأطفال جميل. أكيد لهم مشاركة خاصة صح؟
3: جميل، وهم بدورهم كبير بأمانة، نحييهم ونحيي كل الآباء والأمهات اللي يغرسون هذه الأشياء الجميلة مع أولادنا يعني في نهوضهم من الصباح الباكر.
0: صحيح بالفعل. كيف الأجواء الفعاليات معاكم يا سليمان؟
3: والله الفعاليات إن شاء الله بيكون في ثالث أيام العيد طبعاً
0: من بكرة
3: الرماية. أيوة خبرك يمكن تنفل أمس يعني.
0: صحيح.
3: وإن شاء الله بنتطرق فيها بعد شوي يعني على الواتساب، يكون أفضل نعطي المجال يشارك الناس الجماعة.
0: خلاص.
3: وبما تقول الإذاعة هي بمعنى رفيق للجميع يعني، وشكرا لكم دائما تكون رفقاء الدرب للجميع يعني.
0: بارك
3: في مشاويرهم.
0: الله يسلمك.
3: فكل الشكر والتقدير على جهودكم طبعا في هذه الأيام الجميلة، ونهني طبعا كل الأهل والأصدقاء في ولاية دم، ونهني كل الشباب اللي يستمعون للبرنامج، ونهني طبعا العموم والأخوان وكل الأهل في كل مكان يعني. شكرا لكم وجهودكم عظيمة في البرنامج، وتحية طبعا لكل طاقم الشباب.
0: الله يسعدك. الله يسلمك يا سليمان. حاب تسمع شيء معين في العيد؟
3: والله اليوم عندي المخرج مرة الكافر الرحمن معطينا لين نهاية البرنامج.
0: خلاص تمام إن شاء الله. شكرا يا سليمان وكل عام وانت بصحة وسلامة. بارك الله فيك. إذا رقم التواصل معنا 2469-8151، وللتواصل برسائل الواتساب على الرقم 72-442-009، ونرحب بكل من يشاركنا سواء بالاستماع أو بالاتصال أو بإرسال الرسائل. دايما نرحب بالجميع في برنامج ليالي العيد.

0: عيدكم سعيد مستمعينا، وعساكم للعايدين والفايزين. العيد ما يوم فقط نشوفه في التقويم، ولكن هو فيه مساحة كبيرة للفرح، للمحبة، اللقاءات العائلية، نسمع ضحكات الأطفال والأبواب اللي تكون مفتوحة، نستقبل فيها الزوار وكل من نحب بالتهاني، وأيضا بالقهوة والحلويات، وأيضا بالكلمات الصادقة. هذه الأيام اللي تزدان فيها مجالس بيوتنا بالكلمات الجميلة، باللقاءات اللي يمكن بعدتنا فيها الأيام، نعود إلى أجواء من الفرح، أجواء من السعادة، فيها مشاعر، فيها صفاء، فيها تسامح، فيها أمل. وإحنا نرافقكم في هذه الأيام من خلال برنامج ليالي العيد، نستقبل اتصالاتكم، رسائلكم اللي تشاركونا من خلالها أجواء الفرح والسعادة. واللي يسمعنا حاليا في الطريق متوجه لمشوار معين، أتمنى لك السلامة والوصول بأمان لوجهتك والاستمتاع معنا بما نقدمه في برنامج ليالي العيد. وأتمنى أيضا مشاركتكم معنا بتهانيكم، برسائلكم للي ما قدرتوا توصلوا له خلال هذه الأيام. نحاول إحنا نكون صوتكم الأقرب لهم بإذن الله. نشارككم من خلال التواصل معنا على الرقم 24698151 الاتصال الهاتفي. أكرر الرقم 24698151، وللتواصل عبر الواتساب على الرقم 72442009، وعلى منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. أمسية العيد عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان وفي برنامج ليالي العيد، ونرحب بهذا الاتصال القادم.
1: ألو.
0: يا هلا ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرة ما إن شاء الله المخرج على طول عند الدكتورة جنان.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: كيف حالك؟ عساك بخير.
0: هلا والله عم عبد الله المشرفي، شخبارك؟
1: شرفتينا بطلتك في إذاعة الشباب الأكثر استماعا من سلطنة عمان.
0: بارك الله فيك، هلا ومرحبا بك عم عبد الله.
1: الله يسعدك ويسعد ايامك. كيف حالك يا ام علي؟
0: والله الحمد لله بخير وعافيه. انت شخبارك
1: يا اولاد الاهالي؟
0: الحمد لله كلهم بخير. انت خبرنا عنك، كيف العيد معاكم؟
1: يعطيكم الخير، الحمد لله رب العالمين، ونسلم عليك ونسلم على هذا الولد المخرج المتميز المبدع في اذاعه الشباب
0: مروان.
1: الاذاعه العامه هو اصلا كان يعني، لكن في تناوب ترى وزاره الاعلام كامله يعني مانع.
0: صحيح يا عبد الله. ايوه معانا مروان السعيدي.
1: مروان السعيدي الله يحفظه ان شاء الله، ويحفظ جميع المخرجين،
0: بارك الله
1: فيك، والمقدمين وجميع العاملين في وزاره الاعلام.
0: خبرني عن العيد معاكم عم عبد الله. عاد احنا ما سمعنا صوتك امس، قلنا اليوم عاد لازم عم عبد الله بيجينا.
1: والله عاد تحمست صراحه يعني لما يعني تكلمتي في الرساله الصوتيه. فالحمد لله نحن عادة ننتظرك وننتظر طلتك في نوهتي البارحة من الساعة 8 إلى الساعة 10.
0: صحيح.
1: وإحنا على حسب الموعد.
0: بارك الله فيك، حياك عم عبد الله.
1: يوم يعني نسمع صوتك في طلتك في إذاعة الشباب يعني نحن سعيدين والكل سعيد.
0: الله يخليك ويسلمك يا رب العالمين.
1: يا مرحبا بك.
0: يا هلا والله. خبرني عنكم، عن العيد معاكم في صور.
1: والله استاذ سلوى كانت تواصلت عند ابو فخر راشد المخيني يعني مراسل اذاعه سلطنه عمان يعني، وسالت عن الفنون الشعبيه، وما شاء الله عندهم يعني عدد يعني فعاليات في
0: صحيح.
1: ولاية الصور يعني مديمة والرزهة وكل الاحتفالات التي تخص بالتراث العماني.
0: نعم.
1: فأثناء الاحتفالات أيام الأعياد وأيام الأفراح بشكل عام.
0: صحيح بالفعل.
1: نعم.
0: وكيف عن مشاركتك أنت معهم عم عبد الله؟
1: والله أنا شوية بيني وبينك يا أم علي شوية عندي أزمة صحية شوي.
0: الله يعطيك صحة والعافية.
1: لا طب إنه لا تطلع من البيت شوية، خلك يعني مرتاح في البيت يعني، تدري زحمة يعني الناس والحين اخبار مخاشم ويحضنوك وكذا، والحين ترى تدري منتشرة أمراض.
0: نعم
1: والله إن شاء الله يصرف ويعني يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب.
0: أمين يا رب العالمين وعبد الله. ودائما العيد ترى يزهو يزهو بهذه الأمور. صحيح
1: بشاركك بقصة فيه شوي قبل يلا. أقدم تهاني
0: يلا أسمع يلا.
1: ويا مر علينا الرايد والوكيل بومي يا جندي بدرعك والوشاح، أمر علينا القايد والوكيل قومي يا جندي بدرعك والوشاح.

0: درعك والوشاح شربنا دايم من دم القتيل نشرق نقطع البيدا ونقص البطاح نقطع البيدا ونقص البطاح دامة عمان ودام علم عمان خافي عالي خفاقة في جميع الأمم وحفظ لنا جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور السعيد المعظم ودامت علينا هذه النعمة ويحفظها عن الزوال ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة الحكيمة يا رب العالمين آمين
1: اللهم يا علي اللهم آمين عم عبد الله المشرفي
0: بقدم التهاني حق أحد من الأصدقاء لو كرمتيني
1: إن شاء الله ليش لا
0: الله يسلمك يا ام علي دكتورة جنان
1: بارك الله فيك
0: سعيدين بتواجدك في إذاعة شباب
1: الله يخليك
0: والله زف التهاني والتبريكات إلى ولاية هزكي للأخ العزيز سعادة يونس بن علي أبو علي المندري ممثل ولاية هزكي أجمل التهاني والتبريكات وأهني الشيخ الدكتور علي بن سالم بن راشد القلهادي بمناسبة عيد الأضحى المبارك نائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أجمل التهاني والتبريكات علي بن سالم بن راشد أبو حسين القلهادي وأهني جميع المشايخ والأعيان في ولاية الصور وأخوتنا الأعزاء الشيخ خميس بن عبد الله الأغداني أبو عبد الله والدكتور يحيى المسروري مدير المساعد في المديرية العامة لخدمات الصحية وكان مدير مستشفى صور المرجعي
1: نعم.
0: لكن الآن مكلف بتسيير عمل مدير عام خدمات الصحية في جنوب الشرقية نهني بهذا العيد المبارك ونهني جميع الأخوة والزملاء وأخونا علي بن خاطر النجادي وناصر الزيادي ويوسف الرديني
1: وأصدقاء الإذاعة
0: وأصدقاء الإذاعة
1: كافه
0: والأستاذ العزيز الكريم عبد الله بن علي أبو علي الفوري مدير عام مديرية العامة للتعليم في جنوب الشرقية وهني سعادة ممثل ولاية قعلان بن أبو علي عبد الله ناصر بن عبد الله السنيدي
1: نعم.
0: ممثل ولاية الصور وشاعر المثالي محمد بن غالش السنيدي أبو عبد الله وولدنا العزيز ناجم بن جمعة بن علي السنيدي أبو محمد وجميع العاملين في محافظة جنوب الشرقية شكرا جزيلا يا دكتورة جنان
1: بارك الله فيك وأنا سعيدة بسماع صوتك
0: للمخرج.
1: الله يخليك ويسلمك وتحياتك واصلة بارك الله فيك شكرا عيدك مبارك إذا احنا معاكم مستمعينا في برنامج ليالي العيد عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان ونذكركم برقم التواصل معانا 24698151 وللتواصل عبر الواتساب على الرقم 724420009 وما شاء الله عم عبد الله المشرفي محبينه وايد وأصدقاء وايد الله يعطيه العافية وناخذ اتصال هلا ومرحبا يا هلا من معنا
2: يا هلا من معنا
3: كيف حالك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير وعافية من معنا أتمنى بس لو تخفض على صوت المذياع شوي
3: معك دكتور عمرو
2: أتمنى بس لو تخفض على صوت المذياع
3: دكتور عمرو من مصر
1: أتمنى بس لو تسمعني من سماعة الهاتف
3: دكتور عمرو من مصر
1: أهلين دكتور عمر شخبارك
3: كيف حالك عساك بخير طيب
1: الحمد لله بخير ويسلمك يا رب العالمين كيف أمورك تمام
3: الشعب العماني المحترم جهاز السلطان والأسرة العمانية كلها بخير وبسعادة وصحة يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين. من وين اتصالك دكتور عمر؟
3: بنفخر ان احنا بنعمل في سلطنة عمان، الشعب المحترم، الناس المحترمة الطيبين القلوب البيضاء.
1: بارك الله فيك، هذا من طيب أصلك دكتور.
3: مع جميع نجم سلطنة عمان وتكون فوق كل رؤوس الدول إن شاء الله.
1: حياك الله معانا دكتور. ومن وين اتصالك؟
3: نعم،
1: من وين اتصالك؟
3: أنا بتصل فيك من صحار.
1: من صحار. ما شاء الله، العيد طبعا هذه السنة في صحار عيدين، عيد الأضحى وعيد أيضا وجود جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظ الله ورعاه في صحار. صف لي كيف العيد معاكم أيضا بوجودكم في صحار دكتور عمر.
3: والله العيد جميل جدا ما شاء الله، ونطلع على البحر وسافرنا مسقط وما شاء الله مع الإخوة العمانيين يعني جالسنا كلنا جميعا والحمد لله يعني الأجواء طيبة، يعني هو الجو شوية الحرارة مرتفعة شوية غير أجواء مصر.
1: نعم صحيح، أتمنى بس لو تخفض أيضا على صوت المذياع شوي بعد.
3: طيبين العمانيين، الشعب العماني الطيب. حياك. تمام، الحمد لله يعني مستمتعين الحمد لله بأجواء الجميلة يعني ما شاء الله.
1: الحمد لله. كيف الأهل في مصر وأجواء العيد معاهم؟
3: كلهم بخير الحمد لله، وزوجتي هنا معايا أول سنة مستمتعة بعمان وحبة سلطنة عمان وما شاء الله يعني.
1: ما شاء الله.
3: معايا أتكلم حضرتك هنا.
1: إن شاء الله.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا ومرحبا.
4: مرحبا.
1: نتعرف عليكي.
4: أنا زينب.
1: يا هلا ومرحبا فيكي يا زينب.
4: الحمد لله.
1: كيف أموركم في العيد يا زينب؟
4: الحمد لله كل تمام والله.
1: من وين؟ من مصر بالضبط؟
4: من المنوفية.
1: من المنوفية. كيف أجواء العيد إذا ما قارناها بين مصر وسلطنة عمان؟ كيف الأجواء وانتي بعيدة كذا عن الأهل في سلطنة عمان في العيد؟
4: والله أول مرة يعني أحضر العيد بعيدة عن الأهل وكذا، بس الحمد لله يعني موجود زوجي للدنيا كلها.
1: يلا جميل. طيب كيف حاولتي يعني يكون أجواء العيد قريبة من مصر؟ إيش اللي سويتوه مثلا معاكم في البيت من الأكلات من المراسم المختلفة؟
4: يعني بصراحة احنا كنا بناكل برا يعني في مطاعم وكده.
1: اها.
4: وحضرنا رحنا يومين مسقط، قعدنا هناك يومين وجينا.
1: ما شاء الله، وان شاء الله تكوني مستمتعة بأجواء العيد في صحار ايضا وفي سلطنة عمان، واكيد نرحب فيكي.
4: الحمد لله كله تمام والله، يعني اهل عمان والله طيبين وكويسين جدا يعني.
1: بارك الله فيك، الله يسعدك، وهذا من طيبك أختي زينب. حابة توصلي تهنئة لأهلك في مصر؟
4: لهم كل سنة طيبين، وكنت أتمنى أكون معاكم
1: وكده، وإن شاء الله دائما تجتمعوا على المحبة والسعادة والوئام يا رب العالمين، ودائما يكون نعم بالفعل. بارك الله فيك يا زينب، وإحنا سعيدين بسماع صوتك وبسماع صوت أيضا دكتور عمر.
4: ربنا يخليك. شكرا.
1: شكرا لكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شكرا. إلى اللقاء. جميل هذا التواصل يعني بيننا وبين الأحبة المستمعين واللي يسمعنا حاليا أين يعني وين ما تكونوا، سواء كنتوا داخل سلطنة عمان أو خارجها، إحنا أكيد نرحب باتصالاتكم وبمشاركاتكم معانا، نشارككم فرحة العيد بهجة العيد. اليوم سمعنا صوت دكتور عمر وزينب وهم في صحار من جمهورية مصر العربية، أكيد تحية لكل أسرتهم وعائلتهم في مصر وبالتحديد في المنوفية، وإحنا سعيدين بكل الأشقاء العرب اللي موجودين في سلطنة عمان وأيضا بهذا التواصل الدائم مع كل الأحبة. خليني أخذ أيضا بعض الرسائل اللي وصلت للبرنامج. في رسالة كذلك واصلة من أبو منصور البلوشي يقول عيدكم مبارك طاقم البرنامج، وصورة للجميلات ترف الجنيبي وريف الكاسبي، كل عام وانتم بخير، سلام صيرة سلام، ما شاء الله الله يحفظهم، ما شاء الله على البنات تبارك الرحمن، وعيدكم مبارك يا ترف ويا ريف، وكل عام وانت بصحة وسلامة يا أبو منصور، وشكرا على مشاركتك. كذلك تحية لمسلم سعيد مسلم المعلم العاصمي أبو المعتصم يقول مساء الورد، مساء اللحم المقلي والمشاكيك والتنور، أهني بالعيد أسرة البرنامج جنان ومروان وكل مستمع للإذاعة، أتقدم بالتهنئة لأولادي والعم حمد ومرزوق والإخوان والأخوات في ولاية أدم من مسلم سعيد العاصمي. شكرا لك أخي مسلم، وكل عام وانت بصحة وسلام، وشكرا لتهنئتك لنا عبر رسائل الواتساب على الرقم 24 أو 7244209. أذكركم برقم التواصل اللي حاب أنه يكلمنا بالاتصال الهاتفي 24-698-1151، وأيضا للواتساب على الرقم 724-42-009. عم عبدالله المشرفي أيضا بعث لنا صوره في احتفالات متعددة، شكرا لك عم عبدالله المشرفي. أيضا في رسالة من كذلك عثمان من ضحي البادي.

وكل عام وانتم بخير مستمعينا، واكيد المجال مفتوح لكم والمساحه هذه مساحتكم. نقترب من تفاصيلكم ومن تفاصيل العيد من خلال اصواتكم اللي تحمل صدق التهاني ودفء المشاعر. نرحب بكل من يشاركنا سواء بالاستماع او بالاتصال او ايضا بارسال الرسائل. هلا فيكم جميعا. في ايام العيد تبقى القلوب على المحبه والوفاء، ويصدح الشعراء بالقصائد احتفاء بهذه المناسبه. ضيفنا القادم راح يكون الشاعر سيف المردوب الريسي، راح ان شاء الله نتواصل معاه ونشوف كيف العيد وليالي العيد معاهم، وايضا نستمع الى واحده من اعماله الوطنيه بعنوان قصبة عمان.

0: على روح شمس الذاكرة نور حتى الآن. زمن ما نسى ضيه ولا رمدت ضوه، يعيش الصدى فصحار والصوت صوت عمان. وطن قوة الحكمة على حكمة القوة،
1: وطن كثر ما يمطر فخر حرك الوجدان. إلى قلعة فيها العلم ساكب النوى، تنفس صباح أمجاد وقرأ هنا الشطآن. كتب تروي الماضي كأن

0: هنا يعشق الصاروج لونه على الجدران نبت فرض وحدها المؤسس على مروه
1: حرث أحمد بن سعيد للأمة اطمئنان تراث الوفا في أرضه وفي بحره وجوه
0: غرس عيد جاد بهيثم العز والإحسان رفع دار مع رفع جلالته وسموه عمان الحقيقة قبل الألوان والعمران وشعب قبل الأصوات تاريخ مفوه
1: سياسة سلامك أمن يا حضرة السلطان مع الكل تربطنا مواثيق لمخوه تسامح تعايش نهضه ورؤيه وعنوان على درب هيثمنا نقول الهدف هو

0: الولا لمرك
1: عظيم الولا لمرك وخلفك عظيم الشان إذا تلبس الخنجر وإذا تلبس موه
2: يدوم الحكم اللي بنى الأرض والإنسان يعيش العلم مع هيثم الحق والقوة.

0: وكل عام وانتم بصحة وسلامة مستمعينا، وفي أيام العيد تلتقي القلوب على المحبة والوفاء، ويصلح الشعراء بالقصائد احتفاء بهذه المناسبة السعيدة. وفي هذه الأجواء المفعمة بالبهجة والاعتزاز بالوطن، يشاركنا الليلة أحد الشعراء بإبداعاتهم الوطنية والأدبية اللي تجسد قيم الانتماء وتروي ملامح التاريخ والأصالة العمانية. ضيفنا في هذه الأمسية الشاعر سيف المنروب الريسي، اللي قدم اللوحة الوطنية قصبة عمان، واللي تحمل بين أبياتها عبق الماضي وفخر الحاضر، وترسم صورة وطن يزهو بأمجاده وتراثه العريق وحاضره البهي ومستقبله الواعد. أهلا وسهلا بك الشاعر سيف المذروب الريسي، وكل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بصحة وسلامة أخت جنان، ولكل مستمعين إذاعة الشباب نقول لهم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وأدام الله علينا وعلى عمان وعلى مولانا جلالة السلطان هذه الأفراح اللي دائما نعيشها بأصالة الشعب العماني والمجتمع العماني والسمت العماني بشكل عام.
0: اللهم آمين، وإحنا سعيدين بهذا التواصل معك في ثاني ليلة من ليالي العيد، وإحنا نحتفل بهذه الأجواء السعيدة. وأكيد الشاعر سيف عندك كثير من الذكريات الجميلة اللي مرتبطة بالعيد، وأيضا في أجواء مختلفة اليوم نعيشها في محافظة شمال الباطنة، وجودك أيضا بين أهلك وإخوانك وأحبابك هناك، حدثنا عن هذه الأجواء الرائعة.
1: والله هي أجواء طبعا ربما تشابه في العادات والتقاليد والطقوس الأعياد بشكل عام في عمان جميع يعني، لكن العيد أنا أختصره بالنسبة لي يعني كحالة شعورية جميلة قبل أن يكون مناسبة أصلا. ليش؟ لأنه فيه ربما من دفع العائلة ولمة الأهل وصوت التكبيرات اللي يخلق إحساس مختلف داخل الإنسان.
0: صحيح.
1: وكذلك إذا جينا نتكلم عن ذكريات العيد، فجميع التفاصيل موجودة، تفاصيل البساطة القديمة، تجهيزات العيد، زيارة الأقارب ربما، والعادات العمانية الأصيلة اللي ما زالت إلى اليوم حافظين على جمالها. وأشوف أنه العيد الحقيقي يا أختي جنان هو فرحة الناس واجتماع القلوب والمحبة بين الجميع. وربما احنا في هذا العيد بالذات يعني عيد الأضحى، اذا جيت بتكلم عن شمال الباطنة، ربما صار العيد معنا عيدين بزيارة مولانا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، وصلاة العيد الأضحى بين ابناء شعبه في ولاية صحار.
0: نعم بالفعل أجواء رائعة وجميلة، ومثل ما ذكرت أن العيد عيدين والناس استبشرت وهللت بالعيد وأيضا بوجود السلطان أيضا بينهم جميعا. إحنا قبل ما نبدأ اللقاء طبعا استمعنا إلى اللوحة الوطنية قصبة عمان، وما شاء الله كان لك فيها أداء رائع مع شاعر أيضا منذر الفطيسي، وفيها كذا رسالة جميلة رائعة، يا ريت لو تحدثنا عنها.
1: والله دام أنك ذكرتي هذه اللوحة الوطنية التي سميناها قصبة عمان، وهي ما تحمل هذا ما يحمل هذا الاسم من معاني كثيرة ورسائل هادفة. طبعا تشرفت بالمشاركة، وسابقا كنت متشرف بكثير من الأعمال الوطنية اللي تجمعني بأخوي وصديقي الشاعر المبدع منذر الفطيسي، عمل طبعا نحمله من القلب قبل الصوت والكلمة. الرسالة الأساسية في هذه اللوحة هي إبراز ربما مكانة عمان وهويتها الأصيلة، والتعبير كذلك عن الوفاء والانتماء لهذا الوطن العظيم تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. والعمل أيضا يبرز جمال الإنسان العماني ووحدة المجتمع وروح الولاء الموجودة في كل بيت عماني وفي كل قلب عماني. يعني احنا ربما تحدثنا عن فترة زمنية نعتبرها قريبة ربما من المؤسس أحمد بن سعيد إلى عهد مولانا جلالة السلطان هيثم في هذه القصيدة، وتاريخ عمان ممتد إلى ما قبل التاريخ، ولكن إذا جينا احنا مستحيل ان اليوم نقدر نضمه في قصيدة واحدة.
0: صحيح.
1: فهذه هي فكرة العمل بشكل عام، وتم تصويره في صحار في قلعة صحار شاهدة على التاريخ وعلى تأسيس الدولة البوسعيدية، وكذلك في الجامع جامع السلطان قابوس، وفي سارية العلم في صحار، طبعا بمشاركة شرائح مختلفة من المجتمع. عندنا كان الطفل، وكان عندنا الشيب، وكان عندنا الشباب في العمل. وهذا العمل تزامنا مع زيارة مولانا السلطان إلى شمال الباطنة. فالأفكار لا يخفيك الأمر كثيرة، ومن فترة إحنا كنا ننتظر الفرصة المناسبة للاشتغال على هكذا عمل، والحمد لله العمل تم تنفيذه. والعمل كان بدعم من شركة جندال للحديد جزاهم الله خير، وتم تنفيذه وتم عرضه على شاشة تلفزيون سلطنة عمان، واليوم سمعناه كذلك على الإذاعة، وتم تداوله تداول كبير بين مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي.
0: صحيح، يعني ما شاء الله عمل رائع وفي معاني كثيرة للانتماء، ولوحة أيضا بصوت دافئ، صوت الشاعر سيف المذوب الريسي مع الشاعر منذر الفطيسي، نعم، وتحمل بين كلماتها عبق التاريخ وجمال الهوية العمانية الأصيلة.
1: هو على عاتقنا يا أختي جنان، دكتورة جنان،
0: نعم،
1: وخاصة يعني ربما اشتغلنا أنا ومنذر كثير في الأعمال الوطنية. والله في جلساتنا العادية دائما نقول إحنا هذا واجب علينا، إحنا لابد أن نحضر الحضور الوطني الذي يليق بهذا الوطن ويليق بمولانا جلالة السلطان. القصائد يعني عمان أرض خصبة في على الشعراء بشكل عام، أو على أي مبدع ما شرط مجال الشعر أنه يسوي مثلا إذا لوحة فنية فعمان خصبة، إذا قصيدة شعرية فعمان خصبة، ممكن تكتب فيها قصائد معلقات، كذلك ألحان العمانية، الفن العماني موجود، عندنا كنوز للأمانة، بس تحتاج من يوظفها في توظيف حقيقي يعني، وتوظيف جميل يتوافق مع المرحلة هذه.
0: كيف تصف شعورك اليوم وانت تسمع هذا العمل الوطني يتداول بشكل كبير واسع؟
1: والله انت مثل انك انت قاعد تتعب على شيء معين، وعندك في خاطرك رسائل معينة تريد انك توصلها من خلال موهبتك، من خلال المجال اللي فيه احنا، ربما في الشعر، في الشعر الشعبي. اليوم اذا شفت تناقلها شخص، شخصين، عشرة، يعني اليوم واصلة يعني مجموع مشاهداتها ما يقارب 500,000، وهي من يومين، اليوم كملت يوم واحد. طبعا 500,000 من عدة مواقع تواصل اجتماعي نزلت فيه، فهذا أكيد أنه يشعرك بمزيج بين الفخر والاعتزاز والمحبة، لأننا لا نقدم مجرد كلمات، بل نقدم مشاعر حقيقية نابعة من القلب لهذا الوطن. وأعتقد أن الأعمال الوطنية يا أختي جنان الصادقة تصل للناس بسرعة لأنها تخرج من القلب.
0: نعم، وكيف صار التناغم بينك وبين الشاعر منذر؟
1: هذا تناغم قديم، وربما حتى منذر والساحة بشكل عام، يعني أتوقع أنهم سنويا دائما ينتظروا من سيف ومنذر، ربما بحكم المدرسة الشعرية اللي ننتمي لها، كذلك بحكم ربما قربنا من بعض كحدود جغرافية، كمصطلحات، كمفردات، ربما كذلك بتوافق الفكر والتوجهات كذلك. فدائما أعمالي أنا ومنذر يعني نشتغل عليها بهذا ال بهذه الروح.
0: الله،
1: بهذه الروح نشتغل فيها.
0: الله، روح جميلة، الله يعطيكم العافية. بأمانة احنا استمتعنا جدا بسماع اللوحة الوطنية قصبة عمان، ونتمنى ان شاء الله تكون في ايضا اعمال قادمة بنفس هذه الروح، ويمكن اكثر بهاء منها ايضا، لانه هذا ما غريب عليكم، عطائكم متواصل للوطن وفي حنين وفي مشاعر قوية وكلمات رائعة فيها فخر وفيها اعتزاز بعمان وبأمجادها وبتراثها.
1: هذه عمان، يعني عمان يا دكتورة جنان، دائما أقولها وأكررها هذه الكلمة أو هذه الجملة، عمان هي القصيدة التي لم تكتب بعد، وما هذا إلا مجرد محاولات من أبنائها. فنحن دائما نتشرف بالقصيدة الوطنية،
0: بارك الله
1: نتشرف
0: فيك.
1: بكتابتها وإلقائها، ونتشرف حتى إذا حضرنا نحضر بعمان وين ما حضرنا.
0: نعم، اليوم حابين احنا نسمع منك شيء في هذه الأيام الجميلة.
1: إن شاء الله حاضر. طبعا القصائد الوطنية ربما كثيرة، وقصائد العيد كذلك في، لكن احنا خلينا بنقول قصيدة وطنية. يقول: أهلا إلى بوابة التاريخ يا أرض اسعدي، أنت على أهلا إلى بوابة التاريخ يا أرض اسعدي، زين. يقول: أهلا إلى بوابة التاريخ يا أرض اسعدي، أنت على كف الفضا وامجادك تشق البحور، ما ننتظر غيمة وسم ونقول برقي ورعدي، إحنا السيوف اللي تداوي الجرح وتقص النحور، نحدي على حد الحدا واللي تنومس بالحدي يرقى معي وأنا لسان الشعر وشعوري عبور، تلفتوا أرض وسما وعمان مع برج الجدي، اللي يريد يشوفها يبني القصر شوفه جسور، سيروا على مد النظر خلف النظر إرث مدي ما يقبل القسمة على اثنين من يطلب حضور، قادت سلام الأرض يا أرض العروبة اشهدي، سلطانها رمز السلام وشعبها شعب فخور، سلطانها رمز السلام وشعبها شعب فخور، زين. سلطانها رمز السلام وشعبها شعب فخور، إذا اعتزت عذرا بأحفاد الجلندة تفتدي يلبوصي قلوب العمانيين والأبحر تفور، بن مالك الصلت الخروصي اليحمدي اسمي عدي، نحت على جباه الفخر ونبرهن في كل دور، السلطنة ما هي مجرد أرض أو حرف بجدي، السلطنة أم تبر وأب مجاده فخور، والسلطنة مع كل سلطان عظيم ترتدي بشت السلام العالمي وترقى سنود ولا تبور ما تعتدي، لكن إذا تعدى على العزة ردي تقلب عليها الطاولة وتحول الساحل قبور، مولاي هيثم لالتفت نقول حاضر سيدي، شعب على يمين الشعب على يمين الفخر، ايه يقول ما تعتدي، لكن اذا تعدى على العزة ردي نقلب عليها الطاولة ونحول الساحل قبور، مولاي هيثم لالتفت نقول حاضر سيدي، شعب على يمينه ينوش الغيم ويفت الصخور، ما بس عنده ذي يزن او بالعرب شعب جودي، شعب جودي للحوض العمان يتسابق على حوض المنايا للنشور، القائد الاعلى وصمام الأمان، ونقتدي بجناح أفكاره إلى العليا ولا فينا قصور، من واليد مؤيدة والغرس حب سرمدي نعيشه بقول وفعل، نحن الذي نلف وندور مع كل مطلع شمس للأمجاد، مجد يبتدي عليه ختم السلطنة ويحل صعبات الأمور وسوالم.
0: الله الله، صح لسانك
1: صح
0: الشاعر
1: يا
0: سيف
1: جنان،
0: القلوب.
1: وسامحوني ربما أني ضيعت في القصيدة
0: ولا
1: شوي.
0: يهمك ولا يهمك، احنا سعيدين بسماع هذا الدفء وبهذه الكلمات.
1: لاني منتشي بالعمل الوطني والإذاعة ربما
0: بارك الله فيك. والله
1: يعني
0: والله كلمات وطنية جميلة ما جاملك فيها، لكن فيها الكثير من المحبة والفخر لعمان وتاريخها العريق.
1: طبعا
0: إبداع
1: طبعا
0: شاعري وإحساس صادق، وأتوقع كل من يسمعنا الحين مستمتع بهذه الكلمات وبهذه الروح الوطنية اللي تجوب هذه المساحة من برنامجنا ليالي العيد.
1: والله نحن نتمنى دائما يا أختي جنان، سواء من خلال، وكذلك لا ننسى أول حاجة الشكر لوزارة الإعلام على تبنيها لبث العمل يعني قصبة عمان. فشوفي هو صوت الشاعر يحتاج كذلك لمنبر. فاليوم هذه المساحة اللي موجودة سواء في الإذاعة أو في التلفزيون للشاعر العماني، فمن خلالها أصلا يقدر أنه يوصل رسالته. فإحنا اليوم قصائدنا رسائل هادفة في حب عمان وفي الولاء لمولانا جلالة السلطان.
0: الله يحفظه إن شاء الله دائما في حلة وترحاله يا رب العالمين. وأنا طبعا جدا سعيدة بهذا التواصل معك اليوم، أقدم لك كل الشكر والتقدير شاعر سيف المرذوب السريسي على هذه المشاركة وما قدمته من إبداع شعري حمل عبق الوطن وروح العيد. بارك الله فيك، شكرا على هذا اللقاء وأيضا على وجودك معنا في برنامج ليالي العيد الشاعر سيف المرذوب دروب الريسي.
1: الشكر موصول لكم أخت جنان على حسن الاستماع والمحبة، وأتمنى للجميع عيدا سعيدا مليء بالفرح والطمأنينة. أقول لكم مستمع، حافظوا على جمال الروح والمحبة بين الناس، فالكلمة الطيبة تبقى أثرها، يبقى أثرها كبيرا. وكل عام وعمان وقائدها وشعبها في أمن وأمان يا رب العالمين.
0: اللهم آمين، شكرا لك مجددا، بارك الله فيك.
1: عفوا عفوا.
2: أهلا إلى بوابة التاريخ يا أرض سعدي، أنتي على كف الفضاء وامجادك تشق البحور، ما ننتظر غيمة وسم ونقول برقي ورعدي، إحنا السيوف اللي تداوي الجرح وتقص النحور، نحدي على حد الحدى واللي تنومس بالحدي، يرقى معي وأنا لسان الشعر وشعوري عبور، تلفتوا أرض وسما وعمان مع برج الجدي، اللي يريد يشوفها يبني القصر شوفه جسور، سيروا على مد النظر خلف النظر إرث مدي، ما يقبل القسمة على أثنين من يطلب حضور، قادة سلام الأرض يا أرض العروبة اشهدي، سلطانها رمز السلام وشعبها شعب غيور، من قبل ما تكتب تواريخ العرب جات تهدي، دعوة رسول الله لها تبقى على مر العصور، إذا اعتزت عذرا بأحفاد الجلندة تنفدي، البوصي قلوب العمانيين والأبحر تفور، بن مالك الصلت الخروصي اليحمدي اسمي عدي، نحت على جباه الفخر ونبرهنه في كل دور، السلطنة ما هي مجرد أرض أو حرف بجدي، السلطنة أم تبر وأب مجاده فخور، والسلطنة مع كل سلطان عظيم ترتدي بشت السلام العالمي وترقى سنود ولا تبور ما تعتدي، لكن إذا تعدى على العزة ردي تقلب عليه الطاولة وتحول الساحل قبور، مولاي هيثم لالتفت نقول حاضر سيدي، شعب على يمينه ينوش الغيم ويفت الصخور، ما بس عنده ذي يزن أو بالعرب شعب جودي لعمان يتسابق على حوض المنايا، للنشور القائد الأعلى وصمام الأمان، ونقتدي بجناح أفكاره إلى العليا ولا فينا قصور، من وليد مؤيدة والغرس حب سرمدي، نعيشه بقوله وفعل ما احنا الذي نلف وندور، مع كل مطلع شمس للأمجاد مجد يبتدي، عليه ختم السلطنة ويحل صعبات الأمور، سيف المذروب الريسي.

0: مستمعين الكرام، رحب فيكم من جديد في برنامج ليالي العيد عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. ورحب بكل من انضم لنا وكل من يستمع لنا وأيضا يتواصل معنا برسائله النصية وأيضا بالصور على الرقم 724-42-009. رقم الواتساب هو 724-42-009. وأيضا كل من يشاركنا أيضا بالاتصال الهاتفي، رحب فيكم جميعا على 24-698-1-5-1. أكرر الرقم 24-698-1-5-1. نحب نسمع أصواتكم ونقترب من تفاصيل العيد معاكم، ونرحب بكل من يشاركنا في هذه المساحة. وناخذ هذا الاتصال الهاتفي ونقول كل عام وانتم بخير. يا هلا ومرحبا، مساء الخير، كل عام وانتم بصحة وسلامة. يا هلا. يا هلا، مساء الخير.
1: يسعد مساكم بالقصايد والأبيات، يسعد مساكم بالقصايد والأبيات وأجمل حروف الشعر وأجمل قوافي الورد. الورد والنرجس من القلب باقات، من قلب صافي للقلوب الصوافي. أسعد الله مساكي يا دكتورة جنان.
0: يا هلا ومرحبا أخوي عيسى برزان، شخبارك؟
1: أخباري طيب الحمد لله.
0: الله يسلمك. والله الحمد لله بخير وبعافية، دام أني أسمع هذه الأصوات وأصدقاء الإذاعة معانا في برامجنا المختلفة وفي مساحاتنا، ويهلا ومرحبا فيكم جميعا.
1: وأجمل تهنية مغلفة بالورود ومعطرة بدهن العود للمقيد الرائع مروان السعيدي، وبالغير تحياتي وسلامي.
0: أكيد واصل سلامك يا أخوي عيسى، عاد أنا قلت عاد اليوم أخوي عيسى طوفنا.
1: لا بالعكس، أنا بس انتظر الوقت المناسب يا دكتورة.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: ومثل ما وعدتك أمس
0: جهزت المعلقة؟
1: كيف؟
0: جهزت المعلقة ولا؟
1: والله كل شيء موجود يا دكتورة. وطبعا أول شيء نحدثكم عن مظاهر العيد في ولاية سمايل.
0: تمام.
1: اليوم يا جنان كلينا الشواء، وبكرة إن شاء الله المشاكيك.
0: ما شاء الله.
1: ومن ناحية الأفراح والمسرات تتوالى في هذه الولاية العريقة ولاية سمايل. اليوم معنا العزوة تبتدي من اليوم مثل ما خبرناك أمس، وتنتهي رابع يوم العيد من الساعة 4:30 لحد الساعة 7
0: بإذن الله تعالى. وإن شاء الله رح بإذن الله يستمتعوا فيها الكبار والصغار أيضا بمشاركتهم في العزوة بإذن الله تعالى.
1: وإنت ومروان من ضمن المعازيم لزيارة هذه العزوة ولزيارة هذه الولاية. عادنا تعبت من كثر ما عزمت يا جنان.
0: صحيح.
1: وبعد لحد الحين ما زرتيها سمايل أعتقد.
0: خلاص إن شاء الله لما بزور عاد بسأل عنك عاد
1: إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. سمعني اليوم عاد شيء من القصائد اللي مجهزنها.
1: يا الله جنان، عاد هذا القصائد مثل ما تعرف القصائد كلهن عاطفية، ما يعني قليل أسوي يعني قصائد وطنية.
0: يعني ماشي اليوم حل العيد
1: وطني ماشي، وفي العيد ما سويت صراحة بأمانة. لأن
0: خلاص عاد لا لازم عاد تسوي لنا شيء حق الحل المناسبات.
1: أيوة عاد
0: العيد القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: فيها يلي شغل فكري وشاغل خيالي، يلي شغل فكري وشاغل خيالي، يا من على قلبي وروحي توليت. انت القمر، انت القمر والبدر، وانت الهلالي يا عز واغلى من عشقته وحبيت. من فرقتك، من فرقتك ماني بمرتاح وسالي، خلاص يكفيني من الهجر مليت. ودي بشوفك، ودي بشوفك كل لحظة اقبالي، وأهني بشوفك قبل لا أصير وأنا ميت. انتي نظر عيني، انتي نظر عيني ولي راس مالي، سكنتي المحبوب قلبي وحليت. أمسي، أمسي أفكر فيك طول الليالي، وأحلم بقربك كل ما صبحت ومسيت، وأحلم بقربك كل ما صبحت ومسيت.
0: عاد هذه القصيدة بنحولها حل العيد،
1: وعاد نتمنى إن شاء الله المقصود هذه الأبيات إنه يسمعها، يعني هذه يعتبر رسالة من الشاعر أبو رزان للشخص المقصود.
0: إن شاء الله الكل سامعنك وكل محبوب يلتقي بأحبابه إن شاء الله يا رب العالمين.
1: يا دكتورة أقول لي دكتورة،
0: هلا اسمعي،
1: إحنا خلينا إذاعة الشباب هي يعني كما تقولي حلقة وصل ساعة البريد.
0: بارك الله فيك،
1: نتمنى لك التوفيق يا دكتورة.
0: الله يسلمك.
1: وتحياتي لكل أحبابي وأصدقائي بولاية سمايل، وتحية خاصة لخلفان بن شامس الرحبي أبو طارق وأيضا تحية لأعضاء المجلس البلدي بدر بن حمود القلنداني وأيضا تحية أيضا لخليل بن خلفان القرني من ولاية سمايل ولكل من يعرف الشاعر أبو رزان عيسى بن خلفان الرواحي من ولاية سمايل ومشكورة دكتورة.
0: بارك الله فيك، شكرا لك يا أخوي عيسى أبو رزان وتحياتي لك وللعائلة الكريمة وإن شاء الله نلتقي دائما على خير، عيدك مبارك. 2-4-6-9-8-1-5-1 هو رقم التواصل معنا بالاتصال الهاتفي. يا هلا ومرحبا، مساء الخير. وراح الاتصال، خلينا نقرأ بعض الرسائل اللي وصلت للبرنامج من سالم وسلطان وغيث أبناء سليمان سعيد العاصمي. أبو خالد يقول بعد الشكر والتقدير يسرني ويسعدني أن أبادلكم أسماء آيات التهاني وأجل عبارات الأماني بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها علينا جميعا في أتم الصحة والعافية وأن يحفظ الوطن الغالي العزيز من كل مكروه، وكل عام وأنتم بخير، اللهم آمين. شكرا لك أخوي سليمان سعيد العاصمي أبو خالد. وناخذ اتصال، يا هلا ومرحبا، مساء الخير. يا هلا، مساء الخير وعيدكم مبارك، وهلا ومرحبا بالجميع. يا هلا، من معنا؟
2: مساء الخير دكتورة جنال.
0: يا هلا ومرحبا فيك، مساء النور.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: اللهم آمين جميعا، من معنا؟
2: معاك أبو منصور البلوشي ملاك مصيرة.
0: هلا هلا يا أبو منصور، شخبارك؟
2: الحمد لله.
0: والله لك معزة خاصة يا أبو منصور.
2: جزاك الله خير،
0: بارك الله فيك،
2: وتاج على الراس، على عمرك دكتور.
0: الله يسعدك ويسلمك. واليوم وايد كنت سعيدة أني أنا أشوف صور البنات ريف وأيضا نسيت اسمها الثاني، ترف. نعم
2: نعم،
0: الله يحفظهم إن شاء الله يا رب العالمين، وما شاء الله زاهيات البنات تبارك الرحمن جميلات بملابس العيد.
2: اللهم آمين، جزاك الله خير يا دكتورة.
0: الله يحفظك إن شاء الله. خبرني عن أجواء العيد معاكم اليوم، مارست لي شيء عن كذا أجواء العيد.
2: والله أجواء العيد طيبة الحمد لله، عدني كان صباح أمس عيد العرسية.
0: نعم،
2: صباح العيد، وعاد من بعد ذهبني للذباحة الأضحية والمضي، عاد اليوم طلعني المضي
0: ما شاء الله. نعم،
2: حد يسوي مضبي وحد يقول الشوى يعني.
0: صحيح، بالفعل هو تختلف المسميات، لكن كل طبق ما شاء الله يعني من الأطباق العمانية لها مذاقها الخاص ولها طعمها ولها جمالها ومكانتها أيضا في أيام العيد.
2: الحمد لله رب العالمين. عاد حابين نسلم عليكم ونهنيكم بالعيد الأضحى المبارك.
0: بارك الله فيك، الله يسعدك وتهنئتك على عيننا وعلى راسنا يا أبو منصور.
2: جزاك الله خير دكتور، وسلامي للأخ عبد الله بن عكيش الفارسي وفي ولاية السويق إلى أبو محمد ياسر الصالحي إلى جميع الأهل الصغار.
0: بارك الله فيك، وإن شاء الله تحياتك واصلة، وشكرا على تواصلك معنا في العيد.
2: الله يا دكتور، جزاك
0: الله خير. يخليك،
2: الله يحفظك يا رب.
0: الله يسلمك. ورسالة من سعيد الهاشمي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في برنامجكم ليالي العيد جنان ومروان مساء ثاني أيام العيد، كل عام وانت بصحة وسلامة. شكرا لك يا أخوي سعيد الهاشمي وشكرا على هذا التواصل، وعيدك مبارك. رسالة من يعقوب بن مسلم السيابي يقول طبيعي عاشق عمان وقابوس، كل عام وانتم بخير، وتحياتي للجميع وبالأخص يعقوب بن مسلم السيابي من طبيعي أبو عمان. شكرا لك يا طبيعي على الرسالة، وكل عام وانت بصحة وسلامة. 2-4-6-9-8-1-5-1 هو رقم التواصل معنا مستمعين. نرحب بكل من يشاركنا سواء بالاستماع أو بالاتصال الهاتفي أو بإرسال الرسائل والصور، وأيضا بمشاركتنا بالفنون العمانية المغناة في برنامج ليالي العيد، وكل عام وانتم بصحة وسلامة. إن شاء الله رح يكون ضيفنا القادم بإذن الله تعالى رح يتحدث لنا عن الفنون الشعبية في الأعياد، رح نتواصل بإذن الله تعالى في الدقائق القادمة مع يونس بن محمد الصابري مدرب السمت والهوية العمانية. إن شاء الله رح يعطينا كذا جانب وجرعة كبيرة من للحديث أكثر عن الفنون الشعبية العمانية المغناة، وأيضا إحيائها في المناسبات الوطنية والاجتماعية وأيضا الدينية. احنا معاكم في برنامج ليالي العيد، خلوكم ولا تروحوا بعيد.

0: ولازلنا معاكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان وفي برنامج ليالي العيد وفي أجواء الأفراح والأعياد والمناسبات اللي تتجلى فيها معاني كثيرة في المجتمع العماني، وتبقى الفنون الشعبية واحدة من أبرز الصور اللي يعبر فيها الإنسان عن الهوية والتراث الأصيل بما يحمله من أهازيج وإيقاعات وكلمات تتوارثها الأجيال عبر الزمن. في هذه الدقائق راح نتحدث عن الفنون الشعبية العمانية ودورها في إحياء هذه المناسبات والأعياد اللي تسهم في تعزيز روح الانتماء وأيضا المحافظة على الموروث الثقافي العريق. في هذه اللحظات يسعدنا أن نتواصل مع الأستاذ يونس بن محمد بن عامر الصابري مدرب السمت والهوية العمانية للحديث أكثر حول الفنون الشعبية في الأعياد وقيمتها الكبيرة في المجتمع. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ يونس الصابري معنا في برنامجنا ليالي العيد.
1: حياكم الله ومساكم الله بالخير ونعمت ببركات العيد.
0: بارك الله فيك، العام وانت بصحة وسلامة، وإن شاء الله تكون أجواء رائعة تعيشونها في هذه الأيام في أجواء العيد. تحدثنا عن هذه الأجواء أستاذ يونس وأيضا ذكرياتكم المرتبطة بالعيد.
1: حياكم الله أستاذة. بالنسبة للعيد طبعا الحمد لله هذه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، وهذا هدية للمسلمين الاحتفال عشان تأصيل اليوم لابد يكون نعرف المنبع من وين عشان نعرف قيمته ونعرف نتفاعل معه بالطريقة الصحيحة، فهذه هدية من عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وأجواء العيد هذه الأيام الحمد لله رب العالمين، الواحد ما دامنا في بلاده وفي داره ما بين أهله وربعه وقوته وجماعته بيستشعر بالعيد أكثر وأكثر من أنه يكون بعيد لو لا قدر الله من الدار.
0: صحيح.
1: نحن الحمد لله نحتفل بالعيد في دارنا وفي أهلنا وبين ربعنا وأخوتنا وجماعتنا، والله يديم علينا وعليكم الخير وعلى هذا البلد إن شاء الله يا رب العالمين.
0: آمين يا رب
1: العالمين. فالأجواء طيبة خصوصا بعد يعني بوجود المقام السامي في ولاية صحارة هنا، وزاد الاحتفال يعني احتفال والبهجة بهجة زادت أكثر وأكثر.
0: بالفعل
1: وما
0: صحيح.
1: لما نتكلم عن العيد مثلا ما بين الماضي والحاضر، طبعا الماضي كان العيد ربما يكون بعد لطعمة أكثر يعني جمالية بحكم تغير أحيانا الأحوال الاجتماعية، يعني أسباب كثيرة ما نظلم الآن الحاضر ولا يعني ولا نبخس الماضي من فضائله.
0: نعم بالفعل.
1: لكنها يعني لو تغيرت ما بين فترة ومترة من الأحوال، لكن هذا شيء طبيعي في الحياة.
0: نعم.
1: بس الحمد لله البهجة مثل ما كانت في الماضي، روح البهجة روح الفرحة روح السعادة الاحتفال بعيد الأضحى لا زالت الحمد لله موجودة كمعنى وكروح الاحتفال موجودة الحمد لله رب العالمين. والدليل الحمد لله نادر تسمع حد أيام العيد بيسافر خارج الدولة مثلا ولا يروح مكان.
0: صحيح.
1: ليش؟ لأنه يحس أنه في فرحة عنده، على عكس بعض الدول ربما اللي دخلت عليها المدنية في صورة أكبر ربما تجدهم يعني أوقات العيد يسافروا يستغلوا هذه الفرصة للسفر، لكن ما نستطيع أن نسافر، ما نستطيع حتى نسير بعيد على المنطقة. ليش؟ احتفالاتنا وجماعة الأهل والربع والأخوة والجماعة تكون يعني خلاص فارضة عليك ولازم تنك بالمعاني أنك تكون موجود في دارك.
0: صحيح، أتفق معك أستاذ يونس، والله يديم علينا هذه الألفة والمحبة وهذه الأيام المباركة يا رب العالمين. اليوم احنا نريد نتحدث من خلالك أستاذ يونس عن الفنون الشعبية اللي تكون حاضرة بقوة خلال أيام الأعياد في سلطنة عمان.
1: طبعا الفنون هذا من ضمن الموروث الثقافي الموجود، وهذا اللي هي تبين أصالة أي مجتمع، لأن أي مجتمع إلى أصالة إلى عمق في التاريخ تجده منظم نفسه في احتفالاته أيا كان نوع الاحتفالات، احتفالات وطنية احتفالات دينية مناسبات اجتماعية مثل حفل الزواج مثل غيرها، تجد خلاص أنه عنده نظام ونمط ماشي عليه من السابق، ما يحتاج اليوم يبحث له عن برامج جديدة وأشكال جديدة للاحتفالات. فهذه الفنون التقليدية اللي احنا يعني تقام في أيام مثلا عيد الأضحى المبارك، هذه لها تاريخ ما وليدة أمس ولا سنتين ولا وليدة يمكن آلاف السنين يعلم الله، فهذا دليل من أدلة يعني الأصالة الموجودة في هذا البلد الطيب.
0: نعم.
1: فمن ضمن هذه الفنون اللي تكون طبعا باختصار احنا مثلا بعد الصلاة بعد ما يكون المصافح على السريع في الجامعة أو في المصلى، العرب يسيروا بشلة إلين بيت الشيخ أو إلى مكان يعني متعارف عليه حيث أنهم يتجمعوا هناك للفطور تناول القهوة والإفطار، طبعا يسيروا بشلة هي واحدة من سنتين تقريبا يعني، وربما يكون مناطق أخرى متشابهة أو شوي في اختلاف بسيط، لكن يسيروا بفن الرزحة أو بالرزحة الحماسية. لأن هذا من الفنون اللي الانتقالية تستطيع تمشي فيها. في فنون أخرى لا ثابتة، فهم يصيروا بتجمع الأهالي، وربما أكيد شفتوا في وسائل التواصل وغيرها الشلات الجميلة والمظاهر الجميلة، الكبار والصغار الكل متجمعين وسائرين في شكل جميل من الألفة والمودة، يعني سائرين باتجاه نقطة التجمع. وعاد بعدين في الناس عقب من تتقهوى وتفطر كل يروح عادي يقابل الضحايا، يعني الأضاحي اللي عنده المساء ثلاث تقريبا، هذه اللي كانت موجودة ثلاثة أيام كل يوم بعد صلاة العشاء، حد منهم العصر وحد منهم بعد صلاة العشاء، يتجمعوا على المنطقة كامل كل يوم عند بيت شخص من أهل البلاد، بيرمسوا بالفنون الموجودة في كل منطقة. طبعا الفنون اللي هي أكثر متعارف عليها واللي هي في الواجهة الرزفة الحماسية والعيالة والرزحة. نعم. ربما يكون مثلا الرزحة أكثر، أو أغلب المناطق في عمان موجودة فيها الرزحة أكثر يعني. صحيح. لكن العيالة موجودة، الرزفة الحماسية موجودة، هذه من ضمن الفنون الموجودة يرمسوها ثلاثة أيام أيام العيد، وهذه طبعا تظهر مظاهر جميلة من التعاون ما بين الناس وروح الأخوة اللي موجودة ما بينهم، ويتخللها طبعا فنون أخرى مثل العازي. هذا ما في كلام، المجتمع العماني معنا ما في كلام أبدا، هذه هي روح الأصالة العازي، إن كانوا هم واصلين من يخلصوا من شلتهم بيشيل العازي، من يخلصوا يختموا بالعازي، هذا موجود. ضيف إلى ذلك كذلك فنون البادية، واللي هي بعضها ربما تكون كذلك من فنون الحاضرة، عندك الونة والطارق والتغرود والهمبل، هذه أربع الفنون موجودة كذلك يعني.
0: نعم، يعني ما شاء الله فنون كثيرة ويعني مختلفة، ولكن كلها تمارس في أيام الأعياد والمناسبات الوطنية. طبعا ممكن في تشابه واختلاف من مكان إلى آخر، لكن هي تغنى بقصائد معينة تكتب لهذه الفنون المختلفة.
1: أكيد، وهي تحمل طبعا روح الهوية العمانية من مسندم إلى صلالة، يعني حتى بعض الفنون مثلا على سبيل المثال انا الان في الباطنه شمال الباطنه في السحار، لكن لما احيانا ما احيانا دائما استلذ اسمع الفنون الشعبيه اللي موجوده مع اخواننا من اهل صلاله واهل ظفار، يعني فنون جميله تستمتع هي لانها تحمل نفس الهويه، فنون موجوده عند اهل مسندم، عند اهل الداخليه، عند اهل الشرقيه، عند اهل الظاهره، عند اهل الوسطى، الكل يعني ينتمي لهذه الفنون، لو شوي كان في اختلاف شيء معين من منطقة إلى أخرى، لكن في النهاية الهوية واحد.
0: صحيح.
1: والمنبع واحد هي عمان والروح الغالية هذه يعني.
0: أكيد. كيف تشوف الجيل الجديد ومارسته لهذه الفنون؟
1: الجيل متى ما وجدت له البيئة فهو متمسك، لأنه ابن هذا البيئة وابن هذا يعني الوطن الغالي، ما مستحيل يتنازل أبدا عن هذا الأمر. والدليل لما يعرس الواحد منهم ولو كان منقطع طول فترة شبابه في الدراسة وغيرها، لكن أول ما يتزوج ويعرس يحتفل بوش، يحتفل بالعازي.
0: صحيح.
1: يحتفل بشيء من هذه الفنون على أساس يستشعر الفرحة، ليش؟ لأنه مرتبط بها يعني قلبا وقالبا. فهو متى ما وجدت هذه البيئة هو موجود. لأن نشوف يعني شباب يعني من 7 سنوات على فوق حصلها في الرزحة، حصلها في العيالة، حصلها في الحماسية، حصلها في زفين السيف، هذه من الفنون العمانية، يعني من الفنون المتأصلة في عمان، فن زفين السيف، فن امتاق القب، فنون البادية تحصل موجود في الاحتفالات أيام العيد، كذلك مراكض البوشة سنة نذكرها، مراكض عرضة الخيل، تجد الشباب ومختلف الأعمار. أهم شيء أن البيئة تكون موجودة والتشجيع والتحفيز، لأنه لازم يفهم ثقافته، إذا هو ابتعد عن الموروث الثقافي بتصبح نوع من الفجوة ما بين الشباب وما بين ارتباط الثقافي.
0: صحيح.
1: في فرقة موجودة في صحم في منطقة الديل تقريبا، تصور يا أستاذة هذه الفرقة كامل شاعرها والرزيفة اللي موجودين فيها كلهم شباب تقريبا يمكن من 10 إلى 14 أو 15 سنة، حتى شاعرهم منهم وفيهم هو اللي يبلغ الأبيات، يعني ما في شخص كبير يدخل ويعاونهم، يعني يماسوا فن الرزحة والعيالة تقريبا، حتى تم طلبهم أعتقد قبل فترة سمعت حتى خارج الدولة.
0: ما شاء الله.
1: يعني. فرقة متكاملة من الشباب.
0: ما شاء الله، جميل هذا الـ يعني إقبالهم على تعلم هذه الفنون الشعبية وممارستها في الكثير من المناسبات. اليوم حابين نسمع منك شيء قبل ما نختم لقائنا أستاذ يونس، شيء من الفنون.
1: يمكن بنسوي شيء من فنون مثلا الهمبل.
0: يلا نسمع منك
1: الهمبل. نقول هذه طبعا تؤدي على ظهور البوش يوم يدخلوا الحرب في المراكيض، يشلوا هنبل، واحيانا حتى في حاله الجلوس في المجالس او في الجلسات يشلوا فن الهنبل، هذا فن اصيل جميل ويتميز بسلطنه عمان.

0: المعجزات، تقول شديت لي صفرة ونقية هي اللي فركضها المعجزاتي.
1: الله.
0: ونرفي على دار السخية دار الفخار والمكرمات، شديت لي صفرة ونقية اللي ركضها في شر في المعجزات.
1: الله على هذه الكلمات الطيبة، وأيضا ممارستك لهذه الفنون المغناة أستاذ يونس. طبعا أنا التقيت فيه يمكن العام الماضي في ولاية صحار، وكانت فرصة سعيدة أن نلتقي وأيضا نتعرف على الفنون العمانية الشعبية عن قرب، ويعني اليوم أنا أجدد هذا اللقاء معك من خلال أثير إذاعة الشباب، وأيضا نطلع المستمعين على أهمية هذه الفنون.
0: جزاكم الله خير، وصولكم كان تشريف، وهذا محلكم مكانكم في أي وقت.
1: بارك الله فيك، الله يعزك إن شاء الله، وإحنا سعيدين بهذا التواصل معك للحديث عن الفنون الشعبية العمانية ودورها في إحياء الأعياد والمناسبات الوطنية كجزء أصيل من هوية المجتمع وتراثه العريق. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ يونس بن محمد بن عامر الصابري، مدرب السمت والهوية العمانية.
0: بارك الله فيكم، الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله، ويحفظ عمان وكل بلاد الإسلام.
1: اللهم آمين، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات الجميلة في الموروث الفني العماني والثقافي وأهميته في تعزيز الهوية العمانية. في نهاية برنامجنا مستمعينا، أمر كذا على الرسائل بشكل سريع، كذلك تحية لسليمان سعيد العاصمي على رسالته، شكرا لعبد الله وجمعة وعواش على رسالتهم، يقولوا فيها كل عام وانتم بخير، عيدكم سعيد، شكرا لكم جميعا. كذلك تحية لمرسل الرسالة من شمال الشرقية ناصر محمد الزيادي، بعث لنا صورة من إقامة الصلاة العيد يوم أمس في شمال الشرقية في المضيبي، شكرا على مشاركتك يا ناصر، وكل عام وانت بصحة وسلامة. وأيضا تحية لمحمد طارق العامري من محافظة ظفار ولاية رخيوت، قول كل عام وانتم بخير وبصحة وعافية، شكرا لك يا محمد. وأيضا شكر كذلك لي، خلينا نشوف هذه الرسالة من في نهاية البرنامج، رسالة من أبو هبة الخلاصي يقول كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك وأعاد الله علينا هذه الأيام باليمن والبركات والمسرات، شكرا لك يا أبو هبة على التواصل. وأيضا شكرا لكل من تواصل معنا اليوم، سواء بالاتصال سواء بالرسائل، أيضا بالاستماع إلى محطاتنا اللي حاولنا أنه ننتقل فيها من فقرة إلى فقرة نشارككم بهجة وفرحة العيد. مستمعينا إن شاء الله راح تجمعنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، شكرا لكم على المتابعة، وندعو الله عز وجل أن يحفظ عمان من كل سوء ومكروه، وأن يجعل عمان عامرة بالخيرات والبركات، وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأسرته الكريمة بخير وعافية. نلتقي بكم إن شاء الله في محطات قادمة وبرامج أخرى، كل عام وأنتم بخير. كنت معكم في الإعداد والتقديم جنان العيسى، وفي الإخراج مروان السعيدي، وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم اللي تستمعوا لي برنامج الكاسر والرحماني. الكاسر والرحماني اللي يأتيكم من إذاعة الشباب، حلقة استثنائية عن عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ودامت أيامكم أفراح ومسرات. العيد له مثل ما يقولوا نغمة خاصة، له تفاصيل خاصة مختلفة تماما، وبالأخص يعني عيد الأضحى، تجمعات الأسرية، زيارة الأقارب والأرحام، عاد الأكلات من حتى نتحدث عنها، يعني الأكلات العمانية متفردة، من شوى ومضبي ومشاكيك وأول يوم العرسية والحلوى العمانية طبعا بارزة في النص، والقهوة العمانية والمناشد والعلوم والسوالف والقصايد والفنون يعني المختلفة والمتنوعة من محافظة ظفار إلى محافظة مسندم، مع ضيف عزيز وغالي، ضيف ما شاء الله عليه نقول مخضرم من الجيل السابق والجيل الحالي، لازال الله يطول في عمره، ضيفي الوالد مرهون بن بلوشي الرشيدي. سوالف معه كثيرة، تفاصيل كثيرة، ذكريات كثيرة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل.

0: رجعنا معاكم مستمعينا لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحمن اللي يأتيكم من إذاعة الشباب. ضيفي الوالد مرهون الرشيدي، كيف حالك الوالد؟
1: الحمد لله.
0: أنت بخير؟
1: الحمد لله
0: صحيح. الله يعطيك الصحة والعافية.
1: كيف حالك أنت؟
0: بخير نعم الحمد
1: لله. عساك طيب.
0: الحمد لله. وأنت بخير؟
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك الخير إن شاء الله.
1: حياك الله. يا مرحبا بك.
0: شعلوم أخبار؟
1: مشي
0: دام الدرم.
1: شعلوم
0: مشي.
1: مشي أخبار؟
0: تعيش.
1: حياك الله. يا مرحبا بك.
0: ذبحت ولا بعدك؟
1: والله ذابحين.
0: ذابحين.
1: ذابد. زرتنا زيارتك اليوم في العيد جاي لنا
0: اولها زياره ومن تالي حوال عيد
1: حوال العيد زيارتك مره في العيد يوم مرتبشين يوم الذبايح يوم الاشياء
0: ما نستغني عنكم ما نستغني عنكم
1: زين زين نحن نتشرف نتشرف بكم نتشرف
0: سهلا الوالد مرهون
1: تفضل
0: ذكرياتك انا برجعك وايد وايد
1: ما شاء الله
0: بعد وايد وايد انت ما تتوقع حتى
1: وايد
0: وايد
1: مزيد.
0: برجعك للطفولة
1: يا الله
0: يوم صغير
1: يوم لقط بيس بيس حال العيد
0: ايوه صغير يعني خبرني عن ذيك الفترة ابا شوي فؤادك يحن واللي من عمرك وجيلك يحن واللي الحين يستمع
1: اي أيوة والله ان شاء الله
0: تفضل يوم صغير كيف
1: يوم صغير
0: يوم صغير
1: يعني في حال العيد قصدك
0: إيه
1: يعني
0: وين خمس حال ست سنوات سبع سنوات
1: والله كان
0: سنوات
1: في ذاك سنوات في ذاك الزمان اتذكرتني انت الحين كان نجمع الفلوس بيزاك اول قوم بيس بيس خمس بيسات كذا وريالات قليل نحصلهم ونص ريال
0: عيدية
1: حال العيدية ونجمعهم حال ايش حال في ذيك اليوم يوم هبطة السابع عاد هذيك حفظة السابع نحسب لي ألف حساب ونجمع الفلوس مني ومني ومني ونضمهم من اللي نعطيها وعاد في ذيك اليوم يوم سابع شلوني الأهل أولا شيء الذكريات ذكرتني أنت بأشياء يعني قديمة كان هبطات حيوان المهات بشرا من الفجر يقود لك الحيوان مش السيائر أول
0: نعم
1: مربيات يوسف حوليات
0: نعم
1: على
0: عيدية
1: عيدية على جت وسدر خباط زين خباط تعرف الخباط
0: معروف طبعا أكيد
1: زين ويباتن عليهم طول الليل يليلنهم لين لين
0: الله
1: ها
0: مسكينة
1: وغادل لك الواحد ما يحتاج
0: ما يحتاج
1: ويمشي من صلوا عقب أذن ما تعشوا وهذا سروا مشين وحن معاهم وبيتوا شوي شوي مشي مشي بيتوا في مكان قريب يعني السوق لما بصلني في ذاك المكان وبتني ليل أذن الصبح أذن وقمنا وصلينا وكذا وعاد مشينا وصلنا هناك الحلقة تسموها الحلقة والهبطة
0: الهبطة
1: الهبطة وصلنا الهبطة هناك وعاد هن

0: قابضات الحيوان ويبيعن، ونحن سيوط معهن شوط مني في الألعاب ونخرب ذيك الفلوس.
1: ألعاب بسيطة.
0: ألعاب شيء بسيط، ما مثل اليوم وايد شيء بسيط. ألعاب تعيد ما الأول
1: بيوب الزمان.
0: وناخذوا لنا عاد بياخذوا لنا لاك الكميم الغاوية الكميم وبناخذها، وقال يلا خلصتوا، قلنا خلصوا وين عاد ريوق. ريوق له هناك في السوق، ايش ريوق يعني خبز وصالونه خبز ما الاول هذاك يسمونه بر
1: برخال،
0: ما برخال خبز هذا التنور.
1: نعم
0: زين، وحلوى مع الحلاو، نمشي عند الحلاو وياب الحلوى، حد بياكل خبز وحلوى وحد بياخذ،
1: لكن لذيذ خبز وحلوى.
0: يلا انا في لذ عنه عاد، انا يعجبني موت يا عاد
1: خبز وحلوى.
0: يلا وعاد مرة ما يحتاج بنيك مرة البيت راجعين ما شاء الله ما يحتاج شبعانين من هذاك الأكل.
1: نعم
0: غدي ماشي، غدي غديات ماشي.
1: إيش بالغدا بعدك؟
0: غدي بعد بدنا من ذيك الحلوة ونجي البيت، وعاد عاد متى أصبح عاد تمين عاد هذا يوم سابع عاد نتريه إيش؟ عاد نتري العيد.
1: العيد
0: بعد في زمان أول يعني قريب سابع قبل السوابع وقبل هذا يعني يجهزون ويش الحطب الحطب حاليش حق العيد، حق الطباخ، حق هذا، حق المشاوي، حق الأشياء. وبيجهز بيقال بيقول خلاص اليوم نحن بنروح نودي الحطب هذه العصر على الحمارة، بنودي ذاك الحطب يسوونه شغن، ودي شغنة شغنتين ثلاثة أربعة مجيب ثلاثة البيوت مني ومني أساس إيش يكون يوم العيد يحصل الوالد يحصل نصيب.
1: نعم يبيع
0: يبيع
1: صحيح.
0: ما يبيع يعني هم
1: يترزق
0: يعطيه، لكن يحصل مضمون.
1: نعم
0: يحصل عيدية ويحصل لحم ويحصل أشياء.
1: نعم
0: والحمد لله ذاك الزمان يعني
1: يزره كل زمان.
0: أيوة ونحن كنا معاهم.
1: نعم زين عمي، بداية أول يوم العيد
0: أيوة
1: وانت طفل وكذا يعني
0: أيوة.
1: تروحوا معهم لمصلى العيد؟
0: نروح أيوة أول نروح نصلي العيد لا أيوة لا
1: وبعد الصلاة والخطبة
0: ما نمشي.
1: نعم بعد الصلاة والخطبة يسوي طرب.
0: أيوة بعد الصلاة والخطبة والأشياء عاد الطرب ما يسوي ذيك الصباحية. نحن معانا في الباطن ما نسوي الصباح بس يعني يمشوا يصلوا وكذا ويرجعوا. عاد الطرب يستوي متى؟ من العصر غالي.
1: أيوة
0: يبدأ معنا حن من العصر عادي إلى الليل
1: وحدة
0: هيك العصرانية عاد رضحت العصر عاد لا تفوتك
1: ها؟
0: رضحت العيد قال لك يوم من هين وهين على حمير أول ماشي سيارات من صاح الطبل
1: من كل مكان
0: معهدين
1: خلاص
0: مرة معهدين وفي قوانين بعد عندهم لك العقيدة الكبار ويسوون رزحة مكان واحد ماشي هنيها عند هذي
1: أيوة. ماشي تفرقة
0: هذا العقيد اللي مني بيجيب كاسر ولا بيجيب رحماني، وهذا بيجيب مني كاسر ولا رحماني، لعن يكون بينهم شيء تسوي يعني ما.
1: أها.
0: ويسوي ذيك الرزح وبيحتضرون المزايف اللي يزفنون والأشياء وبيعيدوها بيقال في الليل، أما عادوها في الليل في نفس المكان ولا هلاك الجماعة طلبوهم يكون في الليل مكان حن نترياكم الليلة بنرزح، يقولون تفضل مثل معنا حن مثل العقدة والحفري ونعمان والمناطق هذه القريبة اللي حفظناها نمشي فيهن سوادي الساحل يعني هلا يعني
1: الأماكن
0: القريبة نتبادل في أيام العيد مر عند هذه لا مر عند هذه لا وهذه الحياة.
1: زين الوالد مرهون متى بديت تقريبا في الرمسة؟
0: والله بديت يعني
1: أول شيء بديت نقول تدخل مجال الطرب عاد بعدين مثلا الشعر.
0: أول بديت وأنا تقريبا عمري من 10 سنوات كذا أمشي مع الأهل وراهم أسمع أخلي بالي على
1: الكلام
0: على النبض وأنا أمشي لا عاد من قريب تقريبا عمري 15 سنة لا عاد
1: بديت أرمس
0: أخذ الرمسات شوي شوي
1: تهبش على قولهم
0: شوي شوي وأتعلم كيف منه والحمد لله أيوة. يعني توفقت.
1: نعم إيقاعي أنت الوالد؟
0: أيوة
1: إيقاعي.
0: إيقاعي في الرزحة. نعم
1: في الرزحة. كاسر ولا رحماني؟
0: كل واحد في الرزحة وفي الكاسر ولا في الرحمن.
1: أيوة في الرزحة فقط.
0: في الرزحة نعم.
1: آه نعم.
0: أيوة لكن في فنون ثانية شوي في الميدان ما وايد.
1: ما وايد.
0: ما وايد.
1: لكن أكثر شيء في الرزحة.
0: أكثر في الرزحة مرة مرة الرزحة مين تخليني في القصة في النايحة النايحة الطويلة في أي حاجة. مرة في الرزحة مين تخليني؟
1: أي ما شاء الله.
0: ويت الكاسر ولا فوق الرحمن أجيبكم. أيوة. مرة.
1: نعم.
0: أيوة ويمكن شايف اللي بعد الصورة.
1: أيوة. أيوة. إنزين. تذكر أول رمسة رزحة حالك الوالد؟
0: والله أول رزحة أول رمسة كان رمستني شلة وجاوبني الله يرحمه حياة صالح بن سالم دعويس. وهذا صالح ممكن نقد علي أنا كلامي حتى ما أذكره لكن أذكر كلامه هو لما رد علي
1: هم الشياب
0: هم الشياب سوالي ساعور فيها هيك الرد.
1: أيوة.
0: قال يقول لي أنت في يد أنت في يده وأنا في جزيرة قيس. لا يقول أول بعد يقول ما بنت رابع حد ينشل وحد يحيس. ما بنت رابع
1: حد ينشل
0: وحد يحيس بيني وما بيني وبينك بات سيرة معاسمات. أنت في يده وأنا في جزيرة قيس كيف أنت لاقى يوم حل النايبة.
1: شوف ميت معه
0: ميت فهمت ميت يقول عندي.
1: أيوة.
0: والله إنه سوالي ساعور وأنا ذيك الأيام كنت.
1: وهذا زين ترى النقد زين
0: زين نقد حتى أقول لك سوالي ما بت كان روحت أذكر روحت الدوام كنت أدام الإمارات. لكن عندي مسجل صغير وقعدت أسوي حكي وسويت مقصب طويل ورديت على صالح لكن مقصب ما كيف في أحيد أقول الكلام أول مذكرة أقول أنا ضميري كلني في الهوية أصحاب وانت ضميرك تدعيب وضعيف كسيح. أنا أفكر بتعلم معك وانت سويت هذا الحكي
1: قصفتني
0: قصفتني. وعاد لهول دخلنا في الشعر وخلاني أدخل في المقابلة في الأكثر يسرني الله يرحمه حياة أحمد الكازروني.
1: نعم
0: هذا أحمد الكازروني كان استوت رمسة عرس مع سالم محمد القمري سلوة. وكان وعدي لحن هو ذي صالح صالح بن سالم وصالح بن سالم ذيك اليوم جات حمي وقال أنا اليوم ما برمس. يا ولد الحلال يا شاعر ما في لنا حد هني يرمس ما حد موجود وضيحة قال ما برمس مريض
1: صالح
0: اليوم مريض مقدم حموم المهم ما صار يرمس. قمت أنا ومعي واحد منك من الربع اسمه أبو تعرف صالح بن صالح صالح بن سالم صلاح بن سالم مالكي ولد تو ناشي أبوه كان سالم. وقمنا عاد أنا وياه نتعاون مني شلة ومني شلة نتعاون فيها
1: سالم مالكي معروف.
0: أيوة سالم كان هو في الجيش
1: بس أيه معروف معروف شاعر.
0: بعدين استوت بالجمعة هاي الرمسة مستوي كان يوم الخميس. بالجمعة صار اختان معنا في المرابة ورحت اختان عربان يحضرون وانا عندي خال الله يرحمه توفى فاضل بن مبارك البحري هذا هو اللي يسرني حال الشعر. هو اللي خلاني يخليه مر من يمشي يشلني معه يقول لي تعلم هو يعلمني مر ما يخليني بر هو اللي يتابع والله وصلح الاختان هناك الفرق مغني وجالسين في المناخ وانا قابض دلي قاعد اغنم والخال روح كذا صوم قايمين رزح هناك سمع رزح وسائل خال شاف احمد قال لي المرهون قال موجود قال ما في شعره هني خلي يجي مشاتل والله ياني يوم ياني الخال مر قال عقد العقد اللي عطل حد ها خال ايش قال عطل حد اللي تعال اباك والله قبض يبو احنا قال خال تعال معي لا خال هي يقودني صبرته قال هاي صاحبك احمد يباك ها الا مع احمد وانا رمس والله جيتني
1: احمد اكبر منك طبعا
0: هين عود جاي لك من الكويت من مدري هين رجال اكبر منك
1: من القدامه
0: من القدامه قال لي خل ارمس قلت له يا احمد احنا مستحي جمهور عالم ازحى قويه قال لي ارمس قلت لي يا احمد انا ما اقدر احول، قلت ارمس معاك انت توني؟ قال لي بترمس. قلت لي ما بقدر ارمس. قال دخل الروح، قال يقول ارمس يا ما هو دربا للهويه مفتوح.
1: يقول احمد،
0: احمد
1: كازروني،
0: كازروني قال ارمس يا ما هو دربا للهويه مفتوح، مفتوح لك يلين اخرة العمر.
1: شوف انت،
0: لكن والثاني ما حفظتني. يعني
1: تصريح، اعطاك تصريح،
0: تصريح عاد فتح لي الباب. الناس كلهم يشوفون من بيجاوب، من بيجاوب انا ماشي. يقول لي الخاله ها، قلت له
1: ترى ما بضرب عصا.
0: قلت له انا اقول له ثاير بغني ما دام الهويه مسموح،
1: ثاير بغني
0: ما دام الهويه مسموح، توزال عني الهم ونزاح الكدر.
1: الكدر
0: عندي فوايد ونكسب من الهويه مربوح، يوم المغني وصل والمهوي حضر.
1: شوف انت، شوف انت.
0: قال هو يقول هب السهيلي وادع الياسمين يفوح، ويفوح من باله مطاليع القمر، من يي طبيب العود ما تبقى يروح، من لي وين بس قام وينوح بسهر.
1: شوف انت.
0: قلت له سقمي تهاون والحين رجعت لي الروح، صاحت علي من السحب نفت مطر، ودني نساير في خالة سفينة نوح، عندك دلالة وانتظاري للسفر،
1: عندك دلالة
0: وانتظاري للسفر. قال شوف وخلصت الحمد لله. قال يقول انت ربيع عاد من هنا القاك ما بودرك.
1: شوف خلاص اعطاك تصريح،
0: اعطاني تصريح.
1: ايوه
0: وعاد ومن هنا استمريني ربسني
1: شيء انت وياه.
0: ايوه لكن ما حفظنا عاد، رمسني وايد انا وياه وخلاف عاد خميس مبيتي وناصر بن خليفه
1: والخنوبي
0: والفوري وادي كل مرس معهم.
1: نعم.
0: غير الربع اللي عاد لك الدواهي قوم حياته الله يرحمه عبد الله، عبد الله محمد زين ويوسف، يوسف بن عبيد.
1: رمستهم؟
0: هذا يوسف بن عبيد جاي صدفه عني جاي من الامارات ومسوي رزحه في الشرس، ذاك في المعهد في الشرس، هو ساكن في الشرس كان ومسوي رزحه، وانا جيت والقى رماسي ولي اشوفه يعري ذيك الايام ما انت عارف انا وياه وياه بشله. قال يقول بسالكم عن واحد رجل كهين،
1: بسالكم
0: عن واحد رجل كهين ينشح عليني ياقوت وزمرده. والسنة الثانية ما عرفت كان يرامس واحد من اهل لبه اسمه علي الكيال. جيت على ذاك دقتني في راسي يعني. قلت له يا تسمع انا بجاوب على هاي الشله. انا فكرت غير وهو فكر غير. قال كيف؟ انا في واحد شاعر اسمه محيل، شايب محيل معروف، يعرف يعرفون الربع كله ويتر
1: زين، من الاوليين،
0: من الاوليين قديم ومرام شعراء ومن نفس الصبغ ومن نفس اللهلته وسيدي بعد. وانا فكرت قلت يعني هذي هو.
1: تعتقد ان يوسف عبيد يقصد هو؟
0: يقصد هو.
1: أيوة.
0: قلت له اقول له اسمعك تسايل واحنا توني واصلين، اسمعك
1: تسايل
0: واحنا توني واصلين، لان سلتني عن شايب صرني ولده، هذاك اللي تسال عنه انا ولده.
1: لان سلتني عن شايب صرني ولده،
0: صرني ولده هذاك الشايب اللي تسال عنه انت انا ولده. زين قال هو يقول كنت وشراته في المدارس، ما كيف كلام شايب لولي.
1: كنت وشراته،
0: كنت وشراته في المدارس دارسين بنزوركم وعلي ذلاي الجيده.
1: الله
0: وعلامكم جبتوا لني ما ابغى يصين غاصوا ولا يابوا من البحر الصفده.
1: شوف
0: اي ما متعرف يقول الحكي علاقه دايره هناك
1: جبت لنا واحد ما يغوص ما ابغى غواص. شوف والله ان كنت مثله
0: من كنتوا شراته في المدارس دارسين بنزوركم وعلي ذلاي الجيده وعلامكم جبتوا لني ما ابغى يصين غاصوا ولا يابوا من البحر الصفده.
1: صفده
0: وعاد خلاص عاد تعرفنا احنا وياه وصار بيني لقاء وكذا كم مره.
1: وبعد هو خاصه عاد في الميدان،
0: هو في الميدان بحر. انا في الميدان مرامس وايد بحر هو الميدان.
1: صحيح صحيح. عمي نطلع فاصل
0: تفضل.
1: زين فاصل وراجعين.

0: نجدد لكم التحايا مستمعينا أينما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني. الوالد مرهون الرشيدي. الوالد مرهون.
1: نعم.
0: هذه البدايات قلنا.
1: أيوه.
0: أيوه. الحين نحن بناخذ على قولهم يعني واحدة واحدة.
1: أيوه. تفضل.
0: مثل رمسين ترى اليوم لو يوم عيد. ورمسة العيد. رمسة العيد مختلفة.
1: مختلفة.
0: لها رونق.
1: أيوه والله.
0: صحيح. القصافيات أول بنبدأ مع القصافيات.
1: قصافيات.
0: نعم.
1: زين شيء قصافي واحد مال العيد
0: مال العيد تفضل
1: ركز معي
0: انا وبعدني مره
1: يقول عيدت دارنا الليله
0: عيدت دارنا الليله
1: وانشلت بيرق الراحه غاثه ربني بسيله في مساء اليوم وصباحه
0: في مساء
1: اليوم
0: وصباحه, وصباحة.
1: عيدت دارنا الليله وانشلت بيرق الراحه غاثه ربنا بسيله في مساء اليوم وصباحه
0: شلها

0: الله عيد الدارنا الليلة بيرقل راحة نبسيلة في مساء اليوم وصباحة الله
1: هاي قصافي
0: أها
1: هاي شلوني كان ربعني في الحفري
0: أيام العيد
1: أيام العيد عاد عاد عاد مرة مو عاد الله يوم يدور هاش البنساء هاش هاش بن بطي فوق الرحمن ويدور صالح بن سالم فوق كازر عاد اسمع كيف يسووه الاثنين
0: حتى النخل يرقص
1: الله الله ولا زايد الله يرحمهم ساكي اي والله فكرتني بهاي الشيء
0: جزاك الله خير زين عمي
1: تفضل
0: هذا القصافي
1: قصافي
0: نعم شيء قصافي غيره بعد
1: ماشي
0: من اللي من القديم من اي شيء
1: من القديم
0: اي سواء تدويره سواء من مسير شيء متذكر
1: والله
0: ولا ما يحضر في
1: لا لا في كان في لا في من النواحي القديمة
0: أنا بعدني نعمل مطلوب نعمل مطلوب القديم عديم
1: قديم وفي نواحي قديمة وايد عندي
0: من
2: قديمات القديمة
0: تعرف أصحابهن
1: لا والله
0: ما تعرف موروث
1: عارف الكلام موروث
0: تفضل
1: أيوة
0: تفضل الناس بتسمع وإحنا معيدين وإحنا معيدين
1: هاي يقول يا محمد سند وقاسم فلاي
0: يا
1: محمد سند وقاسم فلاي
0: يا محمد
1: يا محمد سند
0: وقاسم فلاي
1: قاسم فلاي شربة المنريق ما راموا يسقوني

0: محمد سيناد يقاسيمي فلاي شربيتي من ريق ما راموه يسقوني شربيتي من ريق ما راموه يسقوني البارح يطير ساويتي بحكايه من سواد الليل ما نامت عيوني
1: من سواد الليل ما نامت عيوني. يوم رحت عني بن ناصر بغيت عين
0: ريت العذارى في طريقي خاطفات شلن هوادي ومن عضاي شلن هوادي ومن عضاي اللي بغن تميت را تميت واقف لين ردا راجعات
1: راجعات
0: قال ان علامك هيش صابك من الوجن قلت السبب منكن تراكن قاتلات قال ان تفضل فوق لي حان السفن نحنا سكني في بحور غارزات
1: غارزات
0: قلت القلب راضي خذني مهنت بن ليكون عاشق ما يخاف المشكلات
1: اكيد
0: ردا علي بابتسامه وضحكا قال ان شراتك ما علني مراقب صرني وتوكلني ووصلني للوطن ريت العجايب وينهن
1: ساكنات
0: قال ان تفضل لا تخافك تنسجن نقي وتخير لي تريده من الغنات تميت متعاي وفكر ممتحن ما عرفت انقي من كثرهن وايدات مثل المطاي يوم شافني مثل المراكب يوم شافني صدرا مثل المطاي يوم يني رافيات حصلت مطلوبي وكل شيء وفرن وشهد شهاده عند ربي وافيات وطلبت ربي يمدهن بماي بن يدعي لهن وسط الجنان الفاخره
1: الله يدعي لهن
0: وسط الجنان الفاخره
1: يا سلام يا سلام والقصيده تعبر عن عمرها هذه
0: هاي تعبر عن عمرها
1: ما يحتاج بروحها تخرف
0: اي أيوة والله
1: زين زين تبقى الصاحي بعد مره هاي يوم فؤادك هاي يوم
0: ها القرش الدناني
1: اي صحيح نعم القرش الدناني كيف يقول
0: القرش الصناني

0: قلب
1: الله واحد واعي ما الاول الا
0: وعاد يوم العم رهون يقلب الرحمن ما يحتاج
1: عاد يوم الجور فوق
0: تتمرى
1: انا عاد تمر رغبه
0: تمر في الترابه من الهيام
1: شو هذاك راعي الشرقي من يسوي
0: الغرام ما برويح
1: الغرام يشلك الغرام
0: الغرام يشلك صحيح
1: نعم والله
0: انزين الحين نرجع للمحاورات العم رهون
1: ان شاء الله
0: شيء بعد رمسه حالك مع الكازروني
1: رمسه مع الكازروني ماشي وحافظني والله
0: مع المال ترامست انت والمال
1: ايوه انا المال اللي ترامسني لكن انا والمال ما
0: اتذكر
1: ما اتذكر
0: انت ومن تتذكر رمسه انت ومن
1: اتذكر بينني والمبارك الفوري واتذكر بينني وعبد الله محمد
0: يبن الرمسه
1: العزواني قبيلتي
0: نعم العدوان من القديمين أظني
1: من القديمين هذا الشاعر القديم
0: أه.
1: وشاعر أنا تورطت معه
0: كيف؟
1: تورطت يعني بس
0: أكبر ما... منك هو؟
1: كيف أكبر أكبر وأكبر وأنا توني بعد أتعلم وعاد هو هذا شاعر عود كبير
0: متمكن
1: من السويق هو يوم
0: أه.
1: هذا حصلت نوب كذا يرمس قاعد يرمس لا في ناس يدخلوني ويرمس ما معطينا مجال
0: ما محصل والريال وازن عمره
1: والريال وازن يعني
0: ما يعق يعني عمره لكذي
1: لا لا بيتشوف حد شعره حد وياه بشله قال سلام الله عليكم يا اصحاب الوطن وعلي ديار الناس لا تحصوني يا يب بضايع لكن ما بيع سلام الله عليكم
0: يا اصحاب الوطن ديار الناس لا تحصونها
1: يا يب بضايع لكن ما بيع بصبر من كان حد عندكم يسعوني قلت له انشح سلامك ما شايف الخاطر ضغن دار عزيزه والعرب يلفونه وتيار بركي وصلوا بين عدن معكم بضايع غاليه يطروني قلت اني بركي عصر ريال ضام ضميم
0: ها
1: عصر ريال ضام ضميم
0: فواده
1: فواده قال من كان تاجر قرب من البضاعة شحن
0: من كان تاجر
1: قرب من البضاعة شحن لكن باكر معي تردونه
0: الله
1: مع كيف من كنت تاجر
0: قرب من البضاعة شحن
1: لكن باكر معي تردونه وتيار بركي يقول كلهم يشرون برهن بنبايعكم من كان باتوفوني أول علني الدين عليهم الله
0: وتيار بركي
1: كلهم يقول يشرون برهن بنبايعكم من كان باتوفوني قلت اوه نحن نتورط
0: لا صار الريال ضام في فواده
1: ضام هو عليهم ديون هالبركيه قلت له اقول سير بدلاله صاحبي لا تمتحن
0: سير بدلاله
1: صاحبي لا تمتحن بركيه مظني باقيات ديونه وقرب السواهل يالت والبوشر زنن كل ديره تنجلنها بتغزونه
0: الله
1: يرجون الثار تراهم دير بالك عاد وانتهت تقدر
0: تختار وتيار بركي
1: كلهم يقول هو يشيرون برهن بنبايعك من كان باتوفوني
0: قلت له انت
1: قلت له انا اقول سير بدلاله صاحبي لا
0: تمتحن
1: بركي بظني باقيات ديونه وقرب السواهل يالك والبوشر زلم كل ديره يلا انهبت يردوني
0: الله
1: تردون الثار تراها دير بالك
0: لا ما تورط رديت عن عمرك ما تورط
1: تسوي
0: انزين
1: هاي عاد في بينني و
0: فوري
1: فوري فوري فوري فوري يعني كلام يسوي كلام ثقيل
0: شاعر قدير
1: شاعر معروف شاعر مسماي لكن الريال يعني صراحة يعني زين وأول بادي مثاء ما قام يعني في الشعر كلامه وايد ثقيل يعني ثقيل
0: صحيح
1: هو لحد الآن لكن أول غير كلام
0: نعم كل زمان بزمانه
1: بزمانه
0: يساير الزمان
1: أيوه هذا صار بين أنا وياه مرتين مرة قبلية أنا بديت ومرة ثانية هو بدأ بيب سيرة قبلية جيت أنا كان عرس مسيف الرميس وجيت أنا متأخر
0: نعم
1: ويوم جيت يا عين عربان من غربة مني يوم جيت كان سالم محمد و خميس مبويتي والربع واجين كلهم ناصر من خليفة كلهم موجودين لكن جيت برمس قالوا لي انت انتظر شوي
0: لا تستعجل
1: لا تستعجل كيف الناس بتروح عاد نروح يا متاخر والحين ربع يروحون قال لي اصبر شويه وقفت كان ما ادري من يرمس يوم عاد قريب عن تنتهي الرزحه شافوا الرزحه تعذبت انتعال قالوا لي دخل الحين يرمس فضلك دورين الحين عاد اخلي دورين قالوا الحين عاد كيف اسوي يعني لازم كيف اخلي احمس الناس اخليهم يعني يكون ما يروح ويطيب اللي هو يكون عزيزهم زيت يعني
0: اقول لكم مون الحلوى اخر شيء الحلاوه
1: قلت انا اقول من عسعس الليل وتمكن بالسواد
0: من عسعس الليل وتمكن بالسواد
1: يبغى قلبي اللي يسير في ظلمته يبغى قلب
0: يلي يسير في ظلمته
1: يعني يوم شافت الليل ظلم وهيف قلت لي يعني مش طرشون يعني
0: ها
1: من عسعس الليل وتمكن بالسواد يبغى قلب يلي يسير في ظلمته
0: اكيد
1: والليله بسوي شرواته بني شداد بيولي ولاته وبقحم قحمه
0: والليله بسوي
1: الليله بسوي شرواته بني
0: شداد
1: بيولي ولاته وبقحم قحمته
0: الليله بسوي
1: شرواته بني
0: شداد
1: بيولي ولاته وبقحم
0: قحمته
1: قالوا حال فوري تخل
0: اها
1: الاخ الكبار قوم ويتي وقوم سالم محمد وناصر قالوا حال قالوا له خلته قال يقول قال فوري يقول الليل المخاطر يبغى له قلوب شداد
0: الليل المخاطر
1: يبغى له قلوب شداد ومحنته يلي يصير في دهمته ومحنته
0: يلي يصير في دهمته
1: لكن يقول خايف عليك يقول الليل يقول يرميك الجواد ويصومك سبع الليالي بشلفته
0: شوف
1: هاي تنعت يلي يقول له تنعت تري خايف عليك الليلة يرميك الجواد ويصومك سبع الليالي
0: بشلفته
1: قلت له انت ما تدري عن فعايل ابو زياد
0: ها
1: قلت له انت ما تدري
0: عن فعايل ابو زياد
1: الجان خافت من قواي صرخته انت ما تدري
0: عن فعايل ابو زياد
1: الجان خافت من قواي صرخته وما يولي في الميدان وما عندي اعتاد بليل لي يا مركب فرس وافلت
0: انت ما تدري عن فعايل ابو زياد
1: الجان خافت من قواي صرخته وما يولي في الميدان وما عندي اعتاد بليل يا مركب فرس وافلته
0: شوف انت
1: ودارت كيف انه هو رد هناك بعد كان خلاف انه هو رد قال اليوم هي يا سادة
0: هذه حرب هذه اليوم يا يي
1: زين
0: نطلع فاصل ريحك شويه

0: رجعنا معاكم مستمعين أينما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحمن والحلقة الاستثنائية عن عيد الأضحى المبارك، ودائما نجدد لكم التحايا والتهاني كل عام وأنتم بخير. الوالد مرهون، هذا رمسات طبعا احنا تكلمنا عنها، ورمس العصرية ورمسات الليل، تكلمنا عن ذكرياتك أول، تكلمنا عن القصافي، تكلمنا عن الرزحة، محاوراتك، مساجلاتك، زين بنتكلم عن الفنون الأخرى.
1: أيوة.
0: اللي هي مثل الميدان، فن الداندان.
1: أيوة.
0: وش الفنون الثانية غير هالفنون معك؟
1: والله إحنا معنا الفنون هي في الباطن القبضية، الميدان والرزحة والدان.
0: نعم.
1: أيوة. أيوة.
0: الفنون البدوية ما مشيت فيها.
1: الفنون البدوية أنا ما مشيت.
0: ما مشيت فيها. فنون البحر.
1: ولا فنون البحر.
0: ولا فنون البحر.
1: ولا فنون البحر.
0: زين، نسولف أول شيء عن الميدان.
1: أيوة.
0: أيوة. سولف اللي عن الميدان وإقامته والشعراء من على كلامك الوحوش اللي كانوا.
1: الوحوش والله نحن كانوا ما لحقنا عليهم الوحوش ما الميدان قبليين. لنسمع عنهم ونشوفهم بعض منهم وإحنا عليهم.
0: مثل الرشاش ودولته.
1: أيوة شو الرشاش ودولته وحب وفريش وما أدري منه والحداد وصالح بن سعيد بن عبيد. زين هلا لحقنا عليهم، لكن
0: ما لحقت يرمسون،
1: ما لحقني شوي يرمسون، لكن
0: شياب عاد
1: شياب ما يعني عاد لنسمع بعدين حكيهم، يعني خذيني من شوي حفظت يعني من حكيهم. زين يعني صاروا يعني نتداولوا يتداولوا بحكيهم وسمعنا وحفظني. والله يعني كذيب اقول لك يعني في الميدان كفيه، وانا كنت اولا يعني انا بقول لك يعني صراحه اني كنت اول هذا الميدان ما مرغب فيه وايد يعني. لا خلاص عاد بس أول أمسك حكي لكن مبدع الروحي، لا خلاص عاد من ثرت يعني عجبني الميدان ثرت يعني أسوي حكي الروحي في الميدان.
0: نعم.
1: وكنت بس أول أتحفظ حكي ميدان يعني قبليين كنت أتحفظ.
0: خبرتنا عن قصة أنت عن قصة إيش نك ندورك صالح دواري، كيف قصته هذه؟
1: هاي بين هاشل وصالح.
0: هاش البريكي؟
1: هاش الحداد.
0: الحداد
1: بريكي هو من صنعاء. زين هذه بينهم كان ما أعرف كيف قصة هذه بينه هو صالح، واحد اسمه صالح هذا منصور يقولوا منصور. وصالح يسمع هاشل يسمع عن صالح، لكن صالح ما يعرف هاشل.
0: هاشل
1: هاشل يسمع
0: كل واحد يسمع عن أخوه.
1: لا هذه هاشل يسمع عن أخ ما يسمع. هذه هاشل يسمع عن صالح، وصالح ما يعرف وين يكون واحد اسمه صالح وكيف كيف ودور الدورة.
0: هذا هاشل اللي يدور صالح.
1: لا راعي مصنع.
0: أما صالح ما غفلان.
1: صالح غفلان ما يعرف. والله كل يوم هاي تعيد أول زمان أول يمشون على.
0: تزاور الناس.
1: تزاوروا من الباطن ومنصور.
0: ويطلعوا ويهب.
1: يطلعوا أيوة. ويا هذا صالح عند واحد في أبو عبالي في مغسر. قال طلب شربة ماي. قال له بشرب ماي. قال له تفضل يا ابو الماي. اللي قال له تاشي اول عن العلوم وكذا واساله من انت. قال له انا فلان بن فلان. من هي مكان؟ قال له منصور. قال له خاطر. قال هو هي اللي دور ربي. قال انت انا اطلبك طلب اليوم. قال هيك. قال انت الليله ضيفي ولا ترجع. قال انا قاصد مكانه. قال لا الليله انت ضيفي.
0: وصلت.
1: وصلت
0: قدام البيت ما يستوي
1: قدام البيت. قال له تفضل. شال والله قرب الريال دخل في البيت دخله أول تحيد بيوت تسعة.
0: نعم. دخل مكان العرب.
1: دخل مكان العرب في السبلة
0: المجلس. نعم
1: في المجلس الحين يسمونه مجلس أول
0: سبلة. أول سبلة صحيح.
1: أيوة. جلس الريال أول في زمان أول إلى طلع عنك صاحب البيت كين دارها ما عيب بل فلان ودرني يلا أنا مستعيلة بمشي.
0: أيوة.
1: لا عارف انه ماشي
0: يدبر الامور
1: يدبر امور.
0: ايوه
1: بيجلس
0: صحيح.
1: من قهوه وهي طلع عنك يا قال على الحرمه همي بالعشي.
0: ايوه
1: همي بالعشي وانا بنزل كيدوي وبي
0: استاذن وراح عنه.
1: لا ما استاذن بس لا ما قال
0: انه على بالي يعب الامور داخل البيت.
1: قال
0: يعب العشاء
1: هاي هاي لهناك وكان يشتغل. الله فكر انه يمشي تك فوق الحمارة سيدي مصنعه يدق عليه هاجل أوه. قال أخوك اليوم للدورة موجود ما قضيتها. قال من هذا؟ ها قال

0: راح القسمديين صح طبل. قال اسمع طبل، قال الجماعة يترمسون
1: متعودين
0: متعودين يقول يترمسون والله سوقين. قال خلاص باني نساير مع الميدان
1: تشوفهم
0: شوف. قال لا بقول لا خلاص نساير كيف نسوى. ومشوا
1: كله شغل حيلة
0: حيلة. شوية مبوني جاهز شافه عاد مبوني مجهزنا عاد اتفقنا منه
1: هذاك هاشل
0: هاشل شافهم هو وياي قال يابس قال على الواجب
1: يقول هاشل
0: هاشل قال يابس قال على الواجب قال يمشي يملهم مشي بالخف
1: يمشي يملهم مشي بالخف
0: النار شعلة تقوم وريولك غالي المسك صالح دواره عن ندورك
1: صالح دواره
0: عن لا تجوس اليمر بالخف وتصبح خلي
1: خالع ريولك
0: من هاي خمسة
1: مشي بالخف
0: يمشي يملهم مشي
1: بالخف
0: نار شعلة تقوم
1: وريولك
0: غالي المسك صالح دواره عن ندوره
1: صالح دواره
0: عن لا تجوس اليمر بالخف وتصبح خليه
1: خالع ريولك.
0: قال لا إله إلا الله سنين قال له من حالك
1: ومسماي
0: مسماي أنت قال له كيف يعرفني قال قال من هي قال له يا هاشم حداد هي هاشم بترمس قال ليش أسوي الحين عاد
1: لازم أجاوبه
0: تفرغ بجاوب
1: بيستوي على يدين
0: قال له يابس راحت الله مسعيك قال يابس
1: قال صالح
0: قال صالح يقول لنشامة القوم هاشل
1: عد شوف انت لنشامة القوم
0: لا تمشي معهم انت
1: هاشل عد
0: لنشامة القوم هاشل عد تعلم ولادك علم علمه
1: لنشامة القوم هاشل عد
0: تعلم ولادك علم علمه راسي انصدع من دي الراسي كان باني
1: من دي الراسي
0: ما عندي افكار هاشل عد كان بايزيد اليمر علمه
1: بي بي بي بي بي. صحيح ما يزيد ما يزيد تطفيه
0: هاش العت لنشامة
1: القوم هاش العت وعلم عيالك علم علمه
0: راسي انصدع من دي الراسي كان بعني
1: من دي الراسي
0: ما عندي أفكار
1: هاش العت كان بايزيد اللي يمر علمه
0: قال وكد هاش قال وكد بدي كان لبدي هناك
1: ها أوكد بد
0: لا هاش قال يقول ريل بحلو كاشخ بنيبان
1: غير بحلو
0: كاشخ ابني يبان شكون بتحبش بني يا بنته على النستوى الصامل عوده ويا اخوتي هذه صامله
1: عوده
0: احنا يوم تضحك وكاشخ ابني يبان ايش بتحبش بني يا بنته
1: الله اكبر بي بي بي بي بي. كيف كيف كاشخ ابني يبان
0: غير بحلو كاشخ ابني يبان غير بحلو كاشخ ابني يبان شكون بتحبش بني يا بنته على النستوى الصامله عوده ويا اخوتي هذه صامله
1: عوده
0: الحين يوم تضحك وكاشخ ابني يبان ليش بتحبش بني يا بنته قال لي قول لوكد بدي كان لبدي هناك
1: اي صالح
0: صالح
1: اوكد بدي
0: كان لبدي هناك شوكي وسمر داحر عيون تركض قفل قوم ما تواحي الحذر عد
1: ما تواحي
0: يقول ربعه السيح لبدي هناك ياكل سمر داحر عيون
1: كيف؟
0: يو ضبعة السيح لبدي هناك لكن نمر داحر عيون
1: كيف أوله؟ لبدي
0: أوكد بدي كان لبدي هناك أوكد شيء بدي
1: أها
0: أوكد كان شيء هناك بدي أوكد بدي كان لبدي هناك شوكي وسمر داحر عيونه تركض قفل قوب متواحي هذا حذر عيون
1: متواحي
0: يو ضبعة السيح لبدي هناك لكن نمر داحر عيون وضبعت السيح تبدي هناك قال خاف واشل بعد شيء كلام لكن ما
1: لكن كيف كاشخ
0: ها الريل بحلو
1: كاشخ ابني يبان
0: شكون بتحبش بني يا بنت على المستوى الصامل عوده ويا اخوتي هذه صامله
1: صامل عوده
0: احنا يوم تضحك وكاشخ ابني يبان ايش بتحبش
1: الله
0: بني يا بنت
1: قويه
0: ها
1: قويه
0: قويه
1: قويه قويه شعر قوي
0: شعر قوي
1: نعم جزاك الله خير وكل عام وانت بخير
0: وانت بخير وانت بخير
1: والسموحه من قداك الله يعطيك الصحه والعافيه ما قصرت الله يعطيك الخير بتقول كلمه ولا شيء
0: لا اقول مشكورين وجزاكم الله خير على هالزياره
1: هذا واجب
0: جزاكم الله خير وكل عام انتم بخير
1: وكل عام وانت بصحه وسلامه
0: لا الله في فنون العيداد دثوني
1: لا لا اكيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا شكرا والشكر موصول لكم مستمعين أينما كنتم لاستمعتم لبرنامج الكاسر والرحماني والحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى قادمة كل عام وأنتم بخير.

كل عام وعمان وقائد مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بخير. كل عام وأنتم بخير مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتم. كل عام والجميع يرفلوا بثوب الصحة والعافية وعيد السلامة علينا جميعا. أخوكم تامر سحاق من سوريا.

0: عشت
1: كل عام وأنتم بخير، عساكم من عواد وعيد مبارك.
2: كل عام وعمان وقائد مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بخير. كل عام وأنتم بخير مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتم. كل عام والجميع يرفل بثوب الصحة والعافية وعيد السلامة علينا جميعا. أخوكم تامر سحاق من سوريا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل، بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

ونهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين له موفر الصحة، ونشكر إذاعة الشباب طاقما وإدارة على جهودهم الرائعة وتغطيتهم المتميزة في نقل فرحة العيد، وكل عام وعمان بخير. سارة بنت قاسم بن خلفان المحروقية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

السلام عليكم مستمعينا عبر إذاعة الشباب، حبيت أهنيكم جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقول لكل اللي يسمعونا كل عام وأنتم بخير وعزاكم من عوادة، وأتمنى لكم عيد سعيد ومليان فرحة ولمة أهل. مهنيكم أحمد بن سالم من خلفان الرقمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

كل عام والشعب العماني بخير وسعادة، وكل عام والأمة العربية والإسلامية تنعم بالمحبة والسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أرسل من التعاني وطيب الأمنيات، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والخير والبركات. عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعاتكم، وأعاد الله هذه المناسبات الجميلة بالصحة والسعادة. وفي الختام أشكر إذاعة الشباب على جهودها الجميلة، وكل عام وأنتم بخير. معكم لينا الرقمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد اليوم. أعزائي المستمعين، عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في الرميلة

0: الخاب ونعمت واجد هذا الخاب ونعمت
1: واجد هذا الخاب ونعمت واجد هذا الخاب
0: ونعمت واجد عد ما اسمه دل غضب لو عد ما اسمه دل غضب
1: لا عد ما اسمه دل غضب
2: إبراهيم اوه علي ابراهيم
3: يلا
2: كيف حالك؟
3: بخير العافيه
2: عساك بخير تسمعني؟
3: اسمعك نعم
2: ولا ما تسمعني؟
3: لا لا اسمعك
2: هات علومك اول
3: ما شي علوم
2: ما شي اخبار ما سمعت بشيء؟
3: شي علوم
2: ما شي
3: يا اخبار
2: علوم الخير
3: انتم اليوم جايين تجيبوا شيء قدمان
2: ها؟ ترى احنا ندور القديم
3: هذا قدمان
2: ندور القديم
3: احنا نسيوه
2: ها؟
3: نسيوه
2: نبى نذكرهم الحين فيه اقول لك علي لا تنسى ترى في أجيال الحين تدور تبحث عن الأشياء هذه أجيال هي شباب صغار هي طالعين الحين يبون يعرفون هالشيء هذه التراث هذه
3: ولا الشباب يعرفوا التلفزيون ولا شيء ما يعرفوا رقيق
2: لا إذا علمناهم حن هم بيعرفوا لكن إذا ما علمناهم كيف بيعرفون ما بيعرفون
3: لا لا القضام ما يعرفوا
2: بنعلمهم التراث
3: أول يشيلوا للواد
2: وهي إن شاء الله الأجيال راح يتعلموا ويأخذوا من تراثكم يأخذوا منكم أنتم
3: لا لا صد
2: ها صد يتعلمون منكم مثل ما انتم تعلمتم من اهلكم
3: هم بعد يتعلموا طلعنا في الدهر في رقيص وفي غنيطاري
2: نوبهم ترى ما حد عليك منهم يا بلادنا هبت ريح نوب اولادنا هبت ريح بس يبغى حد يمشي قدامهم من يمشي حد يمشي قدامهم تلقاهم ما يحتاج

0: يا مرباد.
1: زيدنا شيء حافظ انت من كلام مزيفينا
2: شو هي عاد الحين من
1: سويت من قال قدامك عاد سعيد انت عاد بتتبع الحين
2: بتتبع
1: زين ايش بتقولنا عد لنا والعد عد
2: بعد لك انا اقول يقول شد جبال يطرالي صيد الهم الموصوف صيد الهم الرميات
1: خليك معي خليك معي كلام كبير هذا علي شرق اليبل
2: يطرالي صيد الهمل موصوف
1: صيد الهمل
2: موصوف صيد الهمل
1: الهمل الهمل لا
2: الهمل
1: ظبي
2: ظبي وهن رميات يبض بيه
1: همل همل
2: صيد الهمل موصوف
1: كلمة الهمل يعني واجد
2: ظبي
1: كلمة الهمل ظبي
2: ظبي
1: سميته
2: الهمل مهمل
1: عب مهمل
2: لا
1: هني بس كلام هذا يعني ان هاي الهمل اسمه ظبي
2: ظبي
1: شرقي
2: شرقي جبل إيطالي صيد الهمل موصوف
1: موصوف
2: ما ذيره ختالي يمشي مهال وروف
1: على راحته
2: على راحته
1: ما ذيره
2: ختالي
1: ختالي
2: يمشي
1: ختالي مهالوره. اللي هو يعني بيصيده
2: بيصيده
1: ما ضير
2: لا لا ما يذير شيء
1: انزين
2: يمشي مهال وروف
1: روف
2: يمشي مهال وروف وعنك عمة الحاسد وعين العدول تشوف
1: وعنك عمة الحاسد
2: الحاسد وعين العدول تشوف
1: لتشوف زين هاي شله
2: اي شله
1: بعد شغيري
2: ما شغيري من ناسين ايش
1: لا اقول لك شله شله وبيرد عليك بيرد عليك سعيد
2: وصيد الهم اليطرالي لصيد الهم اليطرالي

ساكنات من هنا الناس ساكنات لا بنعا

0: سعيد الله ينعم عليك. الحين سمعنا الشله الحين هذا منك انت ومن علي، كيف قالت الشله هاي الاخيره؟
1: شير حلو متفخر.
0: شير حلو متفخر،
1: ما ينسقي بكفوف،
0: ما ينسقي بتفوف،
1: بكفوف
0: بكفوف
1: كفا
0: وادي مفضلت عليه وادي
1: وادي
0: انزين
1: ابالي شيارين
0: ها
1: ابالي شيارين وزعفراني دوف
0: أباله شيارين
1: وزعفراني دوف
0: وزعفراني دوف شيرن
1: حلو متفخر ما ينسقي بكفوف، شيرن حلو متفخر ما ينسقي بكفوف، ولا شيارين ومزعفراني دوف، ولا فرش وزوالي والحاسدين تشوف،
0: ولا فرش وزوالي
1: والحاسدين
0: والحاسدين تشوف،
1: ولا شيارين ومزعفراني دوف،
0: ولا شيار الينه
1: ومزعفران
0: دوف.

وبطاوع بالحين وبطاوع بالحين ولو

0: مش كرك يا سعيد، وإن شاء الله بيجيك مرة ثانية ونسجل قصائد أيضا تاريخية ثانية إن شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينة. شكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وإن شاء الله نلتقي في الغد بتغرودة أخرى من تغاريد البادية العمانية.
1: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد

0: نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد، الحلقة الثالثة.
1: صبحك الله بالخير أبو نوح، وعيدك مبارك وسعيد إن شاء الله.
2: وعيد السعيد يا أم نوح، وكل عام وأنت بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيد علينا هذه المناسبة بالصحة والعافية والعمر المديد.
1: اللهم أمين يا رب. أبو نوح، إيش تبى نجهز لك عشان قهوة الجيران غير اللي أنا مجهزت لنا وحدي؟
2: جزاش الله ألف خير، أنت اللي مجهزت لنا خير وبركة، ما شاء الله عليك، ما مقصر في شيء. أهم شيء توصل للجيران من اللي مسويينه في البيت.
1: إن شاء الله يا زوجي الغالي العزيز، أغلب بيوت الجيران وصلنا لهم، والباقي يوصلهم حتى جيراننا الجدد.
2: كفو عليش وكذاك أبغاش. غنية على فكرة، نسيت أقول لك تراش اليوم منورة وزاهي عليش الثوب العماني.
1: وانت كذلك يا زوجي الغالي، زاهي ما شاء الله بالخنجر والبشت والمصر الغاوي، عساك يا رب دوم دوم بخير وعافية.
2: اللهم آمين جميعا. لكن أسألش، تو ولدش نوح حين عشان نروح نصلي صلاة العيد؟
1: ولدك نوح رايح يودي هريسة وشوية حلويات لبيت جيران الجدد، ومن يخلص بيروح صوب مصلى العيد.
2: زين يا الغالية، على بركة الله.
3: أهلا وسهلا أخوي نوح، كل عام وانت بخير.
4: وانت بخير وصحة وسلامة أخوي حمد. يا سلام، ما شاء الله عليك، كاشخ بالمصر الصوري والخنجر ذي الجميلة.
3: جزاك الله خير، حتى انت كاشخ بالمصر والخنجر. تفضل عندنا وتاخذ فنيان قهوة.
4: جزاك الله خير، أمي موصلتنا أجيب لكم شوية هريس وحلويات، وبروح عشان ألحق لصلاة العيد.
3: زين، جزاك الله خير، وانتظرني شوية أمي تبغى تعطيكم عرسي.
4: إن شاء الله ما تكسروا.
5: ها يا ولدي حمد، ما شاء الله عليك منور وزاهي بالمصر والخير. أقول لك من هناك عند باب.
3: جزاك الله خير أبوي، طالع عليك. هذا ولدي يراني نوح، جايب لنا هريس وحلويات العيد، وأنا الحين بروح أعطيه شوية عرسي.
5: زين يا ولدي كياباك، خلا يلا ها بنمشي نصلي صلاة العيد مع جماعة، وخبر أمك تجهز فوالة العيد.
3: بإذن الله أبوي.
6: لطيفة لطيفة، خلا يا زوجتي العزيزة، خلي الأولاد يتبعوني، بنروح نصلي صلاة العيد، ما شي وقت.
7: يلا يلا دومك إلا مستعجل. حتى كل عام وانت بخير ما قلت لي.
6: هي والله تعالوا، كل عام وانت بخير يا الغالية. اسمحي لي نسيت، حسبت كايلش صدق انه العجلة من أمر الشيطان.
7: أعوذ بالله من الشيطان. كل عام وانت سعيد يا زوجي سعيد، توكل على الله وأمورك طيبة، وأنا بخلي الأولاد يتبعوك للسيارة. يلا.
6: زين يا الغالية، ذي الكشخة. عموما لا تنسي تجهز سفرة العيد، لأنه الجيران بيجوا يتقهوا عندي، وكثر من الهريس وحط من العرس يلي جابوه جيراننا الجدد جزاهم الله خير، وحط صحن الحلوى العود.
7: إن شاء الله أبوي، إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب. تو أنت روح صلاة العيد، ولما ترجع بتلقى كل شيء جاهز.
6: توكلنا على الله وجزاش الله خير، وخلا حث الأولاد يتبعوني، أنا خارج في السيارة.
8: كل عام وانت بخير جيراني الأعزاء، عيدكم مبارك.
6: وانت بخير وصحة وسلامة.
5: ما شاء الله عليك يا حمدان يا أخوي، صوتك يميل وانت تردد تكبيرات العيد.
8: جزاك الله خير أخوي حمود، وعاد هذه عادة تعودتها كل عيد.
6: صحيح، ايه متعود يسابق على الميكروفون كأنه ما حد غيره يعرف يهلل ويكبر.
9: يا جماعة صلوا على النبي، احنا في يوم فرح وعيد، ترى ما نبغى حد يزعل من الثاني.
10: عشان خاطرك
8: أنا ما برد عليه عشان ما يستوي زعل.
6: زين زين، جزاك الله خير. يوم ما بترد علي خلا بنصير نشارك الناس الفنون الشعبية. أبوي فن الرزحة والعازي أسمعه عاد من بعيد.
5: يلا يلا زين، أنا روحي متشوق أشارك أهالي الولاية فن الرزحة، لأن أحد الفنون الشعبية في ولايتني.
9: زين يا جماعة، توكلنا على الله، ترى الناس تقدمونا.
10: جزاك الله خير يا أختي عليها. جاية ومتعنية، جايبت لي عرسية، المفروض أني أنا أوصلش.
11: أفا عليك أختي سلامة، إحنا أخوات والمهم أن نتواصل ونكون مع بعض، وتذوقي لنا عرسيتنا.
10: ما تقصري يا الغالية، عاد أنتو عرسيتكم متميزة وغاوية. أنا على فكرة مسويها ريس، بعطيكم تذوقوا منه شوية.
11: ما تقصر حبيبتي، جزاك الله خير. حبيت أقول لك ملابسك ما شاء الله ما شاء الله حلوة وزاهية صباح العيد.
10: وانتي بعد ملابسك حلوة وزاهية، عليش ما شاء الله لبس التقليد العماني منورة منورة، عسى الله يعطيش الصحة والعافية.
11: اللهم آمين. عاد سمحي لي أني بترخص عنك، أخاف يريع أبو حمد وما يلقاني في بيت.
10: الله يحفظك وفي أمان الله. يلا نتلاقى بعدين عند الجارات.
3: ما شاء الله أخوي نوح على فنونكم الشعبية واحتفالاتكم بالعيد حلوة.
4: جزاك الله خير أخوي حمد، إحنا الحمد لله كل عيد نحتفل بهذا الشكل وسط فرح الجميع من صغير وكبير.
3: الصراحة ما تلومت أني حضرت العيد معكم.
4: أهلا وسهلا فيك يا أخوي حمد، وإن شاء الله تقضي أيام سعيدة بيننا.
6: يلا جماعة خلا تحركنا، إن شاء الله القهوة تكون عندي في البيت، ومنها بنتفق على باقي فعاليات العيد.
9: رأي طيب يا سعيد، ولو أنك أنت أتمنى أنكم تقعدوا عند البيت.
5: ما علي الربع، البيوت كلها وحدة، وإن شاء الله كل يوم بنكون في بيت من بيوت الجيران.
8: هذا رأي طيب، يلا توكلنا على الله بيت أخونا سعيد. هلا
11: يلا خواتي، ودعتكن الله. عاد أني ما لقيت أختي لطيفة في بيته، وسألت عنه وقالوا لي ببيتكم أختي غنية ويد عندكن.
12: ما قصرتي يا أختي الغالية عليا، دوم شرعت واجب وعتنا بطرش للشي مع حد من الصغيرين بيجيب الشيء.
11: أحسنتي أحسنتي، ما تكسرين.
1: يا حظي فيك جاراتي الغاليات، الله يطول في أعماركم، وعسى الله دايما يجمعنا فيك على الخير يا رب، ويديم علينا الفرحة والسرور.
11: اللهم آمين.
1: اللهم آمين.
12: أقول غنية، أبا شوية من بزارات الشواء، العيد الماضي شواكم كان ألذ شوا في الحارة.
1: ما طلبتي شي حبيبتي، حاضرين يا الغالية، تو بروح أجيب لك.
12: ما تقصري عاد قملي فين استعقلي، عن يحتاج الجيران شي من البيت أبرجع.
1: أنتي روحي البيت وأنا هتبعش وأجيب لك تبزيرة، وباخذ فنجان قهوة من عندش.
6: حياكم الله جيران الأعزاء، أبوي شرفتونا، عسى أيامكم سعيدة وأعيادكم عديدة وأعماركم مديدة.
5: اللهم آمين.
8: آمين آمين يا رب.
5: أني بحق الليم سعيد بالشي اللي شفته في ذي الولاية الحلوة، من فنون شعبية ورزحة وركض عرضة خيل وعادات وتقاليد أصيلة تثلق الصدر وقلب. والشاهد الله ماشي فرق في العيد في أغلب محافظات وولايات عمان.
9: بارك الله فيك يا أخوي حمود، أنت بين أهلك وناسك، والشاهد الله إن ما حسيناك غريب بيننا، وإن شاء الله في الأيام القادمة ما بتشوف منا إلا كل خير من الجميع.
5: إزاكم الله خير يا إيران الغالين، إزاكم الله خير. وذي الشي اللي شفناه وشهدناه من أول يوم لنا إني وعيالي فذي مكان الطيب.
8: أنت إنسان طيب يا أخوي يا حمود، وأخلاقكم أنت وأولادك طيبة، ما شفنا منكم إلا كل خير، وجودكم بيننا إضافة قيمة في الحارة.
6: جزاكم الله خير يا جيران الأعزاء، وإن شاء الله نلتقي لقاءنا في الفترة المسائية في دفان التنور. وأي حد منكم ها الحين رايحين تذبحوا لضاحي يبغى مساعدة يخبرنا عشان نعمل حسابنا ونجي نساعده. تفضلوا الحين خذوا فنجان قهوة.
9: بسم الله
8: بسم الله
9: بسم الله.
4: ها حمد، كيف جدولك اليوم المساء؟
3: والله بعدني للحين ما حطيت جدول معين.
4: إذا خلاص، إذا سمحوا لك أهلك جدولك اليوم عندي، بنروح زيارات إلى الأهل والأصدقاء عشان أعرفك عليهم ونحضر بعض الفعاليات المسائية في الولاية.
3: والله إنه شور طيب يا أخوي نوح، وإن شاء الله أهلي ما يكون عندهم مانع.
4: إذا على بركة الله، أهم شيء الحين نروح نساعد أهلنا في ذبح الأضاحي وتجهيز التنور.
3: شور طيب، توكلنا على الله.
1: تفضلي يا أختي لطيفة، هذه تبذيرة الشوى اللي طلبتيها مني، وجايبة لكل واحدة منكن يا جاراتي الغاليات صحن ما هو من صنع إيدي وحياة عيني، ومكثرة فيها الزعفران والهيل.
12: ما تقصري ما تقصري يا غنية، وعساش دوم غنية يا رب. ما جانا وطلبنا مني شيء وما جبتيه، وغير كذاك تجيبي اللي ما نطلبه منش بعد، ما تقصري.
10: كثر الله خيرش أختي غنية، لكن زين بعد لو جبتي لي أنا شوية تبذيرة الشوى، ولا يعني لازم يحتاج أقول؟
12: يا الله انتي، الله بسم الله، ما قالش ماشي ما تغاري منه، حتى البزار بايا نصيبش منه ما يصير.
10: لو سمحتي لطيفة، أنا كنت أكلم غنية ما جبت طاريش.
1: صلا على النبي يا حريم، احنا في أيام عيد وما له داعي الكلام هذا اللي يوصل للزعل. وانت يا أختي سلامة بتوصلش تبزيرة تبزيرة الشوى ولا يهمش إلين باب بيتكم، وما يكون خاطرش إلا طيب.
12: ها برد فؤادش ارتحتي؟ بتجيبلش لين باب بيتكم بعد؟
10: أيوة برد فؤادي. مشكورة حبيبتي غنية، ما تقصرين.
1: الله يسلمك حبيبتي.
6: ولد حمد، هين الخصفة مالكم؟
3: هذه هي عمي وابوي، بعد شوي بيوصل.
6: زين يا ولدي، لك صورة ابوي ما منكم انتو، من ناصر وولده اللي الى الان ما وصلوا.
3: ان شاء الله بيوصلوا عمي سعيد، لا تستعجل عليهم.
13: اهم شيء اني انا واصل قبلكم كلكم، وبعدني وحدي مولعت النور.
6: انت ولد جا قبل الناس مثل هذه المرة ولا ما تقلبر؟ خلى عنك تمديحة.
14: يلا حوت وانا وصلت، واسمحوا لي ما على التأخير.
6: من كذاك النقع في كل بلاد حالك انت، عشان وصولك انت ولدك جايين متأخرين، واحنا ننتظركم في الشمس.
14: ما علي سعيد، طول بالك علينا، جونا ضيوف يسلموا علينا قبل لا نجيكم وتأخرنا عليكم.
4: صدق ابوي هذا اللي حاصل.
6: صدق ابوي، وانت من قالك تكون شاهد؟ يلا خلع، كل واحد يجهز خصفته عشان ندفن التنور، ونلتقي في ثالث يوم العيد بإذن الله تعالى.
14: توكلنا على الله.
5: ها علي، كيف شفتي هالحارة وفرحة العيد في الحارة الجديدة؟
11: ما شاء الله عليهن، بأمانة ما كنت متوقع يكونوا بهذه الطيبة والأخلاق والتعاون. تصدق يا حمود، ما حسيت ولو لحظة إني غريبة بينهن.
5: ونيوبك، هذه اللي شعرت به وحسيت به، ناس ينحطوا على يرح يصح، ما شاء الله على تعاونهم وتكاتفهم كنهم أسرة وحدة.
11: صدقت يا زوج الغالي، أذي الشي شفته في صغيرهم وكبيرهم، حقيقة عجبتني السكنة بينهم. ولدنا حمد شفته كيف اندمج بين أولادهم.
5: هذه اللي يميز بلادنا الحبيب عمان، وين ما روحت لقيت نفس العادات والتقاليد والاحترام والتقدير والكرم في كل شبر من أرضنا الحبيب عمان.
11: نحمد الله على أذي النعمة، ويحفظ عمان وسلطانه وأهله من كل شر ومكروه.
5: آمين يا رب العالمين.
11: آمين.
0: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري، والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: حديث مع الطرب، وهو يذهب بنا بعيدا حيث أصالة اللحم والهمس الجميل.
1: أتسلو محبا ما سلا عنك ساعة وتزهد فيه بعدما كنت راقبا حرمت الرضا حرمت الرضا أن كنت خنتك في الهوى وعوقبت بالهجران أن كنت كاذبا.
0: تلك هي تقسيمة العود ممزوجة بصوت الحب.
2: جد بي وصلا أحيا به أو بهجرا فيه أحد في لعلني أستريح
0: أمنية أن نصل الأمس باليوم الجميل في سهرة أثيرية نأخذكم فيها مع الأصوات قديمها وحديثها لنمزج بين عبق الماضي وعطاء اليوم في رؤية الغد. قواناه.

0: يعيشها معكم سعيد بن محمد الزجالي وطالب بن محمد البلوشي.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا الفنية التي نأخذكم فيها إلى الهمس الجميل وحلاوة الغناء واللحن الذي يدندن بأصوات الرواد في فترة كانت البساطة فيها سمة جميلة والعطاء فيها صورة أجمل. وكم قاس أولئك الرواد من أجل أن يسعدوا مستمعيهم ويسعدون عندما يعيدون لنا نغما كم نتوق لترنيمه. متابعو برنامج قوانات أينما كنتم، ها نحن في هذا اللقاء نعود للصوت، للطرب، للنغم الذي يعتقد البعض أن الستار قد أسدل عليه، بينما هناك رواد آخرون لا زالوا يتعاطون هذا الفن في خليجنا الذي يفتخر بفن الصوت لكونه فناً من تراثنا الغنائي الشعبي وأحد الفنون الأصيلة المتوازنة عبر العصور.

العديد من الباحثين والواضعين لبعض الدراسات التي وضعت لفن الصوت استطاعوا أن يؤرخوا لهذا الفن الأصيل، واجتهاداتهم أثرت المكتبة العربية لمن يريد أن يبحث في جذور هذا الفن. وهناك أسماء لامعة في هذا المجال، منهم الباحث اليمني الدكتور نزار محمد عبد غانم، الذي يقول في بحثه الذي قدمه في إحدى الحفلات النقاشية لمهرجان التراث الثامن لفن الصوت، والذي أقيم في مملكة البحرين في شهر إبريل من عام 2000، يقول إن هناك أكثر من باحث معاصر ذهب إلى القول بأن فن الصوت الخليجي اليوم هو امتداد للأصوات التي ذكرها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني، وقد نجح هؤلاء في إثبات أن الإيقاعين السائدين في غناء الصوت وهما الإيقاع الرباعي والثلاثي كان قد أتى على ذكرهما علماء الموسيقى العرب، وبالتحديد يعقوب الكندي المتوفي عام 874 وصفي الدين الأرموي المتوفي عام 1294 ميلادية. وبقي هذا الفن إلى زمن قريب يشتغل في تطويره العديد من المهتمين فيه والدارسين له، وقد ألفوا كتبا كثيرة في ذكر رواد هذا الفن منذ القرن 13 للهجرة، وما قدموه من ارتقاء في التجديد والتناول، حتى أتى بعدهم من يكمل المسيرة، سواء كان باحثا أو كاتبا أو صحفيا أو فنانا مهتما ومحبا للتراث والفن، مثل الفنان البحريني إبراهيم حبيب في كتابه رواد الغناء في الخليج والجزيرة العربية. وكانت البحرين هي إحدى أهم محطات رواد فن الصوت، حيث كان بها انفتاح ولها اهتمام في جوانب الفن العديدة عززه انتشار شركات التسجيل فيها.

رغم الخلاف الذي لا زال يدور حول ريادة فن الصوت منذ القرن 13 الهجري حتى اليوم عند بعض الباحثين، إلا أن فن الصوت يبقى له فضل تقديم العديد من الأصوات التي سجلت على أسطوانات القار، تلك التي رغم خطورة تكوينها الكيميائي الخطير إلا أنها كانت السبيل الوحيد للتسجيل والنسخ، حتى ظلت مكتباتنا محتفظة بأغاني سجلت عليها، سواء كان ذلك في العراق أو مصر أو الهند أو البحرين التي تجمعت فيها العديد من الشركات. وشاءت الظروف أن تقوم فيها الإذاعة بدور حيوي في فترة الحرب العالمية الثانية، وكان في ذلك دور كبير أيضا في أن يتجه أكثر الفنانين إليها للتسجيل. وكانت أيضا دور الحفظ صورة استطاعت أن تنقذ هذه الأغنيات رغم سرد بعض الباحثين لقصص تذهب إلى أن محل الخباز كان أيضا مكانا لبيع بعض الاسطوانات، رغم أن حرارة الفرن ألد على اسطوانات القار التي كانت قابلة للذوبان ثم التلف. ولكن ومع ذلك بقيت هذه الاسطوانات ليذهب المهتمون إلى نقلها على الأشرطة الحديثة حتى يتاح لنا أن نستمع إليها.

قد تتذكرون إننا من خلال الحلقات السابقة وتناولنا لحياة الفنانين ومسيرة طربهم كنا نرحل وإياكم إلى أمصار شتى، ولكننا نعود إلى نقطة التقاء في مكان واحد، وهذه النقطة هي محطة مهمة لهذا الفن، ألا وهو فن الصوت. وكون إننا ذكرنا أيضا أسماء العديد من شركات تسجيل القوانات أو الاسطوانات، فإننا أيضا ذكرنا مكانها في نفس هذه المحطة، رغم أنه في الفترات الزمانية الأولى لم تكن هذه المحطة إلا مكان التقاء. كما ذكرنا كلمة الدار، وقلنا أنه كانت هناك دور كثيرة تهتم بفن الصوت، وكانت أماكن لتجمع أصحابها وتواصلهم مع بعضهم. وهذا المكان أو هذه المحطة هي مملكة البحرين، مع أن الفنون كانت مختلفة، بمعنى أن كل فنان كان يمتلك نغمته التي كانت تذكر هويته الحقيقية، رغم تنوع وتقسيم الفن في مدارس مختلفة كالصوت البحريني والصوت الشامي والعربي واليماني والحجازي والشحري والصنعاني وخلافه.

قد تتساءلون لماذا أطلنا الرسو في محطة لقائنا هذه ولم نعلن من هو ضيفنا رغم أننا أسمعناكم صوته ولحنه. إذن ضيفنا أحد الذين تخرجوا من نفس المدرسة وارتادوا الدور نفسها وجالسوا الأسماء نفسها وغنوا لنفس الأصوات. ضيفنا فنان عماني عشق العود منذ صغره، وكعادة صانعي الآلة البدائية صنع عوده من التنك أي الصفيح بأوتاره الأربعة كي يدندن، بل صنع وكما يقول هو من الفيف كما نسميه، وهو صفيح السمن الكبير لكي يحصل على صوت أفضل. يقول ضيف حلقتنا إن الفن كان يجري في دمه وكان من عشاق الاستماع، ثم تحول ذلك الاستماع إلى محاولة فصنعه، وكما هو الحال في ذلك الزمان كانت الموسيقى ممنوعة، فإذا بوالده يكسر له آلة العود التي صنعها من الفيف أي الصفيح عندما اكتشف أن ابنه يداعب الأوتار ومنصرف عن عمله.

فراحت الحسرة تدخل في قلبه على عوده، إلى أن غدر يوما ما، وبالتحديد في عام 1945، راكبا البحر منجاة الحياة آنذاك، قاصدا البحرين للعمل، يقوده الحنين للعود وللفن الأصيل.

0: ذلك هو محمد بن راشد المطلعي، فنان عماني اشتهر في البحرين حينما وجد ظلته. ولكن كيف؟ يقول الفنان محمد بن راشد المطلعي: كنت صغيرا عندما سافرت إلى البحرين، وفور وصولي ذهبت لشراء العود، وكان شيئا ثمينا بالنسبة لي. كنت أذهب إلى العمل وعند عودتي إلى البيت، وكنت أسكن في منطقة المحرق مع زملاء لي عمانيين. كنت أدندن على العود مفرجا عن نفسي، لم أكن أعرف العزف ولم أكن أذهب إلى أحد ليعلمني، ولكن عن كثب كنت أتابع الغناء وأعلم عن بعض الدور التي يجتمع فيها الفنانون، فواصلت تعليم نفسي بنفسي وتقليد أغانيهم التي كنت أستمع إليها عبر الإسطوانات، حتى التقيت بزملائي وتعرفت عليهم، وهم أبناء بلدي مثل المرحوم سالم بن راشد الصوري ومحمد بن سلطان المقيمي وصديقي حمدان الوطني الذي ربطتني به صداقة. وكان ذلك اليوم الذي ذهبت فيه إلى إحدى الدور في المحرق، فقدمني الفنان حمدان الوطني للفنان الكبير محمد زويد قائلا له: هذا فنان عماني اسمه محمد بن راشد المطلعي. فرد زويد: لا، ليس فنانا إلا إذا. فحمل العود الذي كان معي عودي فعمل الآتي:
1: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة.
0: هذه وكما يقول المطلعي هي الصفة، وكان يريد أن يتأكد إذا كانت الصفة صحيحة حتى يحكم بأني مطرب أم لا. ثم قال زويد: نعم، إنه فنان. فأعاد إلي عودي وقال لي: اعزف لنا. فأصبحت جليس الفنانين أتردد على مجالسهم وأعزف العود وأغني. أما أول أغنية فكانت تحمل قصة جميلة، وكان عنوان الأغنية: قدمت خطي لذاك المدير. وقصتها إنني قدمت خطا، أي رسالة للمدير، طالبا منه السفر لعدة أيام إلى دولة قطر لزيارة أحد الأصدقاء، فوافق فسافرت وعدت، فألفت كلمات في ذلك وكانت تقول:

كانت أغنية قدمت خطي لذاك المدير أول أغنية سجلها الفنان العماني محمد بن راشد المطلعي، سجلها في إحدى الشركات وهي شركة إسماعيل فون في المنامة، وكانت من كلماته وألحانه، ومن خلالها عرفه المستمع لأنها وزعت بشكل جيد وصارت تطلب مني في أغلب الجلسات كما قال المطلعي. وكان أجري في تسجيل هذه الأغنية 500 روبية. بعد ذلك قدمت العديد من الأغنيات وغنيت لبعض المطربين، إذ كانت الألحان يومها أغلبها ألحان ثابتة.

يقول الفنان محمد بن راشد المطلعي: كنا نسافر عبر البحر من عمان إلى البحرين، كان المركب يأخذ 3 أو 4 أيام. ومن المواقف التي يذكرها أنه هب عليهم طوفان كبير أثناء رحلة العودة إلى عمان، ولكن لطف الرحمن كان من نصيبهم. تلك رحلة العودة إلى الوطن. أما في رحلة الغناء والطرب، يقول المطلعي: أنا كنت من جلاس الطرب ومريديه، وكان لي اتصال وثيق بزملاء العمانيين. أما من الفنانين البحرينيين الذين كنت ألتقي بهم، كان أهمهم بالنسبة لي الفنان يوسف فوني، كان صديقا عزيزا، كنا نسكن معا، وكان معنا فنان آخر وهو عماني ومطرب مثلي، هو خميس بن عبد الله البركاوي من صحار. وكان يوسف فوني كما يقول المطلعي شخص أعرج قليلا، وكان أقرب أصدقائي في البحرين، ومن الذين كنت أرتاد معهم دور الفن، وكان يقربني من الفنانين ويعرفني عليهم.

كان ذلك الفنان يوسف فوني من مملكة البحرين أحد أصدقاء المطلعي. كان للفنان العماني محمد بن راشد المطلعي اتجاه خاص به، إذ كان يؤلف الشعر ويكتب الكلمات المغنى، وأصبح يعزف العود بطريقة ممتازة بشهادة الفنان يوسف فوني والفنان الكبير محمد زويد، رغم أنه لم يتعلم من أحد العزف، ولكن حبه للعود جعله يتعلم العود ويدندن ويقلد حتى استطاع أن يعزف بطريقة المحترفين. وكما يقول: كنت حريفا في العزف واللعب على الأوتار. وعندما تقدم شكل الغناء بعد عودته إلى عمان، قدم أغنية واحدة أخيرة وكانت سريعة، وكان العزف لها سريعا أيضا. وعند بزوغ فجر النهضة المباركة، وكان قد عاد إلى الوطن، غنى الأغاني الوطنية في حب الوطن، دأبه دأب كل الفنانين الذين أنشدوا لأوطانهم.

في متابعتكم لمسيرة غناء المطربين العمانيين التي تناولناها، تتكرر حكاية أن الأغلب كان يؤلف لنفسه، وكانت أغلب أغانيهم وصفية، خاصة أغاني محمد بن سلطان المقيمي وأيضا المطلعي. وكما ذكرنا في بدايات هذا اللقاء، كانت أول أغاني قدمت خطي لذاك المدير، أي أن أغلب هذه الأغاني كانت وصفية وعبارة عن سيناريو لحدث وقع لهم.

ومرت الأيام ليعود المطلع ويشارك في الغناء في الوطن، إلى أن توقف عن الغناء وأصبح يملك محلا لبيع الأشرطة، أي أنه تفرغ لحياته وتجارته ولم يبتعد عن الفن والغناء، فإن لم يكن يغني كان يبيع الأشرطة ويختار للشاري أفضل الإنتاجات، وكما يقول الحر تكفيه التجاريب.

0: إلى ذلك اللقاء نقول سلامتكم ونلتقي على خير.
1: كنا وكنتم مع عبق الماضي وصورة اليوم وأمل الغد والصوت الذي يشدو، ولنا في الأسبوع القادم لقاء. قوانات مع تحيات سعيد بن محمد الزجالي وطالب بن محمد البلوشي.

0: وانت جاي تزيد البحر قحله
1: وباكل التمرات الثلاث حتى اصير اجمل الاناث.
2: انا حماد سكينه وانا صاحب التينه.
3: احكي لنا حكايه، برنامج يومي يسرد لنا حكايات شعبيه مستله من التراث وافواه الجدات وبطون الكتب.
4: اول مره لما جيت عندي كلبتني باحترام، عطيتك نصيحة عاقل.
5: قام ينادي عليها، زنزكي زنزكي أنا أبوش هبطلي.
6: قالت لها بتمشي ردر وبتلقى غدير مليان غزلان.
3: حكي لنا حكاية، إخراج حمد بن عامر الوردي.
7: حكاية كنا وكنا من كتاب حكايات بنات وأقواق وحكايات أخرى للدكتور عبد العزيز المسلم، الصادر عن معهد الشارقة للتراث عام 2023. هذه الحكاية نستمع إليها بصوت وفاء بنت سالم الحنشي.
8: حكايتنا اللي بنحكيها لكم اليوم عن ريال فقير عايش هو زوجته في بلدة كبيرة الفقر فيها ما بشايع، بس هو مسكين ما لاقي رزقه إلا بالأيام وأحيانا بالأسابيع. ويوم من الأيام وهو قاعد في حوش بيته مع حرمته يفكر إيش يسوي علشان يحصل مصدر رزق، إلا بطاير حلو يتخلم في حوش البيت. قالت الحرمة يا الله حلاته، يا الله يا فادي تشوف حلاته. قال ريلي نعم إنه حلو. قالت شوف ريشة، شريشة زرقة وشريشة خضراء. قال لي والله إنه حلو. زين هش رايك ريلي، بنشله وبنربي عدنا وبنعتني فيه. قال لي يا حرمة من هين نعتني فيه، أني وانتي لقمة ملاقين ناكل، تبين بعدنا نعتني بطير هذا ربنا بيسألنا عنه. قالت لي يا الله الشيمة، خلي فادي يستانس شوية، تراني ما عندي قدر أذاك أستانس عليه. فكل الريل وقال لها شورك وهداية الله. المهم خذوا ذاك الطاير وحطوه عندهم في القفص، وظل الريال يقعد يسولف عنده والحرمة تسولف عنده وتغني، يغني هو أحيانا عنده وأحيانا الحرمة تغني عنده، ومستانسين وفرحانين فيه. سبحانك ربي، دخلت ذاك الطير في البيت يا بتلم رزق. الريال حصل شغل والشغل ياب له فلوس وفلوس، وظل كل ما اشتغل طلع بخير، كل ما اشتغل طلع بخير. يقول حق حرمته أسميه ذي الطير ويه ويه خير. قالت له هي النية، هي النية يا ريلي، نية الإنسان تيه خير إن كانت ولا شر. قال له والله إنك صادقة، ويهك ويه خير مثل الطير. وبرت الفترة شهور والشهر صارت سنة، الريال سوى عنده مبلغ والمبلغ ما بهين. فكر بينه وبين نفسه وراح لحرمته، قال له شوفي ربي فتح لنا بواب رزق وأنا جمعت هذه الفلوس، وفكر أني أسافر عند التاجر ناصر، أروح بلاد الهند أجيب لي منك بضاعة وأفتح لي دكاكين صغير أبيع فيه ذي البضاعة. قالت والله يا ريلي بشتاقك وبفقدك. يقول التجارة فيها بركة. قال له خير بركة. وفعلا بعد أيام جهز الريال قشة عشان يسافر. قال له ها وصاتي لك الطير، ها وتنسي باب القفص مفتوح. قالت له من عيوني. سافر الريال ومرت الأيام والزوجة تهتم في الطير وتقعد تسولف عنده وتنظف لقفصه وكل مرة شيء. بس في يوم من الأيام نسيت إن تقفل باب القفص، خلت الباب مفتوح وطلعت من البيت. الطير استوحش إلا وهو يطير من القفص ويطلع من البيت خير شر. رجعت الحرمة ما حصلت الطير. أوه هين الطير، يا الله وعدت ريلي إني أعتني فيه شرات عيوني، شا سوي هيش أقول له. وظلت حزينة ما عرفت هيش تسوي، وانتظرت زوجي إلين يرجع. بعد 3 شهور الزوج رجع من الهند وهو ياي بيك البضاعة وفرحان ومستانس، ودخل علي حرمته واستقبلت استقبال المحبين. وقالت له بعد فترة أباك تسامحني وتغفر لي. قال له سامحك واغفر لك عليه هيش؟ قالت لاني اهتميت في الطير بس الانسان له زلاته. قال لي هيش استوى؟ قالت لي يوم من الايام نسيت باب القفص مفتوح وطلعت اقضي حوايج البيت ويوم رجعت ما لقيت الطير، حزن التاجر بس قال يلا الله كاتبني. وبعد ما فتح الدكان ماله وبدأ يبيع بضاعته ظل يتجول في السوق بين المحلات إلا ويشوف دكان فيه قفص صغير داخل الطير يشبه الطير ماله. دخل على صاحب الدكان، السلام عليكم. وعليك السلام، لك شوقنا في شيء؟ قال شوقي في الطيرة دي اللي في القفص. قال ايش تبابا؟ قال دي طيري. قال يلا هذا الطير طيري ومن بلاد الهند اشتريته. قال له مستحيل، هذا الطير ما له مثيل، وكان عندي في البيت سالف وما فيها ان من شهور طلع من القفص وحرمتي ما حصلته واني كنت برا على البلاد. حلف التاجر انه الطير طيره. قال له الريال ما يحكم بيننا غير الوالي، وفعلا صوب الوالي خبوا وهناك نشدهم الوالي. هيش مشكلتكم؟ قالوا له مشكلتنا الطير. التاجر الكبير يحلف ان الطير ماله، والتاجر الصغير يحلف ان الطير ماله. ظل الوالي يتشوف عليهم وقال انت كيف الطير؟ قال يا سيدي الوالي اني شارنا من الهند، كنت مسافر. وحكى له حكايته. يا للتاجر الصغير قال كيف طيرك؟ قال اني كنت مشتغل وجالس في الحوش مع حرمتي ودخل علينا الطير. وحكى له حكايته. فكر الوالي شوي وقال لهم الطاير او الطيره دي هو اللي بيعرف او بيعطينا من هو صاحبه. استنكر التاجر الكبير الموضوع، قال كيف يعني يا الوالي؟ قال انت تسكت، ما تبوا الشور من عندي؟ سكتوا والحل عندي. جابوا الطائر وحطوه جنب قدامهم وسطهم. قال الوالي حق التاجر العود يلا كلمه. قال له من اكلم؟ قال له ما تقول طائر ماله، كلمه، كلم الطير. وفعلا بدا التاجر يتكلم عن الطير. الطير قام يستر اصوات، احيانا يصفر، احيانا يضحك ويقول كلام ما مفهوم. بعدين قال للوالي خلاص وقف، الحين دور التاجر الصغير. يا التاجر الصغير وقف جنب الطير وقال له كنا وكنا. رد الطير وقال له عونك انا. قال له ليعافوك الناس. رد الطير وقال له حبيتك انا. ابتسم الوالي وقال الطير جاوب من صاحبه الحقيقي، وامر التاجر العود انه يدفع غرامه للتاجر الصغير ويرجع له طيره. واستانس التاجر الصغير بأن طيره رجع له. الحكمة يا الغاليين أن النية الطيبة هي دايما الهيش تشل صاحبه.

0: ونجمه تعد انفاسك وغيره تحرس احلامك نامي.
1: كانت هذه حكاية كنا وكنا من كتاب حكايات بنات واقواق وحكاية اخرى للدكتور عبد العزيز المسلم، استمعنا اليها بصوت وفاء بنت سالم الحنشي.
2: احكي لنا حكاية، برنامج يومي يسرد لنا حكاية شعبية مستلة من التراث وافواه الجدات وبطون الكتب. يرويها بثينة بنت عبد الله الفوري، ثمنة بنت هوبيس الجندل، راشد بن سالم الغافري، عبد العزيز بن مصبح الراشدي، ميثاء بنت خلفان المنذري، نوال بنت عزيز الدرمكي، ووفاء بنت سالم الحنشي. احكي لنا حكاية، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

سلطنة عمان تهنئكم بعيد الفطر السعيد. إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: الهوامش
1: على اغنيه
0: على اغنيه
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

0: لقاؤنا اليوم مع أغنية الفنان العراقي كاظم الساهر أنا وليلى. تخيرت لنا هذه الأغنية وقدمتها الشاعرة فوز الحارثي.
1: ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي، ماتت

ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي، واستسلمت لرياح اليأس راياتي، جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلى، وما أثمرت شيئا نداءاتي. وأنا صبية أملك من زهور العمر 16 عام، استقبلت ذلك المساء الماضي مع هذه الكلمات لأول مرة أسمعها عبر أثير الراديو. كنت قد اعتزلت العالم واكتفيت بعالم الصغير الخاص مكون من راديو وكتب مدرسية وبعض الروايات وقلم وورقة. كانت شخصيتي الكاتبة لا زالت بمرحلة تفتح. أتاني صوت القيصر كاظم الساهر، تلك الكلمات أتت على مسامعي كطرق المطر حزينا على النوافذ، كدمعات بلا لون نزلت من السماء كزهور ياسمين جريحة. صوت الكمنجات الحزينة قاعد يلامس أصابع يدي من شدة الأسى المختال بين الكلمات. سمعتها وجدت نفسي أمسك قلمي أعيد كتابة القصيدة كمؤلف قرر إعادة ترتيب كلماته بعد خطوة تنقيح. أسمع وأكتب بسرعة، أحاول التقاط الكلمة قبل انتهاء الأغنية، أجري لاهثة خلف معاناة الشاعر حسن مرواني مع الحب الفقير المحروم. كنت أجالس الراديو لأيام متتالية أنتظرها أن تأتي بلا موعد كي أكمل ما لم ألحق كتابته بالمرة الماضية. أنا وليلى كلما سمعتها دمعة تنهمر بداخل قلبي الصغير، وكأن دمعة العالم سقطت بالبحر العميق بقلب الشاعر العاشق الحزين، دمعة لا تستطيع أن تعيد له حبه. وليلى أسقته الحياة والحب بكأس واحد وغادرته بلا وداع، تركت كعصفور رمادي يبكي على معزوفة البيانو والآهات.

تسكنني الكلمات وكأن الوجع المكتوب انسكب دفعة واحدة إلى قلبي الصغير الذي لم يعهد الحب وتباريحه بعد. هو الحب، الحب تحديدا بكل حالاته، يجعلني أقرب لملامسة شعور الآخرين، أوجاعهم وآلامهم. أظن أن الحزن النابع عن الحب هو الثيمة الأثرية التي نجد فيها مجالا مناسبا للكتابة، للتذكير وللغناء. في قصيدة أنا وليلى بكيت أنا الحب، وبكى الشاعر الحرمان الذي امتص دمه واستباح ابتسامته. صوت القيصر يغني والكلمات تبكي حال كاتبها. الشاعر الذي نزف حب وطنه وحبيبته، الحب الذي أطفأته الحرب وقهرا داس عليه غدر الحبيبة. ذلك الخذلان الذي يستوطن الأرواح، ينجب الضياع لا سوى. تبكي الأبيات الحب الضائع وسط الحصار بالعراق الذي أخذ معه نجمة السماء وصوت العود وصوت الناي وبراءة الحب والأشياء.

0: والغد روحه.
1: ليس هناك من أوراق أبعثرها، فقط أميل بأذني ناحية الأغنية المكتنزة بالألم والمعنى، أحتضن تلك الكلمات التي معها اكتشفت ذائقتي الشعرية اتجاه الحب والألم والحزن، واكتشفت بأن شاعرة أنيقة آتية من دواخلي الخضراء. أترك اللحن مع صوت القيصر يختال بي، أستمع وأحتضن وجعا أسطوري لشاعر عاشق يبكي حبيبته.

0: والوطن بأجمل أشعاره.
1: كنا مع الشاعرة فوز الحارثي وقد تخيرت لنا أغنية الفنان العراقي كاظم الساهر أنا وليلى.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: لا إله إلا الله.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: إذاعة سلطنة عمان، كتاب أعجبني.
2: في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم.
3: أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء.
4: روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا.
5: جدا جدا، هذا من الأشياء التي تميز الكتاب.
6: كتاب وصف بأنه مهم جدا.
7: ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني.
8: مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل،
9: تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن.
10: هذا الكتاب أفادني وجددني وسرى في أوصالي.
1: كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. تسطرها لكم أمينة بنت ناصر العامري.
11: أعزائنا، أهلا بكم.

موعدنا في هذه الحلقة مع كتاب ينطلق من مفارقة لافتة. نحن نتعلم كيف نكسب المال وكيف ندخره وكيف نستثمره، لكننا نادرا ما نتعلم كيف ننفقه. كتاب يذكرنا بأن قيمة المال لا تكمن في حجمه، بل في الطريقة التي يتحول بها إلى وقت أوسع وطمأنينة أعمق وحياة أكثر انسجاما مع ما نحب. يأخذنا الكتاب إلى منطقة شخصية للغاية. لماذا نشتري أشياء لا نحتاجها؟ ولماذا نقلد إنفاق الآخرين حتى لو لم يشبهنا؟ وكيف يمكن لقرار بسيط في الإنفاق أن يقلل ندم المستقبل أو يمنحنا حرية أكبر مما نتوقع؟ إنه كتاب فن إنفاق المال، خيارات بسيطة لحياة أغنى، للكاتب الأمريكي مورغان هاوسل، الصادر في ترجمته العربية عن دار كلمات للنشر والتوزيع عام 2025 بترجمة كنان القرحالي. هذا الكتاب سنتصفحه في هذه الحلقة بصحبة مدرب التنمية البشرية الأستاذ عبدالله العبري.

0: مرحبا بك استاذ عبد الله.
1: اهلا وسهلا استاذ سليمان.
0: اهلا بك. عودتنا ان تختار كتبا من هذه النوعيه، كتب في التنميه البشريه، لهذا السبب اخترت هذا الكتاب ايضا؟
1: نعم، هذا الكتاب مثل ما تفضلت احنا نتكلم كنا كثير في الكتب اللي تطرقنا إليها هنا عن التنمية البشرية. هذا الكتاب يعلمك كيف تتعامل أو كيف تنمي ذاتك مع المال، كيف أنك تتعامل مع المال. هذا ما يعلمك كيف تستثمر، لكن أنت كإنسان كيف أنك أنت يكون موقفك أمام المال بشكل أساسي.
0: نعم، طبعا الكاتب يتحدث عن أن الحظ يلعب دورا كبيرا في النجاح المالي. سؤالي، إلى أي مدى تغير هذه الفكرة نظرتنا لمن نصفهم بأنهم أذكياء ماليا ما دام الحظ هو الذي يلعب الدور؟
1: النجاح المالي دائما ما معناته أنك أنت إنسان عبقري. في ناس عباقرة كثير موجودين لكنهم ما ناجحين بشكل عام، لكن النجاح المالي يمكن الأساس فيه هو الالتزام، ما يقولوا عنه باللغة الإنجليزية الديسبلين، أنك أنت تكون إنسان ملتزم. فنحصل إنسان يمكن ما يعني ما عنده، خلينا نقول، عقلية كبيرة، ما عنده ما شاطر في المدرسة، ما جاب نتائج كثيرة، لكن هو إنسان ملتزم ويعرف كيف ينفق المال ماله، يعرف كيف يصرفه، يعرف متى يشتري، ليش يشتري. ويمكن بنتطرق بتفاصيل أكثر لاحقا في الحلقة عن هذه الأشياء.
0: جميل. الكتاب يشير إلى أننا كثيرا ما ننفق المال لننال إعجاب الآخرين لا لنحقق سعادتنا الشخصية، ومن هنا أسألك، إلى أي حد شعرت أن الكتاب يفضح هذا الدافع الخفي في سلوكنا المالي اليومي؟
1: بشكل عام، وأنا كطالب في الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد السلوكي يقول دائما أن احنا ككائنات اجتماعية قراراتنا المالية دائما تتأثر بنظرات الآخرين، وهذا اللي يصير دائما. فأنا ليش أشتري السيارة اللي موجودة معي، وليش أشتري البيت اللي موجود معي، وخلينا أقول ليش أحط المائدة اللي أعزم فيها زملائي على نفس الكبر والمساحة وهذا، وليش أعطي مائدة ثانية لناس ثانيين يمكن أقرب لي أو أبعد مني. هذا هو العامل الاجتماعي. فإحنا دائما ننفق حتى ننال إعجاب الناس، مثل ما ذكر ماسلو في الهرم ماله، يقول الإنسان في مرحلة من المراحل لما يغطي كل الأشياء يحتاج أن يكون جزء من المجتمع، وبعدين يحتاج يكون قريب. فأنا عشان أكون قريب من هذا المجتمع لازم أركب السيارة اللي هم يشوفوني فيها. أنا عبد الله، هو عبد الله عنده هذه السيارة، ما يشوفوني مثلا بسيارة مثلا صغيرة وما حد يلتفت لك يعني.
0: جميل جدا. أيضا أود أن نتحدث عن الصبر، أيضا هذه الثيمة يتحدث عنها الكاتب، ويشدد الكتاب على قوة التراكم والصبر. سؤالي يا أستاذ عبد الله، لماذا يفشل كثيرون في الاستفادة من قوة الصبر رغم بساطتها؟ يعني فقط اصبر، يعني ما مطلوب منك شيء غير أنك تصبر.
1: الصبر مهم جدا في حياة أي إنسان، وخلينا لما نجي عن نتكلم عن المال نتكلم عن الادخار. فلو فرضنا أنه سليمان بدأ يدخر ريال واحد من راتبه مثلا، قول كل شهر، في نهاية الشهر في نهاية السنة بيكون عنده 12 ريال، على اعتبار أنه ريال واحد في كل شهر. طيب لو خليت أنا 100 ريال
0: بتروح لتعبية بترول لمرة واحدة للسيارة،
1: ممكن، بس في النهاية أنت وفرت 12 ريال. لكن سليمان، أو خلينا نقول، اسمح لي أستخدم اسمك، لكن سليمان يقول ترى هو لا ريال لا 12 ريال.
0: صحيح.
1: لكن أنت لو هالك كان 10 ريال بيصير 120، لو كان 100 ريال بيصير 1200 ريال. فهنا الإنسان ما يفكر في التراكم، ما يفكر، ما عنده هذا الصبر، فيقول لك أنا 100 بيسة ريال واحد. لذلك مثلا تشوف الناس أو الأطفال بشكل عام في العيد إيش اللي يصير لما يحصل عيدية ويجمعها؟
0: أيوة.
1: أول حاجة يسويها يروح ينفقها كلها، ما يفكر إن أنا هذه ممكن إني أحطها للعيد القادم، ممكن أعمل فيها شيء جميل، ممكن أشتري فيها شيء جيد. لا، هو في النهاية أنا ما عندي صبر، هو أنا حصلت كل مبلغ كبير، وخليها مثلا للحين الأخوة اللي حصلها مثلا في منظومة إيجادة بيعطوهم مثلا 50%، بس لا يزعلوا من الناس الآخرين. فلما يحصل هذا المبلغ كيف بيستفيد منه؟ هل هو بيوفره، بيستثمره، إيش بيعمل فيه؟ يمكن الأغلبية إيش اللي بيصير، بيروح ينفقها على أول شيء يجي في باله ويخلص كامل.
0: نعم.
1: فما عندنا هذاك الصبر.
0: جميل. أيضا مورجان هاوسل يؤكد في الكتاب أن الإنفاق قرار نفسي بقدر ما هو قرار اقتصادي. سؤالي أيضا، ما أبرز الانحيازات النفسية التي كشفها الكتاب في قراراتنا المالية؟
1: الانحيازات النفسية الأبرز من وجهة الاقتصاد السلوكي اللي هي اللي يسموها الانكرينج، اني انا يكون في عندي مرساة على شيء معين، وهذا تجي من خبراتنا. وكمثال بسيط، عبد الله اشترى سيارة، وانا وسليمان دائما نروح بهذا السيارة على سبيل المثال ونستخدم هذه السيارة، مشهورة وكل الناس يستخدموها. في فترة من الفترات صارت فيها اعطال، سليمان ناوي يشتري سيارة. الحين بسألك، هل سليمان بتشتري نفس السيارة اللي انا مشترينها ولا لا؟
0: إذا كان فيها أعطال كثيرة أبدا ما أشتريها.
1: أيوة. فهنا أنت الإيش بنيت، ليش بنيت قرارك على هذا الشيء؟ بنيته على شيء تجربة أنت واقعة معك في حياتك.
0: نعم.
1: فهنا الإنسان يبني هذه الأشياء. أنا لو كنت مثلا في عائلة ثرية جدا، زين، فأنا ما عندي مشكلة إني أنفق المال، لأن أعرف إنه بيجيني مرة ثانية.
0: مع أنه قد تكون الأعطال الكثيرة في السيارة بسبب سوء الاستعمال وليس بسبب نوع السيارة.
1: أشكرك. لكن نعم. إحنا كبشر أيضا يمكن ما نروح في هذا التفاصيل.
0: نعم.
1: أنا لو عطيتك هذا التفاصيل، أنت ما بتفكر في التفاصيل كثر ما تفكر إني أنا تأخرت عن اجتماع مهم. تأخرت وأنا جاي معك، إنه في عزيمة مهمة ووصلنا، كنا رايحين نفطر مع ناس ووصلنا بعد الإفطار ووصلنا بعد الصلاة وخرب علينا البرنامج. فأنت كبشر تفكر بهذا المنطق. فأنا المقول أقول لا، المرساة اللي موجودة معي إن هذه السيارة ما جيدة وأنا ما مستعد إن أستخدمها أو أشتريها أو حتى يمكن أركب فيها مرة ثانية.
0: نعم. أيضا هناك فكرة جميلة بعد في الكتاب، أن المال في أفضل حالاته يمنحنا السيطرة على وقتنا، لا مجرد امتلاك أشياء إضافية. كيف وجدت هذه الفكرة؟
1: يمكن واحدة من الأشياء وكنا نتكلم فيها قبل البرنامج اللي هو الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: فلما سألتك مثلا أنت هل تستخدم شات جي بي تي، قلت لي نعم. قلت لك هل عندك النسخة المدفوعة، قلت لي نعم عندي النسخة المدفوعة. النسخة المدفوعة تعطيك أشياء أفضل من النسخة غير المدفوعة.
0: نعم.
1: فأنا الحين أستثمر في وقتي. ليش؟ لأن الشيء اللي يعطيني إياه، الإجابات اللي يعطيني إياها، أنا توفر علي أوقات كثيرة جدا يمكن أنا ما محتاج أني أضيعها في هذا الشيء. نفس الحاجة لما يكون مثلا عندي، مرة ثانية لو رجعنا لسالفة السيارة، لو خضيت سيارة وأعرف أنها قليلة الأعطال بتوفر علي في وقت كثير جدا. لما يكون عندي جهاز حاسب آلي سريع أدفع فيه مبلغ أكبر لكن بيعطيني إنتاجية وسرعة أكبر، إذا معناته أنا جالس أوفر كثير في الوقت. لذلك أنا جالس أشتري الوقت اللي أنا أشتغل، اللي أنا عايش فيه.
0: نعم. أيضا يتحدث الكاتب عن أن بعض أفضل القرارات المالية قد يبدو غير منطقيا من الناحية الحسابية يعني، لكن هذه القرارات رغم أنها غير منطقية حسابيا تمنح راحة نفسية كبيرة.
1: صحيح. يعني
0: إيش السبب؟
1: مثال بسيط، القروض. يمكن في ناس كثيرة من المستمعين الحين عندهم قروض كثيرة جدا. القرض دائما يقول لك يعطيك، ما يخليك تنام في الليل لأنك أنت دائما تفكر أنا إيش اللي علي. فبعض الناس يقول لك أنا ما رايح أخذ قرض، هذا بيأثر علي كثير لأنه هو معناته يمكن ما بيبني بيت، يمكن ما بيتزوج، يمكن ما بيشتري سيارة، يمكن هذا. فيقول لك أنا بدخلي جمعية وبعد سنتين ثلاث سنوات، بالنسبة له هو هذا راحة نفسية أكبر. فأنا أنا هنا جالس إيش أسوي؟ أشتري راحة النفسية. صح، هو كقرار مالي يمكن ما يكون الأفضل، يمكن القرار مالي الأفضل أن أروح عند البنك ويعطيني 2% 3%، زين، لكن يعني بمشي بشكل جيد. القرار الثاني، يمكن أنت لا قدر الله أو حد مثلا مريض وكان لازم يعمل عملية مهمة، وهذا العملية يعني أساسية مثلا على أساس أن الإنسان يقدر يكمل باقي حياته أو يقدر يعمل ويقدر يحصل راتبه، لكن لازم استثمر فيها مثلا آلاف الريالات العمانية، ما عندي لكن لازم استقرض عشان أسويها، هل بسويها العملية ولا لا؟ فهنا معناته في قرار أنا يمكن يكون ما منطقي إن أنا أروح استقرض عشان عملية، لكن أنا في حاجة كبيرة جدا لأن هي اللي بتوفر لي المبلغ اللي يخليني أعيش باقي حياتي.
0: جميل جدا. يعني عنوان الكتاب فن وإنفاق المال، هل ترى أن الكتاب موجه أكثر لمن يعاني من الإفراط في الإنفاق أم لمن يخشى الإنفاق أكثر من اللازم؟
1: هو موجه للجميع. لأنك أنت الجميع إحنا عندنا مشكلنا عندنا مشاكل. في ناس ينفقوا أكثر مما يصرفوا، في ناس ما ينفقوا رغم أنهم يعني يأخذوا أكثر. فأنت الحين كإنسان أنا محتاج أني أستمتع بحياتي. أنا ما يقول لك ما تستمتع بحياتك، أنت إذا مثلا كوب قهوة بالنسبة لك شيء جيد ولعاية جيد، إذا السيارة اللي أنت تحلم فيها ممكن أنها تعطيك كما تقول راحة نفسية كبيرة، ابحث عن هذه الراحة النفسية. لكن أيضا الإنفاق لا تخليه مربوط بأشياء يمكن تكون مأثرة عليك، مثل العامل الاجتماعي. فقبل يومين يمكن أنا كنت في عاطي محاضرة في المسجد، وكنت أسأل المصلين، جمهور المصلين، فأقول لهم من منكم اشترى ملابس للعيد قبل رمضان؟ وكان عدد قليل جدا منهم. فقلت لهم اللي يصير أنك أنت بتحط ضغط كبير على ميزانيتك الحين، ما رمضان ما للعيد، لكن لو اشتريتهم قبل شهر شهرين أنت الميزانية مالك الحين ما عندك هذا الضغط. فهنا يصير أنك أنت ما ضروري أنك أنت عندك فلوس وتنفق، أو عندك ما عندك فلوس أو ما تنفق، لا، أنت الحين هل عندك استراتيجية معينة؟ هل عندك موازنة معينة؟ هل مقسم هذا الموضوع؟ وهل عندك التزام بأنك تمشي عليه على أساس أنك أنت ما تكون عندك مشاكل مالية؟
0: نعم. هل المال يمنح الحرية؟ هذه واحدة أيضا من أفكار الكتاب.
1: إذا تنفقه بشكل صحيح نعم يعطيك الحرية. لذلك احنا قلنا أنك أنت تشتري الوقت، فأنت لما تشتري الوقت هذا يعطيك الراحة النفسية الأكبر.
0: نعم. يتحدث أيضا المؤلف عن هامش الأمان، ذكره، ما المقصود بهامش الأمان في في فيما يتعلق بإنفاق المال؟
1: الهامش الأمان الأكثر أنك أنت تكون وسط بين ما الإفراط ولا التفريط. فإنك أنت عندي مبلغ ممكن أني أنفقه في شيء معين، لكن لو كانت عندي حالة طوارئ لا قدر الله أيضا عندي مبلغ آخر محتفظ فيه ممكن أنه يساعدني أني أطلع من حالة الطوارئ اللي هي موجودة فيها. ومرة ثانية لو رجعنا للفكرة اللي قلناها أنه مثلا العيدية مع الأولاد، فلو قلنا مثلا طالب في الثاني عشر وجمع مبلغ مثلا 200 ريال، عنده خيارين، عنده خيار أنه يروح يشتري لابتوب لأنه بيساعده مثلا في دراسته الجامعية إذا كان هو مقبل على الدراسة الجامعية، أو أنه لا، شايف أنه هو زملاء أو أخوانه كلهم عندهم تلفون الجديد واروح أنا بتسلف مرة 100 ريال واروح أشتري تلفون جديد. طيب إيش الإضافة اللي عطاك إياها هذا التلفون، وإيش الإضافة اللي عطاك إياها اللابتوب؟
0: صحيح صحيح، جميل جدا. سؤال أخير أستاذ عبد الله، بعد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب ما الفكرة أو الدرس الذي شعرت أنه بقي معك وربما غير شيئا من طريقة تفكيرك في المال أو في الحياة نفسها؟
1: دائما لا تتسرع في اتخاذ القرارات خاصة في الشراء. مثل لما أقول أنك أنت لا تشتري أكل وأنت جوعان، لأنك دائما بتشتري أكثر من اللازم. حط لك دائما مساحة أمان أنك أنت تقدر أنك أنت ترجع لو لا قدر الله صارت عندك ظروف مالية. دائما لا تقارن نفسك بالآخرين، ولا تشوف نفسك أن أنا مكان فلان اللي هو راتبه دخله يمكن أكثر مني، ولا يمكن تقارن بناس أقل منك يمكن يكون أفضل بدل ما تقارن ناس أفضل أكبر أكثر منك.
0: نعم.
1: لا تروح أنك أنت أنا هذا المال بنفقه وبشتري وبسوي عشان أبهر المجتمع اللي حولي، لا، كل ما كنت أنت مرتاح نفسيا داخليا هذا أفضل لك من أنك تبهر الناس، لأن الناس ما مهتمة فيك.
0: نعم. شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله العبري، مدرب التنمية البشرية، على هذا الكلام الجميل عن كتاب فن إنفاق المال، خيارات بسيطة لحياة أغنى، للكاتب الأمريكي مورغان هاوسل.
1: شكرا جزيلا أستاذ سليمان، ونسأل الله أن نلتقي عند كتب جيدة يستفيد منها القارئ بإذن الله.
0: إن شاء الله.
2: غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وأمينة بنت ناصر العامري.

إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان معاني الامتثال والشكر وصدق التقرب إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، ليس يوم العيد مجرد نهاية لرحلة التعب والمناسك، بل هو بداية مرحلة جديدة وميلاد نقاء ينبغي أن يبقى في القلب والسلوك. في هذا اليوم ترتفع التكبيرات وتتحد الأصوات بذكر الله، فيمتلئ المكان بمعنى واحد أن الله أكبر. وفي ذلك تذكير للإنسان بأن الفرح الحقيقي ليس في المظاهر والأصوات فقط، بل في الشعور بالقرب من الله وفي الإحساس بقبول الطاعة وثمرتها.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، في يوم النحر تترتب الأعمال بدقة وانضباط، رمي ونحر وحلق وطواف، وكل عمل منها له وقته وموضعه وحكمته. وهنا تظهر روح المناسك الجماعية، فلا يكتمل جمال المشهد إلا باحترام النظام ومراعاة المسارات والتعاون في أداء الأعمال بهدوء وسكينة. فالفرح لا يعني الفوضى، والابتهاج لا ينفصل عن الأدب وحسن التعامل. ومن أجمل ما تعلمنا إياه المناسك أن الطاعة الحقيقية تظهر في التفاصيل الصغيرة، في الانتظام واحترام الآخرين والحرص على سلامتهم وراحتهم.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، إن العيد ليس نهاية الرحلة، بل بداية أثرها في الحياة. فمن أدى مناسكه بصدق ينبغي أن يخرج بقلب أكثر صفاء وسلوك أكثر اتزانا ووعي أعمق بقيمة الطاعة والأمانة. فالعيد الحقيقي ليس فرحا يزول بعد ساعات، بل هو فرح القبول وفرح التغيير وفرح الرجوع إلى الله بقلب أنقى وأصفى. وحين يعود الحاج إلى بيته، فإن أجمل ما يحمله معه ليس الذكريات فقط، بل أثر الطاعة في أخلاقه وتعامله ونظرته للحياة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن العيد ليس يوم فرح فقط، بل هو ميلاد نقاء جديد وبداية مرحلة أكثر وعيا واتزانا. فاحرص على أن يبقى أثر الحج في سلوكك، وأن يظهر في حسن تعاملك وفي إتقانك لعملك وفي حرصك على نفع من حولك. فما أجمل أن يكون العيد ليس نهاية موسم فقط، بل بداية إنسان أكثر نقاء وأقرب إلى الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى، وإبراهيم الذي وفى. ومن شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة.